لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.

0: سيني هبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

0: جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها للثقة الرقمية كركيزة للاقتصاد الرقمي الجديد في المغرب.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: في زمن الرقمنة أصبح بالإمكان توقيع العقود عن بعد وإرسال الوثائق إلكترونياً والتواصل مع الإدارة دون الحاجة إلى التنقل، لكن رغم هذا التطور ما زال الكثير من المواطنين يثقون أكثر في الورقة المختومة والموقعة يدوياً مقارنة بالوثيقة الرقمية. لماذا وكيف يمكن أن نضمن أن التبليغ الإلكتروني يتمتع بنفس القوة القانونية التي كان يوفرها البريد المضمون أو المحضر القضائي؟ هذه الأسئلة أصبحت أكثر أهمية اليوم مع دخول المغرب مرحلة جديدة من التحول الرقمي، خاصة بعد صدور القانون رقم 2043 وما رافقه من تحديث للإطار القانوني للثقة الرقمية، وهو ما يطرح أيضا أسئلة اقتصادية وقانونية وسيادية مهمة في هذا الإطار. معنا حول هذا الموضوع الأستاذ عبد الحفيظ البوناني، مدير عام لشركة متخصصة في خدمات الثقة الرقمية بالمغرب. أستاذ البوناني أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا
0: أستاذ البوناني، أولا ماذا نعني بالثقة الرقمية ولماذا لا يثق الكثير من المواطنين اليوم في الوثيقة الرقمية كما يثقون في الورقة المختومة؟
2: شكرا على السؤال. القانون 43-20 ماشي 20-23، الثقة الرقمية بكل بساطة هي البيئة الآمنة التي تسمح للمواطن للمقاولة المغربية بإنجاز معاملاتها عبر الإنترنت مع التأكد تماماً أن حقوقهم محفوظة قانونياً. أما التردد عند البعض هو مسألة تعود لا غير، معودين على هذا الشيء، تبدنا مع الورقة وتبدنا مع الطابع والكاشي اللي كان عرصه في الإدارة الموس، لكن اليوم أصبح هذا الطابع عبارة عن تشفير إلكتروني، وهو من ناحية التقنية والقانونية أقوى بكثير من الطابع العادي اللي كان عرصه. أما الفرق بين الإيميل العادي والتبليغ الإلكتروني القانوني فهو شاسع جدا. الإيميل العادي يشبه رسالة مفتوحة يمكن لأي شخص قراءتها أو تغييرها، ولا يمتلك أي حجة قانونية واللي كان عيطلو لفلق خبط، في حين أن خدمة التبليغ الإلكتروني القانوني تمنح ختما زمنيا دقيقا وتضع الإيصال اليقيني للرسالة، والأهم من هذا كله هو أن تضمن عدم تغيير محتوياتها بشكل نهائي، وهذا يمكن أن نهضر عليه في الأسئلة.
0: نعم، طيب الآن ماذا تغير تحديدا في هذا القانون 43-20 وما الذي كان ينقص هذه المنظومة السابقة في هذا السياق؟
2: هو القانون القديم اللي ما زال جاري به العمل اللي هو 53-05 اللي كان في 2007 كان إيجابيا جدا، لأنه اعترف لأول مرة في المغرب بالوثيقة الإلكترونية وسواها وقتها مستويا مع الورقة اللي كنعرفه. لكن هذا التطور الإلكتروني التكنولوجي السريع أصبح هذا الإطار غير كافي. ما كان ينقص هذه المنظومة السابقة هو المراقبة الصارمة، وهنا جاء هذا القانون الجديد 23 ليغير الأمور جذريا من خلال ثلاث نقاط واضحة. أولا، وضع شروط أمنية صارمة لضمان أعلى مستويات الحماية. ثانيا، تحديد جهة مراقبة

0: قيادية وهي المديرية العامة لأمن نظم المعلوميات اللي كنعرفوها بلا دي جي سي سي، هذه المديرية تابعة لإدارة الدفاع الوطني. وثالثا فرض رخصة إجبارية لاغريما بحيث لا يمكن لأي جهة تقديم هذه الخدمات الثقة إلا بعد الخضوع لتفتيش وضيط دقيق جدا والحصول على ترخيص من الدولة. باختصار نقلنا هذا القانون من مجرد اعتراف بالوثيقة إلى مرحلة الوثيقة الرقمية الآمنة والمراقبة.
1: نعم. طيب أستاذ البناني، عندما تنص مقتضيات قانون المالية 2026 على أن التبليغات وحتى الإشعارات الإلكترونية ذات الأثر القانوني يجب أن تمر عبر مقدم خدمات الثقة مغربي، ما هي المبررات القانونية وحتى التقنية والأمنية وراء هذا الاختيار وهذا التوجه؟ لماذا لا يكفي الاعتماد على وسائل التواصل أو البريد الإلكتروني التقليدي اليوم؟
0: هذا القرار يكتسي واحد الأهمية كبرى ولو أسباب قانونية وتقنية واضحة جدا. أولا من ناحية القانونية اللي أكدت عليه ماشي قانون المالية، واللي أكد عليه هو المذكرة الدورية رقم 737 للمديرية العامة للضرائب اللي كتنص أن لا يمكن للإدارة أن تكون خصما وحكما، هذه حاجة عادية في نفس الوقت. فإذا أرسلت الإدارة تبليغا عبر نظامها الخاص يمكن للمواطن بكل بساطة أن يطعن فيه، لذلك لا بد من وجود واحد الوسيط اللي يكون محايد ومستقل، أي مقدم خدمة شركة اللي كتقدم هذه الخدمة الثقة لضمان هذه الحقوق الطرفين وتقديم دليل تقني لا يقبل الطعن. ثانيا من الناحية التقنية الأمر يتعلق بالسيادة الرقمية للمغرب، فلا يعقل أن تمر واحد وثائق ضريبية أو قانونية حساسة عبر خوادم لشركات أجنبية غير مراقبة من طرف الدولة. خدمة الثقة المغربية المرخصة تضمن واحد تشفير هذه البيانات وكتحفظها بكل أمان وكتحفظ الوجود ديالها داخل أرض الوطن. ثالثا وأخيرا الإيميل العادي أو وسائل التواصل الاجتماعي لا تملك أي قوة قانونية، وهذا هو هذا نقطة مهمة جدا، لا تضمن سلامة المحتوى أولا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه إطلاقا عند المحاكم لحساب الأجل القانونية اللي كانت بهم لتوفيق لديلي عند المحاكم.
1: طيب الآن أستاذ بوعناني، أكيد أن هذه الخطوة مهمة اليوم، ولكن كيف يمكن للمواطن أو حتى المقاولة أن يطمئن إلى أن التبليغ الإلكتروني يتمتع بنفس القوة القانونية؟ كيف يمكن إقناع هذا المواطن؟ ما هي الضمانات التي كان يوفرها التبليغ الورقي وخاصة فيما يتعلق بإثبات الإرسال وحتى التوصل والطعن في حالات النزاع؟
0: شكرا للسؤال. بكل ثقة أقول إن التبليغ الإلكتروني القانوني هو أقوى وأدق بكثير من التبليغ الورقي. الورق أقصى ما يمكن الحصول عليه هو وصل يثبت الإرسال، وهنا يطرح واحد المشكل كبير جدا في المغرب هو انعدام السرية في الرسالة المضمونة اللي كنعرفوها اللي كناخذوها من عند المصدر، ترسل في كثير من الأحيان بدون ظرف مغلق وتمر عبر عدة أيادي مما يسمح لأي شخص بالاطلاع على أسرار المقاولة ولا المواطن. أما في المراسلة المضمونة الإلكترونية اللي هي على توكمود إلكترونيك لإلغو فالأمر مختلف تماما، هذه الخدمة تقدم واحد ضمانات رقمية مشفرة وتغلق الباب على الطعن نهائيا وتضمن وتضيق ميزة اقتصادية هامة. أولا السرية التامة وإثبات المحتوى، الشفير اللي كاين في هذه الرسالة يضمن أن لا أحد يستطيع قراءة هذه الرسالة سوى المعني بالأمر شخصيا، كما يوثق النظام محتوى هذه الرسالة بحيث يثبت للقاضي ليس فقط متى أرسلت بل ماذا أرسلت داخل هذا الليتر الرقمي. ثانيا إثبات التوصل بالثانية، هذا النظام هذا يضمن أن الإيصال اليقيني للرسالة كيف واحد اليقين أن هذه الرسالة وصلت، ويوفر واحد الختم الجانبي المهم يسجل وقت التوصل أو رفض بدقة متناهية لهذه البرقية.
1: إذا هذه
0: النقطة الثانية، نقطة ثالثة النقطة الثالثة هي التكلفة التنافسية.

0: كروسيال ديال هاد ديال هاد الخدمه هذه. البريد المضمون الورقي كيكلف تقريبا ب 37 درهم، ممكن يوصل لمئات الدراهم، هذا الشيء على حساب البلد وعلى حساب الوزن. اما الرساله المضمونه الالكترونيه فالتكلفه ديالها ما كتفوتش 25 درهم وتصل فورا في المكان في العالم. كانت فيها جوج اوراق ولا 400 ورقه، كانت في المغرب ولا خارج المغرب.
1: نعم، طيب هل المواطن المغربي مطلع على هذه الخدمة أستاذ البوعناني من خلال تجربتكم؟ هل يعلم بهذه القوانين بهذه الإجراءات إلى الآن؟
0: وإلى الآن كاينش بزاف اللي كيعرفها، اللي كيعرفوها هما الشركات اللي عندهم بزاف اللي كيستعملوا هاد لاليتر كوموندي اللي كنعرفوها عادية. اللي كيخدموا بها بزاف هما الشركات والموارد البشرية، كاينين القطاع الأبناك والتأمينات اللي كيديروا إرساليات الإدار لتحصيل الديون. كنلقاو ناس أخرين هما في المجال القانوني والقضائي، وخا القضية ما تعمتش بزاف ولكن بدات واحد شوية في الوزارات، في كتكون كتخول المحامين التواصل الرسمي والأمن مع الموكلين ديالهم للتمكن من المحاكم وتبرير الاستدعاءات والأحكام للمعنيين بالأمر. وكاين ثالثا قبل الآخرين هما العمارات والسنديك، هاد الناس هادو كيستعملوا بزاف لا ديترو كوموند باش يديروا الدعوات للاجتماعات ديال السكان ولا باش كيذكروهم بالأعداء. دابا رجعوا كيستعملوا هاد لا ديترو كوموند الكتروني باش كتكون المأمورية سهلة، حيت بزاف الناس ما كاينش في المغرب، كاين اللي كاين، كاين اللي ما كاينش، كاين اللي كاين ما كيكونش في دارو. دونك هاد الاستعلام هذا في لا ديترو كوموند الكتروني كيمر بواحد الطريقة سهلة. وكاين المعاملة التجارية، ممكن هاد الشركات متوجه هاد الفواتير المهمة التي كتكون عندها فاتورة مهمة في إنذار الأداء، الإشعارات بالعقود ولا في العقود كيشيش في المرجع لك نشوفوها في المرشي بيبليك مع كيني واحد الوزارات اللي مبقاش كيصيفطوا هذيك لا ليتر كوموندي ولا ليسي تشيسيس، كانوا كيشعروهم بلا ليتر كوموندي إلكترونيك لأنها سهلة وقانونية و أرخص من داكشي اللي كنشوفو في لي توكوموندي نورمال.
1: تحدثت عن الإشهار أستاذ البوعناني، يعني ما الذي يعيق تعميم هذه الخدمة وهذه التجربة إلى الآن في كامل يعني القطاعات وحتى الإجراءات التي يحتاجها المواطن؟ ما الذي يعيق حتى التعريف بأهميتها برأيك؟
0: واللي كيعيقها هو شوية ديال شوية الناس يديروا شد يقلبوا شي شوية ويفهموا بأن هاد الخدمات هادو قانونيين. ثانيا كاين شركات اللي بداو في هاد الشيء ما كيديروش الإشهار بزاف باش يعرفوا هاد المنتوج اللي عندهم جديد واللي كيسهل على بزاف الناس أنهم يديروا الخدمة ديالهم بسرعة، مبقاتش هذيك المسطرة إلا كانت كدار شهرين ثلاث شهور باش تساين هذيك لايتو كوموند ترجع عندك وتاخذ لي بروف ديالك. هادشي راه كيدار جوج سيمانات، صيفط الإشعار ديالك الأولاني، بغا يجاوب عندك لاكوزي ديالك راه كتخلي عندك، ما جاوبش عنده جوج سيمانات باش يجاوب، وعندك واحد بروف دو ريكلاماسيون يعني ما بغاش يستند بها، واللي حتى هي عندها واحد لافالور قانونيه في المغرب، واللي يمكن لك تدوز المسطره اللي من بعدها باش يمكن لك تقضي الامور ديالك بطريقه مسرعه. ولكن انا كان اللي كنقول لك هو ان العامل ديال الاشهار هو اللي ما كيخليش الناس يعرفوا بزاف في الخدمه هذه. ولكن انا كنقول واحد عام واحد الخدمه كاينه عام ولا عام ونص، اللي عند هاد الشركات ديال الثقه عندهم لابوسيبيليتي باش يبيعوا هاد الخدمة هذه. ممكن نقول لك راه كاينين بزاف ديال الأبناك وديال لي زاسيونس وديال الوزارات اللي بداو كيستعملوا هاد الخدمة هذه.
1: طيب هذه الخدمة تدخل طبعا في إطار التحول الرقمي وهذه الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم بما فيها المغرب أستاذ البوعناني. الآن نتحدث عن الأثر الاقتصادي المتوقع لهذا التحول على الإدارة، على المقاولات وعلى الاستثمار الرقمي بالمغرب. هل نحن فعلا أمام سوق جديدة لخدمات الثقة الرقمية يمكن أن يخلق فرصا اقتصادية وحتى مقاولات مغربية متخصصة في هذا المجال؟
0: معلومة أن الحاجة اللي كتاخد أشهر مبقاش كتاخد جوج سيمانات. يمكن ليش أنا مقدم ديال الإشعار عرفتي لي ويسيي جوستيس

كيخطو شحال القضيه صعيبه عليهم باش يشعروا شي حد باش يصيفطوا له الاشعار ديالو كيف ما كان الموضوع. الاثر

0: يجينا الإشعار وفين ما كنا نصيفطوا الإشعار وفين ما كنا نقضيو حوايجنا غير بواحد الطريقة سهلة، ما نبقاوش متشبتين بهذاك لادريس بوستال اللي عندنايا واللي كياخذ الوقت. القضية اللي مهمة عاوتاني بارابور لهاد لا ليتر كوموند الكترونيك هي هاد الهات السرية هادي، حيت كاين اللي كنصيفطو في الإنذار ولا بدا أمور حساسة ومهمة مثل كيستعملو. إذا صيفطو لها في البريد العادي الكوموندي الناس كيقول لك راه وصلتني هذاك البرا ولكن كنلقاها خاوية، أو لا باش يتفادوا هاد المشكل هذا كياخذوا الورقه اللي هي على لي دوكومونتي وكيسدوها وكلشي كيشوفها وكلشي كيعرف شنو فيها. انا في الامر المهم هو ان لي دوكومونتي رجعت سهله، رجعت رخيصه، رجعت قانونيه بقوه القانون لا لوا 43، وثانيا كتضمن لك السريه التامه ديال المعاملات ديالك اللي عندك مع الشركات اللي كتخدم معاهم لما دوي المقاطع.
1: تحدثت عن جانب السرية أستاذ البناني، كيف يمكن يعني ضمان التوازن بين ضرورة تنظيم هذا القطاع الحساس وبين الحفاظ أيضا على المنافسة ومنع الاحتكار وحتى ضمان جودة الخدمات وأسعارها لفائدة المقاولات والمواطنين؟
0: إلا بغيت تهضر على الشركات اللي باغيين يمشيو في هذا النطاق ديال الثقة بقوة القانون، أي واحد أي شركة إلا تطبق داكشي اللي جا في القانون ممكن لها تعطي هاد الخدمة هادي. غير باش كنقول لك، ولكن الخدمة عندها واحد الكيان ديالها على حسب الله، خصهم يديروا الملف ديالهم عند لا دي جي ان سي اللي هي موديل يعني إدارة كاينة في المديرية الإدارة العامة للدفاع الوطني لادمينستراسيون دو ديفونس، وكلهم يخولوا هاد لي سيرفيس هاد لي سيرفيس ديال الثقه اللي هما لي دوكومونتي. ولكن ما هضرناش على دوطخ سيرفيس اللي هما لا سيناتور الكترونيك، لو روداتاج اللي هو هذاك النسخ الزمني اللي مهم، حيت ما يمكنناش نسنيو واحد لو دوكيومون اللي ما كناش دايرين واحد لاداط عليه، واحد التاريخ ولا بدا واحد الوثيقه اللي ما عندهاش لاداط، ما عندها حتى شي قيمه قانونيه. وكاين عاوتاني القضيه ديال لا ليتر كوموند الكترونيك اللي اول مره كنشوفوها حيت لا 5305 كانت كتهضر على الانباء، اول مره كاين شي قانون اللي كيهضر على لا ليتر كوموند الكترونيك اللي ما مخولاش غير البريد. حيت خصكم تعرفوا بان لا ليتر كوموند العاديه هذا واحد النطاق اللي كيخص غير البريد، كنهضر على الورقي غير البريد، ما يمكنش شي حد يخدم شي. ولكن فين هضرنا انا كنهضروا على لي كوموند الكترونيك، حل مجال هذا القانون، حل مجال الشركات اللي يمكنهم يعتبروا راسهم جهه ديال الثقه الا كانوا كيحترموا هذا الكيت شارج اللي كاين في القانون، ويحطوا الدوسي ديالهم اون بوني دي فورم عند دي جي سي سي اللي تعطي القرار ديالها، اما تدخلها في الجدول ديالها اللي كاين في السيت ويب ديالها ديال لا دي جي سي سي، وإلا إذا كان خصها شي حاجة ناقصة أطلب منها هذوك النواقص اللي عندها باش تدليهم من بعد.
1: نعم. طيب نحن نتحدث عن الثقة الرقمية أستاذ بوناني اليوم، وهذه الخطوة التي دخلها المغرب كفرص جديدة اليوم، هل يمكن اعتبار هذه الثقة الرقمية بنية استراتيجية، يعني بنية تحتية استراتيجية للمملكة، مثل الطرق، مثل الموانئ، مثل شبكات الاتصالات؟ وهل يمكن اعتبار ما نشهده حاليا هو خطوة نحو بناء هوية رقمية وسيادة رقمية تجعل من المغرب جاهز لخاصة اقتصاد رقمي كامل خلال السنوات المقبلة؟
0: خدمة كاملة سيكون عندنا عمالي دافع السكتير، يكون عندنا لدفع سردغ ديال الناخ، سيكون عندنا واحد مجموعة ديال الخدمات اللي كتفرض فيها الدولة أولا، بعد كتجي واحد المنظومة اللي كتجي فوق منها اللي كتدور بها اللي هما الخدمات ديال الثقه. يمكن نقول لك ان هذه الخدمات وانا بالذات باش يمكن يكون عندنا واحد البروسيسوس ديجيتال اللي يكون الكترونيك من الاول للاخر. الا ما كانش عندنا هاد الحلقه الاخرانيه ديال هاد البروسيسوس هذا، يمكنناش نهضروا على ديجيتاليزاسيون في المغرب. علاش كنهضر على الحلقه؟ باسكو فين ما كان هاد البروسيسوس

0: كنت في البنكة ولا لاسيورونس ولا يكون لي كان بغيتي شي وثيقة ودخلتي الانترنت وبغيتي كتدخل في المعلومات ديالك، وفي الاخر كاين واحد التعاهد بينك انت وبين هاد الشركة ولا هاد الوزارة، عاد التعاهد كيكون على حساب وثيقة تكتبيها. إلا رجع ديال في الاخر وقلت له لا عرفتي شنو، سير امبريمي الورقة وجيبها لي، ما بقاش هاد السيرفيس ديجيتال. على علاش كنهضر على هذه الحلقه الاخيره، هذه الحلقه الاخيره مهمه حيت هي اللي كتسد لي هذاك البروسيسيون ديجيتال اللي نكون منها لو دوكيمون لا سيناتور الكترونيك يعني الامضاء الالكتروني، وفين كنسني الكترونيا وكان سالي يمكن لي اما نصيفطها بار لي توكوموند الكترونيك نصيفطها في الرساله المضمونه الكترونيا، أو لا هذيك الوثيقة اللي سميت إلكتروني ممكن لي نصيفطها إلا ما كانتش حساسة ولا ما كانتش عندها هذاك الطابع حساس، ممكن لي نصيفطها بار إيميل. ولكن أمو هذاك البروسيس كله وهذيك المسطرة كلها اللي بديتها من الأول، تأكد ديال الهوية ديال الواحد وعطيتو السيرفيس ديال باغ إكزومبل عطيتو إلاسيغونس وعطيتو واحد الكونترا وشافو، ما غنجيبوش عندي باش يتنقل ولا عاد يجي تعرف عليه شكون هو ويجي طبع وما يمشيش لخدمته النهار كله باش على وداك الوقت يسنيها. لا كدير لهم هاد الخدمه ديال الثقه، دار كتب داكشي اللي بغا في هاد الشركه اللي باغي باغي يطلع لاسيونس، وسهلا بواحد الوثيقه مسنيه ممضيه الكترونيه وعندها نفس القوه القانونيه كوثيقه مسنيه يد باليد و ليغاليزيت في المقاطعة نفس عندها نفس القوة القانونية.
1: نعم. طيب عموما أستاذ البوعناني، من خلال هذه الخدمات الرقمية التي انخرط فيها المغرب اليوم، كيف يمكن تقييم المشهد الرقمي بما فيها الاقتصاد الرقمي بالمملكة؟ ما هي إلى الآن نقاط قوته التي يمكن اعتبار أنه حقق فيها أشواط مهمة، وفي نفس الوقت ما هي التحديات المرحلة المقبلة؟
0: وهي واحد الدفرة تكنولوجية كبيرة اللي خصنا الكريدي اللي يمكننا نعطيه لهذا القانون بدا هو أن لأول مرة كنشوفوا الدولة كدير واحد القانون بمنطقة السباقية، هي أن عطاونا واحد القانون قبل ما يكون واحد طلب. نورمالمون كيكون العكس، باش في داكشي اللي واقع في التاكسي ولا هذا كتشوف واحد الطلب كاين كتشوف واحد الطلب وعاد بعد كنفكروا في واحد القانون. هاد المره داروا العكس، داروا لنا القانون حيت كنا هاد القانون جا في واحد الوقيته ديال الكوفيد، عرفوا بان كلشي خصو يدار بواحد الطريقه الكترونيه، حطوا القانون، داروا لي ديكري دو لوا خرجوا واحد العام والعام المسبان وقرروا بطريقة مثالية الأمور اللي خاصة بهذه الخدمة ديال الثقة. يمكن أن نقول لك هو أن المغرب ماشي مليان بهذه الخدمات هذه، كيحلوا مشاكل كبار. كنشوفوا بعض الأمور، أنا كندير واحد الشركة اللي كندير هذه الخدمات هذه، عندنا بزاف ديال لي دومون اللي كيجيونا من الناس اللي باغيين يسنيو دي دوكيمون مخصوصين كيفاش يمشيو، ولا مايمكنوش يمشيو لزومباساد باش يوثقوا هذوك لي دوكيمون ويديرو لهم لا فاليزاسيون، كيديرو هاد لا سيناتور الكتروليك. إلا بغاو يسيفطو المحاميين كيبغيو يسيفطو بيناتهم هاد الأمور الحساسة وهاد الوثائق الحساسة اللي كتضمن لهم السرية بعضياتهم.
1: يعني إلى حد ما هناك يعني مجهود فيما يخص التحديات، ولكن في كلمة أستاذ معناني رجاء لأن الوقت داهمنا فيما يخص التحدي، ولكن بسرعة ما الذي ينقص هذه الطفرة الرقمية التي دخلها المغرب؟
0: التحديات هو أن الشركات خصهم ينضموا لهذه الخدمات هذو، خصهم يتقفوا في هذه القضية ديال مسائل ديال الخدمات ديال الثقة، يعرفوا بعدا راه كاين هادشي، راه كاين، راه وصل مالي، راه عنده هذيك الطابع القانوني ديالو، راه عنده لا فالور بروبون ديالو.
1: شكرا.
0: ويدخلوها في هاد لي جات اللي كيديروا.
1: نعم. أشكرك أستاذ عبد الحفيظ البوعناني مدير عام لشركة متخصصة في خدمات الثقة الرقمية بالمغرب، شكرا على هذه التوضيحات مع ديرة على المقاطعة.

لكل إنسان قصة، ولكل قصة درس يشبه البصمة. رحلة عبرة نشاركها معكم في درس من الحياة مع خديجة الفحيسي، كل سبت وأحد بعد موجز الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حبيب الله مذ قربه إليه ما ودعه وما قلى، في وجهه نور بهي ساطع تسفر من وجد به شمس الضحى، تكلف البدر لأن يشبهه فانشق من غرامه لما بدا، صلى عليك الله ما حياك من سحب الحياة لسان بارق خفا.

سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصاحب الفتوحات المكية ومحل التنزلات المدنية الذي سارت بمدحته شجون المشجون وعظمت بمنحته نزهة الفنون، وهو مقر التنزل المثنوي لمولانا والسر الشاهدي والمشهودي في أخرانا وأولانا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم أدرى بنا وأولانا. كيف لا وهو شمس المعارف وحقيقة عوارف المعارف الذي انتهت به بداية الهداية ونقلت عنه العهود في ميزان طبقات أهل المنن والعناية صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشيخ مولانا عبد الغني النابلسي رضي الله عنه.

نبي طمى بحر تشريفه وميزان تعظيمه قد رجح، خصه الله تعالى بفضل لم يعطه أحدا غيره، فقد جعله مجلاه الأعز الأكمل، الأفخر الأفضل الأمجد الأعظم، محل نظره من العالم، وجعله مرآة جماله وجلاله وكماله الأكمل الأقوم، وترجمان صفاته إلى مخلوقاته بين الحدوث والقدم باللسان الأقدم، فهو أكمل كملاء الوجود المبهم، وهو المنفرد بالأكملية صورة ومعنى، وهو صاحب قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وسلم.

قص الله تبارك وتعالى سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بمزايا الرتب، وأعرب عن تفضيله على العجم والعرب، ونظر إلى قلوب عباده فانتقى منها قلبه، وسبر أحوال خلقه للتقريب فلم تقريب منه فلم يختر إلا قربه، وقسم الناس قسمين فجعله من خيرهم قسما، وزكاه أبا وأما وأصلا وفرعا وروحا وجسما، جميل الصفات جزيل الصلات عزيز الهبات كثير الأدب بديع الجمال رفيع المنال عديم المثال عظيم الحسب مليح الشمائل باد السناء بسيط الأنامل عالي الرتب، به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح الخير لكل مستمعينا على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار ليومه الجمعة نواصل تغطيتنا لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام، في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع بولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يولي صافي ومشمش في سوس ماسة درعا وتافيلات وكذلك في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمش. الريح غادي صوت غربي في جل النواحي ما عدا في درعا وتافيلات والذهب فاش غادي صوت شرقي. القوة ديالو مجهدة شوية في الريف تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-85% في عامة المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 23-28 درجة في ناحية سوس، ما بين 23-29 درجة في ناحية عبدة، ما بين 23-41 درجة في واد الذهب، ما بين 24-28 درجة في دكالة، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 27-29 درجة في ناحية الريف، ما بين 28-33 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29-33 درجة في ناحية الحوز، 30 درجة في الشاوية، ما بين 30-34 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32-34 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 34-36 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36-40 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37-39 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس والحرارة اللي فيه مع رطوبة متوسطة ولا هابطة بالخصوص في النواحي الوسطانية والجنوبية، الدبانات السيراتيت يمكن تكاثر بسرعة، شجر الفواكه اللي بدات الغلة تطيب فيهم وتحلى بحال مثلا شجر بوعويد وقبال ما تبدا تسلط على شجر الكليمونتين والنافيل مثلا. وهذا علاش لازم نردان البال والاحتياط منها ولو بالفخاخ اللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر، وان شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز بتطورات اتفاق السلام في الشرق الأوسط، حيث أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بعدما منعت طوال أكثر من شهرين السفن من الإبحار من وإلى إيران، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان التزام بجميع بنود الاتفاق. من جهة ثانية، أرجأ نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم مع إيران، وقال متحدث باسم البيت الأبيض في وقت متأخر أمس أن الأمور اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن بسيطة، مضيفا أنه يتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. في لبنان، أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن مقاتليه دمروا 3 دبابات إسرائيلية خلال مواجهات

0: جنوب لبنان بعد ساعات من شن إسرائيل غارات على مناطق في الجنوب أسفرت بحسب وسائل إعلام اللبنانية عن مقتل 3 أشخاص. وجهتنا الآن النيجر وحصيلة أولية لهجوم مطار نيامي، حيث أفادت وزارة الدفاع في النيجر في بيان بأن الحصيلة الأولية للهجوم الذي نفذته جماعة إرهابية على مطار نيامي بلغت 13 قتيلا من بينهم 11 عنصرا من قوات الدفاع والأمن، مع توقيف نحو 20 مشبها بهم. وأضاف أن عملية واسعة ينفذها الجيش لا تزال جارية، وأن المطار الدولي المؤمن بالكامل لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة الجوية. نبقى في المنطقة، حيث أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 200 شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 875 إصابة مؤكدة بنسبة وفيات بلغت 23%، وفق ما أفادت هيئة صحية تابعة للاتحاد الإفريقي أمس، وذلك بعد مرور نحو شهر على تفشيه. في بريطانيا أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر أمس، وبدأ فرز الأصوات في انتخابات فرعية تاريخية قد تحدد مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث يخوض أحد منافسيه على زعامة حزب العمال معركة انتخابية للفوز بمقعد برلماني. في منطقتنا المغاربية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية تسجيل طقس حار اعتبارا من اليوم وإلى غاية يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة، بدرجة حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة، وذلك بعدد من العمالات والأقاليم منها الرشيدية، جرادة، فيجيك، زاغورة وبجدور. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد ما بين 39 درجة و42 درجة بعدد من العمالات منها تازة، بركان وفاس. في ليبيا، اتفق رؤساء مجالس النواب الرئاسة والأعلى الدولة في ليبيا أمس على خارطة طريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية منتظرة في غضون 8 أشهر. وجاء في بيان مشترك لرؤساء المجالس الثلاثة أن خارطة الطريق تهدف لوضع حد للفترة الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة. في الرياضة، بات المكسيك أحد البلدان المضيفة أول متأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف مقابل شيء ضمن منافسة المجموعة الأولى في افتتاح مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات المقام في أمريكا الشمالية، فيما اقتربت كندا وشريكتها في الاستضافة وسويسرا من حجز بطاقتيهما بفوز أول غير مسبوق للأولى على قطر بستة أهداف مقابل شيء، والثانية على البوسنة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسة المجموعة الثانية. وبرسم الجولة الثانية أيضا يواجه المنتخب المغربي مساء اليوم منتخب اسكتلندا عن المجموعة الثالثة. واختتمت النخبة المغربية أمس آخر حصة تدريبية لها في أجواء طبعها التركيز والهدوء. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، بعد الفاصل نواصل باقي مشوار صباح الأخبار.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: Midi 1, صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
0: مستمعين الكرام، صباح الأخبار على ميدي 1 مستمر، وكالعادة فيه قصة. ماذا تفعل إذا كان اسمك زيدان، أو لنقول اسمك العائلي زيدان، لكن خطأ واحد منك كفيل بأن يجعلك متهما بالمحسوبية أمام ملايين المشجعين؟ كيف تهرب من ظل أب حقق كل شيء في كرة القدم لتجد نفسك في مواجهة ليونيل ميسي في المونديال، والجمهور يصرخ في وجهك أنت تلعب تحت مظلة الوالد؟ قصة لوكا زيدان يرويها الزميل أيمن الأحمد.
3: أن تحمل اسم زيدان في عالم كرة القدم يعني أنك ولدت متوجا، لكن بالنسبة للوكا كان هذا الاسم بمثابة قيد ذهبي. في 13 من مايو عام 1998 بمدريد، صرخ لوكا صرخته الأولى في الدنيا، وفي الصيف نفسه كان والده يقود فرنسا لمجد كأس العالم. كبر الفتى واختار مركزا غريبا، لم يسرق الأضواء في خط الوسط كأبيه، بل وقف وحيدا يحرس المرمى وكأنه يهرب من مقارنة مستحيلة. نقطة التحول المثيرة حدثت عام 2018. الأب زين الدين هو مدرب ريال مدريد، والابن لوكا يحرس عرين النادي المدريد.

الملكي أساسيا ضد فياريال. في تلك الليلة لم تواجه شباك لوكا تسديدات الخصوم فقط، بل واجهت وابلا من اتهامات محسوبية. الصحافة الإسبانية لم ترحم الشاب، كل خطأ تحول إلى قضية رأي عام، وكل تصد نظر إليه على أنه عادي لولا نفوذ والده. لكن البراغماتية تصنع الفارق، ولوكا استفاد من هذا الإرث بأقوى طريقة ممكنة: التكوين الأسطوري في مدريد والصلابة النفسية التي اكتسبها تحت ضغط الانتقادات. وعندما قرر الخروج من جلباب أبيه، كان نضجه الفني كافيا لجعله مطلوبا في أندية إسبانية عريقة كإبار وغرناطة، ليثبت بيده وقفازه لا باسم عائلته أنه حارس محترف. لم تكن الرحلة المونديالية في صيف 2026 مفروشة بالورود، فخلف القناع الطبي الذي ارتداه لوكا لحماية فكه المصاب، كان هناك ضغط نفسي هائل يكاد يخنق الحارس. في المباراة الافتتاحية الكبرى ضد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، انهار الجدار الصلب الذي بناه لوكا في التصفيات الإفريقية. وفي تلك الليلة عانى لوكا الأمرين، بدت تحركاته ثقيلة تحت ضغط هيبة الحدث، وارتكب هفوة في التموقعي كلفت شباك محاربي الصحراء هدفا مبكرا استغله ميسي بذكائه المعهود. الصحافة العالمية التي انتظرت هذه اللحظة طويلا لم ترحمه، وعادت العناوين القاسية لتظهر مجددا: لوكا يملك يدين من زجاج في المواعيد الكبرى، والجزائر تدفع ثمن الاسم للكفاءة.

0: صباح الأخبار مستمعينا متواصل على ميديا ووجهتنا الآن بروكسل مع ميديا ريبورتاج. تترقب العواصم الأوروبية ترجمة الإعلان الأمريكي عن وقف الحرب مع إيران إلى واقع مستدام وسط ترحيب واسع بالاتفاق الذي أعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وبدد مخاوف اقتصادية وأمنية كانت تهدد القارة. وبينما اعتبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن الاتفاق يفتح الباب أمام ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، أكدت بروكسل استعدادها للمساهمة في التوصل إلى حل دائم. المزيد في ميديا ريبورتاج مع مراسلنا من بروكسل سامح رمضان.
1: اهتمام بالغ تترقب العواصم الأوروبية بوادر التهدئة وانفراج الأزمة في إيران عاقب الإعلان الأمريكي عن وقف الحرب في خطوة تمثل تطورا استراتيجيا واقتصاديا ذا أهمية بالغة للقارة. فإغلاق مضيق هرمز أو تعطل الملاحة فيه كان كفيلا بإعادة أوروبا إلى دوامة اضطرابات الأسعار والأزمات التي لا تزال تلقي بظلالها على اقتصادات القارة، ما جعل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويفتح الممر البحري الحيوي مجددا موضع ترحيب أوروبي واسع ووسط آمل بتحويل التهدئة العسكرية إلى فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي ومعالجة الملف النووي الإيراني، وفقا لأمين عام حلف الناتو مارك روتا.
2: And here I really want to welcome the deal made by President Trump.
3: أود أن أرحب بالاتفاق الذي توصل إليه الرئيس ترامب مع إيران. التحرك الإيراني لمنع تهديد امتلاك إيران سلاحا نوويا يعزز أمننا جميعا، كما أن الاتفاق الذي أبرمه الرئيس ترامب أوجد فرصة لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، كما أن إعادة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز ستمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. وأعلم أن العديد من الحلفاء كفرنسا والمملكة المتحدة مستعدون لتقديم الدعم.
1: سياسيا ودبلوماسيا لا تنظر أوروبا إلى هذا الاتفاق كنهاية للمطاف، بل كبوابة عبور نحو مفاوضات أكثر تعقيدا لضمان استدامة الحلول. التحدي الآن يكمن في تحويل هذه الانفراجة إلى مسار دائم يضمن حرية التجارة ويطوي صفحة التهديدات وفقا لمفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
4: إن إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز يمثل اختراقا محتملا، ويمكن أن يفسح المجال أمام مفاوضات أعمق بشأن البرنامج النووي

0: الإيراني وقضايا أخرى بالغة الأهمية، رغم أن المرحلة الأكثر صعوبة لا تزال أمامنا. يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساهمة في التوصل إلى حل مستدام.
1: ومن زاوية أوروبية أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية والأمنية، تركز برلين على ضرورة تثبيت المكاسب التي أتاحها الاتفاق، وفي مقدمتها ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، وفقاً لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول.
2: بالنسبة لنا من المهم أن تتحقق الأهداف الأساسية التي أكدنا عليها مراراً كأوروبيين والتي أوضحناها. يجب أن يكون واضحاً أن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً مجدداً أمام الملاحة البحرية من دون أي قيود ومن دون أي إمكانية لفرض رسوم جمركية أو أعباء مماثلة. ويجب أن يكون هدف المفاوضات خلال 60 يوماً المقبلة ضمان ألا يشكل إيران أي تهديد مستقبلي.
1: يدرك الأوروبيون أن الإعلان عن التهدئة ليس سوى خطوة أولى في طريق شاق، وأن مهلة 60 يوماً المقبلة ستكون حاسمة لاختبار النوايا وتثبيت قواعد اشتباك جديدة تضمن عدم انزلاق المنطقة مجددا إلى حافة الهاوية، مما يجعل الدور الأوروبي والدولي خلال هذه المرحلة الانتقالية محوريا في صياغة استقرار مستدام لا يقبل المساومة. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: صباح الأخبار، عبد العالي زهر.
4: الخامسة والربع بميديا، إليكم أهم الأنباء. القوات الأمريكية تعلن رسمياً رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية المستمر لأزيد من شهرين، مع الإبقاء على قطاعها الحربية لضمان التزام بالاتفاق المبرم. ونائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس يرجئ زيارته إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات الفنية لأسباب لوجستية. حزب الله اللبناني يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في مواجهة برية بالجنوب عقب غارات جوية خلفت 3 قتلى من اللبنانيين. بريطانيا تشهد بدء فرز الأصوات في انتخابات فرعية تاريخية بدائرة ميكرفيلد، قد تحقق المستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر. المنتخب المغربي يختتم حصصه التدريبية قبل مواجهة نظيره الاسكتلندي مساء اليوم، والمكسيك تبصم على تأهل تاريخي لدور 32 كأول العابرين بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف نظيف. مستمعين، صباح الأخبار على ميديا متواصل، واللحظة مع فقرة نقاش الحصادة. رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان لإزالة ما وصفها بالتهديدات، فيما أفاد مسؤولان إسرائيليان بأن إسرائيل تجري مباحثات معقدة مع واشنطن بشأن مساعي مواصلة نشر قوات عسكرية في لبنان. فكيف تحول الملف اللبناني إلى عقدة بالنسبة للإدارة الأمريكية في ظل التعنت الإسرائيلي؟ وهل بوسع السلطات اللبنانية تدبير مرحلة التفاوض المقبلة؟ أسئلة وأخرى نطرقها اليوم في نقاش الحصاد رفقة الزميل أمين عزماني.
5: وللنقاش نستضيف اليوم اللواء الركن المتقاعد خالد حمادة، المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. ومعنا أيضا على الخط الأستاذ غسان ريفي، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. أهلا ومرحبا أستاذ غسان.
6: أهلا وسهلا.
5: أبدأ معك هذا النقاش غسان ريفي. أستاذ ريفي، يعني كيف تحول لبنان عمليا إلى عقبة فعلية أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على صفقته مع طهران، والتي فرضت إدراج وقف الحرب على لبنان كشرط لا يتجزأ من أي تفاهم نهائي بين البلدين؟
6: أعلنت إسرائيل بأنها لن تلتزم، وهي ومنذ أن أعلن عن هذا الاتفاق وهي تحاول تعزيز وتحصين مواقعها التي احتلتها في جنوب لبنان وعلى الحدود، ويحاول بنيامين نتنياهو أن يقول للداخل الإسرائيلي بأنني أنا صاحب المبادرة بك القرار، وبالتالي رداً على الاتهامات

في الداخل الإسرائيلي لنتنياهو بأنه يرهن القرار الإسرائيلي لمصلحة دونالد ترامب.

0: إشراء على أن أمريكا غاضبة من عدم التزام بنيامين نتنياهو بوقف أطلاق النار في لبنان، وأن هذا عدم الالتزام سوف يؤدي إلى عرقلة المفاوضات، خصوصا أن إيران كانت واضحة عبر مقر خاتم الأنبياء عندما أكدت بأنه إذا لم تلتزم إسرائيل سيكون هناك ردا إيرانيا قاسيا على العمق الإسرائيلي. لذلك الكرة في ملعب الأمريكي الذي عليه أن يضغط على الإسرائيلي من أجل وقف أطلاق النار، وإلا فإن هذه المنطقة وبنود هذا الاتفاق ستبقى تلعب أو تتأرجح على حافة الهاوية وقد تسقط في أي وقت، طالما أن نتنياهو يلعب بالنار بهذا الشكل.
1: طيب خالد حمادة، سيدي الكريم، سؤالي لك هو ما الذي تسعى إليه إسرائيل عسكريا؟ احتلال لمزيد من الأراضي اللبنانية، أم أنه فعليا هي تسعى لتأمين شمالها؟
2: يعني نعود لنقول أنه ما يجري اليوم ليس سوى امتداد لمساحة أعطيت لإسرائيل لكي تمارس عدوانها على لبنان. ندرك تماما كيف اندفع حزب الله مرتين على التوالي لإسناد غزة ولإسناد إيران، وبالتالي ذلك استحضر كل هذا العدوان الإسرائيلي وقدم لإسرائيل فرصة سانحة لكي تمارس عدوانيتها على لبنان. المسألة ليست فقط مسألة احتلال واستمرار في هذا الاحتلال. نحن ندرك تماما، يجب أن نعود بالذاكرة لنقول ونتذكر أنه في العام 2000 انسحبت إسرائيل، وفي العام 2006 تطبيقا للقرار 1701 انسحبت إسرائيل من كل لبنان. هذه مسائل يجب أن نذكرها. طبعا هذا ليس لتبرير العدوانية الإسرائيلية، بل للقول أن لبنان، استقرار لبنان إنما يقوم على شرعية محلية هي شرعية الدولة اللبنانية وشرعية دولية متمثلة بالقرارات التي تحمي لبنان، لأنه ليس هناك من مجال للمقارنة بالقدرات العسكرية، ليس فقط بين لبنان وإسرائيل بل بين لبنان وأي دولة من دول المنطقة. بالنهاية نحن استقرار لبنان هو اجتماع عاملين، الشرعية المحلية المتمثلة بالدولة التي تقف خلف القرار أو تفاوض عن لبنان، والشرعية الدولية المتمثلة بأصدقاء لبنان ومن لا يريدون أن تحتل إسرائيل جزءا من لبنان، وبمقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم العربي برمتها. إذن اليوم هناك عامل لا يدخل في كل هذا النقاش، سواء الذي يحصل في لبنان أو الذي يعني يحاول البعض تسويقه. نحن لدينا مشكلة في لبنان، إما أن تستعيد الدولة دورها في الدفاع عن لبنان وننتهي من سلاح الميليشيات المرتبط ارتباطات إقليمية، وإلا سيبقى لبنان مسرحا وملعبا إقليميا يعني تشن فيه الحروب بالواسطة. هذه حقيقة يجب أن تذكر. إذن اليوم إسرائيل تحتل لبنان، لديها هذه الفرصة، ستساوم عليها الحكومة في لبنان ورئاسة الجمهورية وجزء كبير من اللبنانيين يريدون الخروج من المأزق بالانتهاء من مسألة وجود سلاح إيراني في لبنان. طيب، هذه هي المسألة المركزية. طيب، تسألني هل إسرائيل ستبقى محتلة؟ إذا أعطيناها الفرصة ستبقي على احتلالها.
1: الفكرة واضحة. على ذكر ما تتحدث عنه أستاذ خالد حمادة، ضرورة وجود شرعية محلية، أنقل هذا السؤال لغسان ريفي. إلى أي حد باستطاعة السلطة اللبنانية أن يعني تدبر مرحلة التفاوض المباشر مع إسرائيل في ظل غياب ممكنات حقيقية لذلك؟ وأتحدث هنا عن سحب سلاح حزب الله كما يتحدث بشكل ضمني أستاذ خالد حمادة، وضمان وجود سلاح فقط ووحيد في يد الدولة اللبنانية.
0: يا سيدي الكريم، الدولة اللبنانية خاضت 5 جولات تفاوض مباشر، كسرت كل المحرمات اللبنانية وخالفت القوانين اللبنانية وذهبت إلى هذه المفاوضات، ولم ينتج عن هذه الجلسات أي نتيجة إيجابية. حتى أن الإسرائيلي عندما كان يجلس مع الوفد اللبناني وجها لوجه للتفاوض لم يكن الجيش الإسرائيلي

0: ليخفف من حدة التصعيد، وفي ذلك قمة يعني الاستهانة والاستخفاف بالسلطة اللبنانية. اليوم لا يوجد مشكلة لدى الجميع في حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن اليوم هناك عدوان إسرائيلي موجود، وهناك اليوم سعي لتثبيت وقف أطلاق النار الذي جاءت به إيران من خلال المفاوضات الأمريكية الإيرانية بوساطة باكستانية قطرية سعودية وتركية ومصرية. وبينما كانت السلطة اللبنانية تريد الذهاب أو تتحجج بالذهاب إلى هذه المفاوضات من أجل وقف أطلاق النار، ها هو وقف أطلاق النار بات في عهدة الملعب الأمريكي، وعلى السلطة اللبنانية بدل أن تذهب مجددا إلى هذه المفاوضات عليها أن تضغط على الأمريكي لتنفيذ تعهداته التي التزم بها أمام الوسطاء وأمام المجتمع الدولي. لا يوجد مشكلة، المشكلة ليست في إيران، والمشكلة ليست في سلاح حزب الله، المشكلة في العدوان الإسرائيلي. يا سيدي الكريم، نحن في لبنان لا نواجه عدوانا ظرفيا، لا نواجه عدوانا تقليديا، نحن نواجه مشروعا إسرائيليا بدأ منذ العام 2006 عندما جاءت كونداليزا رايس لتقول بأن هذا هو مخاض ولادة الشرق الأوسط الجديد، الذي بعد ذلك تغيرت الإدارة الأمريكية وتغيرت الظروف الأقليمية والدولية ولم يتحقق. ولكن هذا المشروع لم ينتهي، وهو
1: وقد عبر عن ذلك عبر عن ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل صريح مؤخرا في حرب غزة.
0: أنا أقول بأن نتنياهو لا يكذب، ولكن نحن لا نريد أن نصدق. هو قال بأنني أنا في مهمة ربانية من أجل إسرائيل الكبرى، وهو قال في في في معرض حديثه خلال الحرب سنقضي على المحور الشيعي في المنطقة وسنتوجه بعد ذلك إلى محور سني ناشئ قوامه باكستان والسعودية وتركيا ومصر. لذلك نحن اليوم فلتنسحب إسرائيل وليكن هناك ضمانات أمريكية ومجتمع دولي ومجلس أمن بعدم الاعتداء ورفع الاحتلال بالكامل، وبعد ذلك موضوع السلاح ليس مشكلة.
1: طيب، الفكرة واضحة، الفكرة واضحة سيد غسان
0: بأي وقت.
1: فقط لتدبير الوقت طبعا لهذا النقاش أعود إليك الركن المتقاعد خالد حمادة. في ظل هذا التعنت الإسرائيلي المتواصل، وهذا أمر واقع والواقع يعلو ولا يعلى عليه، كيف يمكن تدبير المرحلة اللاحقة في حال استمرار إسرائيل في تصعيدها، يعني خلافا لما تريده حتى الإدارة الأمريكية؟ باختصار إذا تفضلت.
2: إذا كان هناك واقع عسكري واضح أن إسرائيل احتلت جزءا من الجنوب، واكتشفنا أن معادلة الردع التي طالما تغنى بها حزب الله منذ أيام حسن نصر الله ليست قائمة، إذن الواقع ماذا يقول؟ يقول أن هناك قتال غير متكافئ، وبالتالي إذا كانت الدولة اللبنانية بأدواتها وسلاحها غير قادرة على رد العدوان الإسرائيلي، فحزب الله كذلك غير قادر، ويلزم لبنان بدفع أكلاف كثيرة، ولا أتكلم عن أكلاف التدمير والشهداء، بل أتكلم عن الأكلاف السياسية التي تقدم الدولة اللبنانية للعالم على أساس أنها دولة منقسمة ومسيطر عليها. في العام 2000 انسحبت إسرائيل من لبنان، وحزب الله لم يقبل بتسليم السلاح، وكان ذلك بموجب اتفاق دولي. وفي 2006 انسحبت إسرائيل ولم يقبل حزب الله بتسليم السلاح، بل احتل بيروت واحتل جزء من جبل لبنان. إذا نحن نتكلم عن سلاح ليس سلاحا داخليا، إذا لم تتغير العقلية الإيرانية لن يتغير موقف حزب الله من السلاح. الآن تسألني كيف؟ أقول لك يجب أن نقيم توازن، هذا التوازن لا يمكن للبنان أن يقيمه لا بسلاح حزب الله ولا بكل هذه الخطابات المنبرية التي لا قيمة لها، التي يتلفظ بها أمين عام حزب الله كل يوم. نقيم هذا التوازن بشرعية الدولة،
1: طيب،
2: بالدعم العربي،
1: طيب،
2: الفكرة بالدعم واضح. الدولي، بالضمانات. وأما أن أردنا حتى وقف إطلاق النار الذي يتكلم عنه

0: على
1: شكرا
0: ضيفك
1: لك،
0: الكريم.
1: شكرا لك.
0: هل هذه الضمانة الإيرانية قدمت وقفا لإطلاق النار؟ لا زال الجنوب يقصف كل يوم.
1: طيب، الفكرة واضحة، الفكرة واضحة الأستاذ خالد حمادة، لواء الركن المتقاعد، المحلل العسكري والاستراتيجي من بيروت. شكرا جزيلا، والشكر أيضا لغسان ريفي، الصحفي والمحلل السياسي اللبناني. ممتلك سيدي الكريم.
2: صباح الأخبار.
3: ماتان فو.
2: المنتصف.
3: لو غران جورنال.
2: والحصاد.
4: شريط الحدود.
5: شرق الأوسط.
2: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
6: ميديا ياوندي 96.2، باماكو 100.3.
2: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
7: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
8: مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف، هذه إطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا شرق خط الجبهة خنيفرة أرفود، وكذا على باقي الساحل شمال العيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 درجة بالطنجة، 28 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و22 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في الوسط الشرقي والوسط الغربي من البلاد، بينما يكون صافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة وعنابة، 31 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران، 37 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردايا، و36 درجة بتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالعاصمة وبدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، و33 درجة بقابس. الخامسة والنصف صباحاً بمدئة، موعد الموجز الإخباري مع هيغو فيلا.
9: Bonjour à toutes et à tous. Jade Evans sème le doute sur les négociations avec l'Iran. Le vice-président des États-Unis a reporté son voyage en Suisse hier soir, alors qu'il devait s'y rendre pour lancer aujourd'hui les négociations de 60 jours avec Téhéran, suite à la signature avant-hier d'un protocole d'accord entre les deux belligérants. La Maison-Blanche s'est justifiée en expliquant que les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés et que la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Le Premier ministre pakistanais, médiateur dans le conflit, a lui aussi reporté sa venue. De son côté, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a approuvé avec des réserves le texte signé mercredi soir entre les deux parties. Volodymyr Zelensky souhaite une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Le président ukrainien est invité au sommet européen qui s'est ouvert hier à Bruxelles. Le chef d'État exprime clairement son envie. Il ne veut pas d'une adhésion graduelle proposée par certains États membres. Il espère l'ouverture dès cet été des 5 autres phases de négociation pour l'intégration de Kiev. La première phase a, elle, été ouverte cette semaine. Sur notre continent, c'est aujourd'hui que se clôt le sommet au Ghana sur l'esclavage, premier rendez-vous de la sorte organisé après l'adoption par les Nations Unies de la résolution sur les conséquences de l'esclavage en mars dernier. Cette réunion de dirigeants africains et de représentants des Caraïbes tente d'aboutir notamment à des propositions concrètes sur le sujet. Au Maroc à présent, le ministre des Affaires étrangères et de la

0: الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. تعتبر رسالة الغفران من أهم كتب النقد في التراث العربي ومن أجمل وأشهر ما ألفه الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري المتوفى عام 1057 ميلادية. والرسالة في أصلها رد على رسالة لابن القارح، وتنقسم إلى قسمين رئيسيين: قسم عجائبي يشمل الرحلة في العالم الآخر ومحاورة الشعراء واللغويين والأدباء، وقسم للرد على ابن القارح الذي جعله المعري بطل هذه الرحلة الغرائبية. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: يذكر أبو العلاء المعري أنه بصدد إملاء كتابه رسالة الغفران خلال العام 424 للهجرة للرد على رسالة أدبية مطولة وجهها له الشاعر ابن القارح وتعرف بالرسالة القارحية، فجعل المعري من ابن القارح بطل رحلته التخيلية إلى العالم الآخر، فيحاور الشعراء والأدباء واللغويين وشعراء الجن ويناقشهم في أشعارهم وأقوالهم، ويبادر من يلاقيه في الجنة بالسؤال بما غفر الله لك، ويسأل من يلاقيه في جهنم لما لم يغفر الله لك. يلتقي ابن القارح في الجنة بزهير بن أبي سلمى والأعشى وعبيد بن الأبرص والنبغ الذبياني ولبيد بن أبي ربيعة وحسان بن ثابت، ثم يلتقي في جهنم بآخرين مثل امرئ القيس وعنترة بن شداد وتأبط شرا وبشار بن برد. يعتبر طه حسين أن رسالة الغفران هي أول قصة خيالية عند العرب، وأنها تندرج في إطار نقد العادات والأخلاق ومألوف الناس، وسلك المعري في ذلك طريق السخرية. ويؤكد طه حسين أن المؤرخين لم يفهموا من هذا النقد إلا الصريح الظاهر كالأشعار الإباحية التي رواها عن بعض الزنادقة، فأما نقده الخاص فقلما فطنوا له. ولسنا نشك في أن عليا أبا منصور بن القارح الذي كتبت إليه هذه الرسالة قد كان شديد الزندقة أو شديد الغفلة. طبعت رسالة الغفران أول مرة عام 1903 في القاهرة، ثم صدرت في طبعات كثيرة، أهمها طبعة دار المعارف عام 1950 بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. غدا كتاب آخر في

0: الرادئة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. القوات الأمريكية تعلن رسميا رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية المستمر لأزيد من شهرين، مع الإبقاء على قطاعها البحرية لضمان التزام الاتفاق المبرم. ونائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس يرجئ زيارته إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات الفنية لأسباب لوجستية. حزب الله اللبناني يعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في مواجهات برية بالجنوب عقب غارات جوية خلفت 3 قتلى من اللبنانيين. بريطانيا تشهد بدء فرز الأصوات في انتخابات فرعية تاريخية قد تحدد المستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر. والمنتخب المغربي يختتم حصصه التدريبية الأخيرة قبل مواجهة نظيره الاسكتلندي مساء اليوم. والمكسيك تبصم على تأهل تاريخي لدور 32 كأول العابرين بفوزها على كوريا الجنوبية. مستمعينا صباح الأخبار متواصل بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: الدقيقة صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميدي آم مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. تتواصل بمدينة بوسطن الأمريكية الأجواء الاحتفالية للجماهير هذه المدينة التي تضم أصلا حضورا مهما وازنا للجالية المغربية في ولاية ماساتشوستس، وقد فرض المشجعون حضورهم بقوة وحولوا شوارع المدينة وساحاتها إلى ما يشبه مدينة مغربية نابضة بالحياة قبيل المواجهة ضد منتخب اسكتلندا. وقد شهدت ساحة سيتي هول وحديقة بوسطن العامة توافد المئات من أفراد الجالية متوشحين بالأعلام المغربية، حيث رددوا نشيد الوطني بأصوات هزت الأرجاء وصنعوا أهازيج وشعارات حماسية لتشجيع الأسود أثارت إعجاب المارة وسكان المدينة، قبل أن يمتزج هذا الصخب الجميل بلوحات مشتركة مع الأنصار الاسكتلنديين تعيد إلى الأذهان ذكريات مواجهة مونديال فرنسا عام 1998. المنصات الرقمية شهدت تفاعلا واسعا مع من رواد المنصات، حيث عبر معلقون عن فخرهم الكبير بالروح الرياضية العالية والانسجام الأخوي الذي طبع لقاء الجمهورين في شوارع المدينة، معتبرين أن نجاح الجمهور القادم إلى الولايات المتحدة إضافة إلى الجالية المغربية المقيمة بهذه الولاية بإثارة إعجاب العابرين وسكان بوسطن يمثل الجوهر الحقيقي لكأس العالم، ونوه المتابعون بالصورة الراقية التي قدمها المغاربة كسفراء للمملكة. في مقابل ذلك، نبه معلقون إلى ضرورة نقل هذا الحماس وهذه الطاقة الإيجابية من الساحات العامة إلى داخل المدرجات، مشيرين إلى أن الفعالية الحقيقية تكمن في الوجود الكثيف فوق مقاعد الملعب لمساندة الأسود طوال الدقائق، خاصة وأن بعض التقديرات أفادت باقتناء الجمهور الاسكتلندي لنسبة مهمة من التذاكر قبل البطولة، ما يستدعي تعبئة فعلية لدعم المنتخب وتجنب الاكتفاء بالفرجة الخارجية في الشوارع. ومن بين هذه التفاعلات رصدنا تعليقات متباينة، حيث عبرت معلقة من أبناء الجالية عن فرحتها البالغة برؤية شوارع بوسطن وقد تحولت إلى ساحة مغربية بامتياز تجمع مغاربة العالم. وفي تعليق ثاني أكد مشجع اسكتلندي إعجابه بطاقة وشغف الجمهور المغربي الذي تفاعل معه السكان المحليون بكثير من الود والترحاب. في المقابل، اعتبر معلق ثالث أن الفخر الحقيقي يكتمل بتحقيق نتيجة إيجابية فوق الميدان، داعيا إلى الحفاظ على التركيز أمام منافس أوروبي صعب ومنظم تكتيكيا. ليختتم رواد المنصات النقاش بالتأكيد على أن هذا المشهد الجماهيري الراقي يعزز التفاؤل في انتظار أن تكتمل اللوحة بتحقيق انتصار كروي يدعم مسار المنتخب المغربي في المحفل العالمي.
2: سينيبدو أكسيون. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديان.

0: للترفيه من تداعيات
1: مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية سوريا متأهل الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.

0: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الجبهة خنيفرة أرفود، وكذا على باقي الساحل شمال العيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 درجة بالطنجة، 28 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و22 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في الوسط الشرقي والوسط الغربي من البلاد، بينما يكون صافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة وعنابة، 31 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران، 37 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردايا، و36 درجة بتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالعاصمة وبنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، و33 درجة بقابس. السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان، لحظة التحق بنا نورتين الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتين.
1: صباح الخير عبد العلي. صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين النشرة. بعد ركود سياسي طويل أبقى كل مسارات التسوية السياسية معلقة، رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا يتفقون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في غضون 8 أشهر. تدشين مقر عواصم الثقافة الإفريقية بالرباط، فضاء قاري يحتضن مختلف المبادرات الثقافية التي تروم التعريف بإشعاع القارة الإفريقية. واشنطن تدافع عن الاتفاق الموقع بينها وبين طهران وتصفه بالانتصار، ونائب الرئيس ترامب يدعو منتقدي الاتفاق من أعضاء الحكومة الإسرائيلية للتحلي بالواقعية. في ثاني ظهور له بالمونديال، المنتخب المغربي يلتقي الليلة القادمة منتخب اسكتلندا، الرهان كسب نقاط المواجهة الثلاث لتأمين العبور للدور الموالي من البطولة. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد الشان المغاربي ومحطتنا ليبيا. بعد ركود سياسي طويل أبقى البلاد بين حكومتين متنافستين ومسارات تسوية معلقة، توصل رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 من فبراير المقبل. وجاء

0: في بيان مشترك لرؤساء المجالس الثلاثة أن خارطة الطريق المعلنة تهدف لوضع حد للفترة الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة. في المتابعة مراسلنا في طرابلس رأفت بالخير.
1: دعوة جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن من رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا، وذلك في موعد أقصاه 17 من فبراير من العام المقبل ضمن وثيقة للمبادئ وفق قوانين التي ستعدها لجنة 6+6 المشكلة من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين. الياس الباروني أستاذ العلوم السياسية:
2: يمكن القول أن وثيقة المبادئ تمثل محاولة جديدة لإعادة الإمساك بالملف السياسي من قبل السامة القائمة حاليا، هي إرسال رسالة إلى الداخل والخارج، مفادها أن الحل لا يزال يمر عبر هذه المؤسسات.
1: وتقترح وثيقة المبادئ التي وقع عليها الرؤساء الثلاثة إجراء تعديل دستوري توافقي وفق الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالعمل على حوار وطني موسع على مشروعها المنجز وصولا لدستور دائم للبلاد. إبراهيم بالقاسم، محلل سياسي:
3: المبادرة فعليا تعلن اعتراف ضمني بانهيار المسار الحوار المهيكل، لأن الحوار المهيكل فعليا لم يخرج بأي قاعدة سياسية أو دستورية أو قانونية يمكن البناء عليها في خلال هذه المرحلة.
1: وتوافق الرؤساء الثلاثة على الرفض القاطع لمشروع حساب المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أي دولة أو منظمة، في إشارة غير معلنة لخطة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى رفض فك التجميد عن الأموال الليبية والأصول المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب. لميديا رفض بالخير، طرابلس.
0: نواصل مغاربيا من المغرب، حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط ناظره الغامبي المبعوث الخاص للرئيس الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك محمد السادس. بهذه المناسبة أعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر الرئيس الغامبي أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق للعاهل المغربي لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في غامبيا. نبقى بالرباط، تم أمس تدشين مقر عواصم الثقافة الإفريقية بحضور شخصيات بارزة من عالم الثقافة والدبلوماسية على الصعيد القاري، ويشهد احتضان عاصمة المملكة لهذه المؤسسة القارية على الالتزام الثابت للمغرب لفائدة التعاون الإفريقي والحوار بين الثقافات، كما يعكس العمل الذي تقوم به المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا متضامنة ومبدعة ومنفتحة على العالم، كما يكرس الإرادة المشتركة للدول والمدن والمؤسسات الإفريقية لجعل الثقافة محركا أساسيا لتنمية القارة. دلالات احتضان المغرب لهذا المقر يستعرضها الخضر عبد الباقي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز النيجيري للبحوث، تحدث من أبوجا لاعتماد سلام.
4: يعتبر احتضان المملكة المغربية لمقر لجنة عواصم الثقافة الأفريقية خطوة متقدمة ولبنة جديدة في نجاح الدبلوماسية المغربية والعمل المغربي الجاد للتأكيد صدق انتمائه لعمقه الأفريقي. الأمر الثاني أن هذه اللجنة تعتبر من أهم اللجان التابعة للاتحاد الأفريقي، نظرا لما تهتم به هذه اللجنة وما المسؤوليات التي مخولة لها، لأنها المسؤولة عن الأيام الثقافية وكذلك العواصم الثقافية وكذلك التظاهرات الثقافية الأفريقية المختلفة. معنى ذلك أن الاتحاد الأفريقي شهادة بطريقة غير مباشرة للمغرب على هذا التفوق وعلى تفوقه وعلى إنجازه وعلى نجاحه في العديد من الملفات المرتبطة بالثقافة والفكر خلال السنوات الماضية. نقطة أخرى أن الدبلوماسية المغربية بهذا التدشين تسجل هدفا آخر في تأكيد الوجود الحقيقي في الخارطة المؤسسة العمل الأفريقي الوحدوي وهي الاتحاد الأفريقي.
0: الخضير عبد الباقي الأستاذ الجامعي ورئيس المركز النيجيري للبحوث كان معنا من أبوجا. في موريتانيا عدد قرارات التعيين والتحويل التي أقر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع له الخميس عادت الجدل حول واقع استقلالية السلطة القضائية في البلاد ومدى انسجام الإطار المؤسسي الحالي مع المبادئ الحديثة لاستقلال العدالة. وأكدت أصوات مهنية وأخرى حقوقية أن حركة القضاة التي أفرزها الاجتماع تطرح تساؤلات متجددة بشأن الضمانات الممنوحة للقضاة في مسارهم المهني. إلى جديد الشرق الأوسط الآن، أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الخميس موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارة إلى تحفظات في شأنها. بالمقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس عن انتصار في مواجهة إيران رغم الانتقادات الكثيرة للتفاهم. وقال فانس إنه قد يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال نهاية الأسبوع. في غضون ذلك شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية الحفاظ على العلاقة الحيوية بين إسرائيل والولايات المتحدة عقب توقيع المذكرة رغم تباينات بينه وبين رئيس ترامب حول مخرجات الاتفاق. في سياق متصل ندد نائب الرئيس الأمريكي بأعضاء حكومة نتنياهو الذين ينتقدون التفاهم بين واشنطن وطهران قائلا إن عليهم أن يصحوا ويعوا الواقع على حد تعبيره. عن ظاهر ما يبدو من خلاف أمريكي إسرائيلي بعد توقيع مذكرة التفاهم نتابع تعليق هاني الجمال المحلل السياسي المختص بالشؤون الإقليمية الدولية تحدث من القاهرة لعثمان الطاهرية.
5: هذا الجفاء المؤقت ما بين نتنياهو وترامب هو مرحلة من الرماديات المتصارعة ما بين القطبين الإسرائيلي والأمريكي بشأن اتفاق الإيراني ومن شأن أيضا إطلاق يد إسرائيل في لبنان. هذا الأمر يؤكد أن هناك انفصال جزئي ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الإسرائيلية في إدارة شؤون الشرق الأوسط، لأن بنك الأهداف الذي ابتدى به ترامب المعركة ضد إيران اختفى بشكل كبير، ومن ثم بات نتنياهو هو الخاسر المؤقت في هذه المعادلة لأنه لم يستطع أن يترجم هذه الهجمات بإسقاط النظام الإيراني أو أن يكون هناك إطلاق يده في تغيير المنظومة اللبنانية. وبالتالي الضغط الأمريكي على نتنياهو بوقف العمليات العسكرية والالتزام بهذا الاتفاق الجديد الذي ترعاه واشنطن ما بين بيروت وتل أبيب يؤكد على أن أمريكا تحاول إعادة تموضعها مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
0: هاني الجمل المحلل السياسي المختص بالشؤون الإقليمية والدولية كان معنا من القاهرة. وفيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية واستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على السفن الراغبة في عبور المضيق تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة للإشراف على هذا الممر المائي. إلى التقرير الرياضي من هذه النشرة، المنتخب المغربي يعود إلى المستطيل الأخضر في منافسات كأس العالم وصدور أطلس على موعدها من مساء اليوم ضد اسكتلندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ودي أحدي.
6: تحت أضواء المونديال وعلى وقع طموحات تتعاظم مباراة بعد أخرى، يخوض المنتخب المغربي اختبارا بالغ الأهمية عندما يواجه نظيره الاسكتلندية. أسود الأطلس يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد ظهور مقنع في الجولة الافتتاحية أمام البرازيل، ويعول المنتخب المغربي على مزيج من الخبرة والموهبة بقيادة القائد أشرف حكيمي بخبرته الكبيرة في المواعيد الكبرى والحارس ياسين بونو الذي يشكل صمام أمان حقيقي في مرمى الأسود، إلى جانب الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي الذي يواصل فرض نفسه كأحد أبرز الوجوه الواعدة في هذا المونديال. في المقابل تصل اسكتلندا إلى الموعد بعد انتصار مهم على هايتي بهدف نظيف، مستندة إلى أسماء وازنة يتقدمها سكوت ماكتوميني وأندرو روبرتسون وجون ماكين، وهي عناصر تمنح المنتخب الاسكتلندي قوة بدنية كبيرة وحضورا واضحا في وسط الميدان. تحمل المباراة أيضا بعدا تاريخيا خاصا، إذ تعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى مونديال فرنسا 98-900 وألف، حين تفوق المغرب بثلاثية نظيفة في واحدة من أجمل انتصاراته في تاريخ كأس العالم. اليوم وبعد 28 عاما يتجدد الموعد بين المنتخبين في مواجهة قد ترسم ملامح المتأهل إلى الدور المقبل. فهل ينجح صود الأطلس في تحقيق فوز ثمين يضعهم على أعتاب الدور المقبل، أم أن اسكتلندا ستتمكن من قلب المعطيات؟ الإجابة ستكون فوق المستطيل الأخضر بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت المغربية.
0: وفي منافسة كأس العالم أيضا عن المجموعة الثانية، فازت كندا على قطر بستة أهداف دون مقابل، وعن المجموعة الأولى

0: تمكن المنتخب المكسيكي من التغلب على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل ليكون أول المتأهلين للدور الموالي. نهاية النشرة والكلمة تعود لك عبد العلي.
1: شكرا لك نورتين، وإلى المواعيد الإخبارية المفصلة القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعين الكرام صباح الأخبار معكم ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
2: صباح الخير عبد العالي.
1: خلدون، البداية بمباراة المنتخب المغربي ضد اسكتلندا.
2: مباراة العبور عنوان بالعريض على غلاف الصباح المغربية مرفقة بصورة كبيرة. الأسود يواجهون اسكتلندا. خبراء يحذرون لاعبي المنتخب المغربي من الثقة الزائدة في مباراة اسكتلندا تعنوا نسبريس. تذهب تحليلات المحللين الاسكتلنديين نحو التخوف من مواجهة المنتخب المغربي اليوم بالنظر إلى الأداء الكبير أمام البرازيل، لكن مدربين وخبراء مغاربة يحذرون من فخ الثقة الزائدة الذي سقطت فيه منتخبات كبيرة في مبارياتها الأولى بكأس العالم. ويرى هؤلاء الخبراء أن لاعبي المنتخب المغربي مطالبون باحترام المنافس الإسكتلندي واللعب بحذر عال والانتباه إلى لاعبي خط الوسط والأطراف الذين يمتلكون مؤهلات عالية. المدرب الرئيسي لمنتخب إسكتلندا يتحدث إلى الصحافة قبل المباراة ضد المغرب. يعتقد المدرب الرئيسي للمنتخب كما تقول الغارديان أن المغرب سيشكل اختبارا صعبا بقدر البرازيل. علينا أن نقدم أفضل ما لدينا. المغرب منافس قوي حقا كما قال المدرب الرئيسي لاسكتلندا. في المونيتور، المغرب ومصر يثيران الإعجاب بتعادلاتهما البارزة رغم عدم تحقيق فرق الشرق الأوسط أي انتصارات في بداية كأس العالم. عبد العالي.
1: خلدون، ماذا عن الشرق الأوسط بخاصة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
2: لم تكن المهمة الأولى كتابة البنود بل تبديد الشك، فالإيرانيون وفق فاينانشال تايمز كانوا يخشون أن تكون المحادثات ستارا لضربة جديدة بعدما تعرضت إيران لهجمات أمريكية وإسرائيلية في وقت كانت فيه قنوات التفاوض مفتوحة. بحسب بلومبرغ وفاينانشال تايمز، قبلت طهران الالتزام بمناقشة تخفيف تخصيب اليورانيوم أو تسليم المخزون، كما وافقت واشنطن على مسار مرحلي لتخفيف العقوبات مرتبط بما يتحقق في مفاوضات الاتفاق النهائي. فاينانشال تايمز عبد علي تضيف أن الوسطاء حذروا طهران من أن عدم إنجاز الصيغة قبل دخول ترامب إلى احتفال عيد ميلاده قد يفتح الباب أمام ضربات أمريكية في اليوم التالي. تقول وول ستريت جورنال أن ترامب فاجأ بعض مساعديه عندما وقع المذكرة هناك بعدما كان قد أشار قبل ساعات إلى أن الوثيقة ربما لا تستحق أي وقعها بنفسه وأن فانس قد يتولى المهمة. واشنطن بوست تنقل رأي منتقدين من الحزبين ومعهم إسرائيل ومؤيدون لها أن الإدارة منحت إيران مكاسب مبكرة وأجلت القضايا الجوهرية، ورد ديفانس بأن طهران لن تحصل على مزايا الاتفاق إذا لم تلتزم بما عليها. عبد العالي.
1: خلدون، أكبر هجمات أوكرانيا على روسيا والحرارة تطرح نفسها بقوة على فرنسا.
2: أوكرانيا تضرب مرة أخرى مصفات موسكو في واحد من أكبر هجماتها على المدينة تعنون البايس الإسبانية. تسبب هجوم كييف بمشاكل في إمدادات الوقود الروسية في 53 منطقة روسية مع فرض قيود على البيع في 18 منها. ونبقى في روسيا عبد العالي، حيث تقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية يوم 20 من سبتمبر المقبل وسط منافسة حادة. يتوقع المراقبون أن تكون المعركة الرئيسية فيها بين الحزب الشيوعي وحزب روسيا الموحد الحاكم. واعتبر كاتب روسي في مقال رأي على موقع سفوبودنايا بريسا أن هذه ستكون المرة الأولى في تاريخ روسيا الحديث التي يكون فيها التوازن الحزبي الحقيقي واضحا للجمهور. مع موجة حر واسعة النطاق ومستمرة وشديدة تضرب فرنسا، بدأت مسألة إغلاق المدارس تطرح نفسها. هذه القصة في لوموند الفرنسي عبد العالي، وهذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعنا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
3: يوميات الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
4: موضوع الأسبوع.
3: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة فهاد نص الأول من ميتنا، واللي هو على المحاربة ضد الحشرات والبخوش والمصائب كلها اللي تيمكن تسلط على زراعة الذرة في بلادنا. ولحد الآن تكلمنا على بعض الحشرات اللي تضرب هاد الزرعة ديال الذرة اللي تجي لها من الأرض بحال الدود الرمادي والدود الأبيض، وكذلك اللي تجي لها في الورق ديالها من الفوق بحال المن والتيلة. وهادو كلهم حشرات في الحقيقة تيتسلطوا على عدة

زراعات وعده فلاحات. اما الحشره اللي غادي نتكلموا عليها اليوم فهي بحال الا خاصه شويه بزراعه الذره ولا الزرعات اللي بحالها بحال قصب السكر مثلا. هاد الحشره

0: الذره غير بشويه ديال الريح الى سات عليها. وبالطبع الى تقبات القصبة ما تيبقاش يدوز الماء والمواد المغذيه والاسمده الفوق اي الكبال والحب اللي فيه، وهكذا تيجي خاوي ولا ناقص. وبما ان السوسه تجي كل عام من الدود والبيض اللي تيبقى في القصب من بعد الجني، خاص الانسان يسحق القصب ويدفنه مزيان في الارض. وقبل ما نوصلوا لهاد القضيه خاصنا بعدا نكونوا حاربنا ضد السوسه على الضره ديال دابا بجوج ديال الرشات، وحده ملي يلاه نشوفوا التقبه الاولى في شي قصبات ديال الضره ديالنا، والثانيه واحد 15 ولا 20 يوم من بعد. وخاص الدواء يكون تيدخل لداخل ديال النبات باش يقضي على السوسة واخا تكون دخلت لداخل.
1: ملاحظة اليوم
0: كلامنا اليوم على السوسة ديال الضرا، السوسة اللي لونها بيض مايل الوردي، دوينا بالخصوص على المحاربة ضدها بجوج ديال الحوايج، الجمع والسحيق ديال القصب ديال الضرا اللي كان العام الفايت، والمحاربة بالدواء في هاد الوقت. لكن ما فيها بس نقولوا بأن المحاربة يمكن لها تتكز على وسائل أخرى بحال مراقبة وقت التبياض ديال فلطتو ديالها، استعمال الفخ المضوي اللي تيجبد عنده فلطتو في الليل باش نحدو الوقت المناسب ديال المحاربة ضدها، اختيار الأرض والناحية اللي ما كتيراش فيها هاد السوسة بزاف، استعمال أنواع وأصناف ديال الدرا تطلع غليظة القصبة ديالهم ومتينة باش ما تتديش منها الدودة إلى تقباتها. نعطيو للزراعة ديالنا كل ما تحتاجو باش ما نضعفوهاش ونعرضوها للسوسة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصلة على ميديا وآخر فقراته توقيعات، وتوقيع اليوم مع ومضات. في 9 أبريل الماضي كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحثها الوطني حول العائلة لسنة 2025. نحن نعيش تحولات سوسيولوجية عميقة، تغيرت معها طموحاتنا الفردية وسلوكياتنا الاجتماعية، فتغيرت معها بالضرورة أنماط تشكل الأسر ووظائفها. الأسر النبوية فازت في معركة هذه التحولات على الأسر الكبيرة التي كانت تضمن تكافلا اجتماعيا بتنا نفتقده في مجتمع تنافسيته شرسة. نهى يوسف تتساءل عن مآلات هذه التحولات واستعدادنا لها كأفراد وكدولة مؤسسات في عدد هذا الأسبوع من ومضات بعنوان سراب الدار الكبيرة.
3: الدار الكبيرة، هل هو سرح انكسر؟ وهل المغرب محكوم في مقبل العقود بنموذج الأسر النووية؟ أسئلة يجب أن تؤرقنا كمجتمع، خاصة مع أرقام إحصاء 2024 تحذرنا جهاراً من منزلق شيخوخة السكان مقابل تراجع معدلات الخصوبة لتصبح أقل من عتبة تعويض الأجيال. أرقام المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في أبريل في إطار البحث الوطني حول العائلة تؤكد أن الزلزال السوسيولوجي وقع بالفعل، وما عادت العائلة المغربية اليوم ذاك الحضن الدافئ الذي يضم الكل من الأجداد إلى الأحفاد، بل انكمشت لتصبح نواة ضيقة لا تتسع إلا للوالدين وأطفالهما. الأسر النووية باتت تشكل 73% من أسرنا، توسعت لتطرد زمن التضامن العائلي إلى خانة الذكريات في فصل جديد ترسخ منذ عشرية بعنوان زمن الخصوصية. وأنا أطالع نتائج البحث الحديث الذي يكشف نسبة صادمة للعزوف عن الزواج الذي يؤدي كما هو بديهي ومعروف لتراجع معدلات الخصوبة وبالتبعية على المدى الطويل إلى شيخوخة المجتمع. سؤال انكسار صرح الدار الكبيرة ينكمش كمجتمعنا إلى سؤال أكثر فردانية، هل العزوبة اختيار مترف أم واقع مفروض؟ في فسيفساء الأجيال التي قد نعتبرها ما زالت مؤهلة أو باتت مؤهلة للزواج، جيل الألفية ميلينيلز وجيل زد، تبدو العزوبة خياراً مريحاً في الظاهر، لكنني أراها إن فكرنا بروية الخيار الوحيد المتاح أحياناً في ظل ندرة البدائل. بيانات المندوبية السامية للتخطيط تخبرنا أن 52% من العازبين لا يرغبون في الزواج.

0: أصلاً، وأصل الحكاية هنا مختلف بين الرجل والمرأة. أستطيع أن أجزم أن المرأة المغربية اليوم بما تسلحت به من علم ووعي وما بلغته من استقلال مادي وفي أحيان كثيرة في سن مبكرة باتت تختار عزوبتها بوعي، باتت لها حرية اختيار الوحدة عوض زيجة قد تكون تداعياتها كارثية. ونسب الطلاق تتحدث عن نفسها بمعدل سنوي بلغ 3.6 في الألف، أعلاها عند النساء. أما الرجل فعزوفه عن الزواج في الغالب يكون قسراً، كيف لا وهو مكبل بقيود اقتصادية وعجز مادي يقف سداً منيعاً أمام حلم تأسيس أسرة. فلم يعد مستغرباً أن نرى الرجل المغربي لا يطرق باب الزواج إلا ابتداءً من سن 33. أكثر معطيات البحث الوطني حول العائلة إيلاماً أجدها عبارة الأعشاش الفارغة، أزواج يعيشون وحيدين بعد رحيل الأبناء أو غيابهم، باتوا يشكلون أكثر من 9% من نسيج الأسر المغربية. مشهد خريف صامت موحش يتساوى فيه العزاب والمتزوجون، يواجهون سؤالاً قاسياً في نهاية المطاف حين تعوض علب الدواء والزيارات المتكررة للمستشفيات وفواتيرها مساحيق التجميل والملابس الأنيقة والأسفار. من سيرعانا؟ من يكون السند من وعثاء رحلة الزمن إلى الشيخوخة؟ المسؤولية دون شك لا تقع على عاتق الفرد وحده، بل هي ورش حقيقي على السلطات الاستعداد له ما دامت تركيبتنا المجتمعية ماضية في درب الانكماش. نحن الآن أمام شتاء ديموغرافي يهدد بتقلص رأس مالنا البشري، يهدد مستقبل اقتصادنا الواعد. وما أمثلة ألمانيا وإيطاليا وحتى كوريا الجنوبية بخفية؟ على الدولة بمؤسساتها أن تفكر من الآن وبجدية في أعداد من ستحتاج لأن توفر لهم تقاعداً يضمن الكرامة ورعاية صحية حقيقية، سواء في صخب المدن أو سكون القرى. نعم، شكل العائلة تغير، لكن حاجتنا للأمان لم تتغير. نجاح رهان الدولة الاجتماعية المتضامنة وحده الكفيل بحماية مجتمع الغد من وحشة الشيخوخة في وحدة، ويكون لنا عوضاً ولو لحين عن الدار الكبيرة.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد النور مصور في الإخراج. لحظات تلتقون مع هيغو فيلار في برنامج متأنف. صباحكم في ميديا متواصل، متابعة طيبة وإلى اللقاء.

كل حد يروح لحاله نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش كان شاري وبعته ببلاش

0: Dans un instant, votre journal arrive sur Média. Avant ça, on fait le point sur la météo agricole du jour.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يولي صافي ومشمش في سوس ماسة درعا وتافيلات وكذلك في جنوب العيون اما في المناطق الاخرى الحال مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس الريح غادي يصوت غربي في جل النواحي ما عدا في درعا وتافيلات والذهب فاش غادي يصوت شرقي القوه ديالو مجهده شويه في الريف تافيلات وبالخصوص في السواحل الصحراويه الرطوبة في الجو مازال ما بين 50-85% في عامة المناطق ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 50% الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 23-28 درجة في ناحية السوس ما بين 23-29 درجة في ناحية عبدة ما بين 23-41 درجة في واد الذهب ما بين 24-28 درجة في دكالة ما بين 26-33 درجة في اللوكوس ما بين 27-29 درجة في ناحية الريف ما بين 28-33 درجة في الساقية الحمراء ما بين 29-32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 29-33 درجة في ناحية الحوز 30 درجة في الشوية ما بين 30-34 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 32-34 درجة في الغرب وناحية سايس ما بين 34-36 درجة في ناحية تادلة ما بين 36-40 درجة في ناحية تافيلات وما بين 37-39 درجة في ناحية الضرعة وفي هذا الطقس والحرارة اللي فيه مع رطوبة متوسطة ولا هابطة بالخصوص في النواحي الوسطانية والجنوبية الدبانات السيراتيت يمكن تكاثر بسرعة شجر الفواكه اللي بدات الغلة تطيب فيهم وتحلى بحال مثلا شجر بوعويد وقبال ما تبدا تسلط على شجر الكليمونتين والنافيل مثلا وهذا علاش لازم نردان البال والاحتياط منها ولو بالفخاخ اللي خاصهم يكونوا معلقين في الشجر وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين
0: Il est 7h lors de votre journal présenté ce matin par Nourdine El Houthi. Marhaban Nourdine.
2: Marhaban bika yego ala bikum mustama'ina al kiram ilaykum anawin al sabi'a. توقيع على مذكرة التفاهم بينهما واشنطن وطهران تحصيان مكاسبهما ضمن النشر إضاءة حول ما تعتبره واشنطن مكاسب دفعتها لإنهاء التصعيد رغم اعتراض أصوات من حكومة الحليف الإسرائيلي في تونس حراك احتجاجي جديد للمحامين على خلفية مطالب ميانية وأخرى حقوقية على غرار خطوات أوروبية مماثلة الإمارات تصبح أول دولة عربية تحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما في ثاني ظهور له بالمونديال المنتخب المغربي يلتقي الليلة القادمة منتخب اسكتلندا في الورقة الرياضية للنشر نتابع قراءة تقنية بخصوص النزال أهلا بكم من السيل الموعد بجديد الشرق الأوسط حيث أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الخميس موافقته على مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران لإنهاء حرب الشرق الأوسط رغم إشارته إلى تحفظات في شأنها من مقابل تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جاي ديفانس عن انتصار في مواجهة إيران رغم الانتقادات الكثيرة للتفاهم في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في أحد منتجعات سويسرا الجبلية وأفاد متحدث باسم البيت الأبيض في بيان صدر مساء الخميس بأن الإلغاء يعزى لدواعي لوجستية فيما لم يصدر أي رد فوري من الحكومة الإيرانية عن المكاسب الأمريكية من التسوية مع طهران نستمع إلى توضيحات محسن الشبكي الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية والسياسية يتحدث من عمان لعثمان الطاهرية
3: قراءة الأمنية المعمقة والتحليل الاستراتيجي المنضبط يشيران إلى أن الولايات المتحدة استطاعت تحويل الاستعصاء العسكري إلى حزب

0: مكاسب حيوية ثلاثية الأبعاد. المكسب الأول الاستراتيجي والأمني، نجحت واشنطن في انتزاع التزام صريح ومباشر بإعادة فتح مضيق هرمز فورا وضمان حرية الملاحة دون رسوم، مما يعني إزالة التهديد المباشر لأخطر الممرات البحرية في العالم. أضف إلى ذلك نجاح الاتفاق في وضع سقف فوري وعاجل للبرنامج النووي الإيراني عبر بند تفكيك وتخفيف مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تحت رقابة دولية، وهو ما يمثل تحديدا استراتيجيا لخطر التحول النووي العسكري دون تكبد كلفة حرب شاملة ومفتوحة. ثانيا المكاسب الاقتصادية، توقيع الاتفاق يمثل صمام أمان فوري للاقتصاد العالمي والأمريكي، ويساهم التدفق الحر لإمدادات الطاقة عبر المضيق إلى جانب عودة النفط الإيراني للأسواق بآليات مضبوطة في خفض أسعار الوقود ومعالجة التضخم، وهو الهدف الذي وضعه الرئيس ترامب كأولوية قصوى لضمان استقرار الأسواق المحلية. ثالثا المكاسب السياسية والجيوسياسية، منظور أمريكا أولا يتجسد هنا بإنهاء الاستنزاف العسكري على جبهات متعددة وإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس لستين يوما لترتيب الأوراق سياسيا، ما يراه المعارضون تنازلا يراه خبراء الأمن القومي إعادة تموضع ذكي يحقق الردع بالدبلوماسية الخشنة ويؤمن المصالح الأمريكية العليا بأقل كلفة ممكنة.
1: محسن الشبكية الخبير في الشؤون الاستراتيجية والسياسية تحدث إلينا من عمان عن المكاسب الأمريكية من التسوية مع طهران. وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم، تنفس المستهلكون الأمريكيون الصعداء عند محطات الوقود الخميس مع تراجع متوسط سعر جالون البنزين العادي حوالي 4 لترات إلى ما دون $4 للمرة الأولى منذ شهر مارس. بالمقابل سجلت أسعار الذهب ارتفاعا قويا خلال تعاملات الخميس لتعوض جزءا من خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة وسط تراجع المخاوف من التضخم وتوجه المستثمرين للملاذات الآمنة وعلى رأسها المعدن الأصفر. في ملف الشؤون المغاربية ونستهلها من تونس، محامو البلاد نفذوا أمس مجددا إضرابا وطنيا عاما. الإضراب شمل كافة المحاكم وهو يأتي احتجاجا على رفض سلطات التفاعل مع مطالب الهيئة الوطنية للمحامين في ظل التدهور الكبير في مرفق العدالة. ويعتبر هذا التحرك الاحتجاجي الثاني من نوعه خلال السنتين الأخيرتين، ويتوج شهر غضب تضمن حملة المحامين للشارة الحمراء مع سلسلة إضرابات جهوية شنتها فروع الهيئة. مزيد إضاءة في روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفالحية.
2: نفذ المحامون في تونس إضرابا عاما في كافة محاكم البلاد تتويجا لنحو شهر من التحركات الاحتجاجية، وتسبب الإضراب في تعطيل مصالح المواطنين، إذ تنقل فرحات عرفاوي من عند رهم على بعد 180 كيلومترا عن العاصمة ليتابع مسار قضية ابنه، لكن إضراب المحامي حال دون ذلك.
3: عندي ولاد موقوف عنده 10 أيام وأنا جاي من عند رهم صريف الواج قاعد نمشي ونجي عطني الإضراب.
2: وشهد بهو المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة وقفة احتجاجية حاشدة للمحامين، رفعت فيها شعارات تنادي باستقلالية القضاء وتنتقد تدخل السلطة التنفيذية ووزارة العدل في مرفق العدالة. مبكر بالثابت عميد المحامين التونسيين:
4: عنا طلبات يقابلها صمت ويرفق بالصمت حملات للتشهير والإساءة للمهنة، وفي نفس الوقت المحاكم تشهد اندفاع نحو تنفيذ قرارات إدارية لا سند لها تمس بجوهر المحاكمة العادلة.
2: ويحتج المحامون التونسيون على غلق وزارة العدل أبواب الحوار ورفضها مطالبهم التي تتعدى المشاكل المهنية إلى غياب مقومات المحاكمة العادلة، حسب المحامي نذير بن يدر.
5: لفضح سياسة الوزارة بالتعامل مع قطاع المحاماة ومع العدالة بصفة عامة، نعاين يوميا تدهور مرفق العدالة وصعوبة العمل اليومي للمحامي على مستوى تراجع الحقوق والحريات وغياب أدنى شروط المحاكمة العادلة.
2: وعشية الإضراب العام أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه لتحركات المحامين. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
1: ومن تونس في المغرب، توقعات بموجة حر جديدة. الموجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة وتتواصل إلى نهاية الأسبوع بعدد من مناطق المملكة بدرجات حرارة تتراوح ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. وتهم الموجة على الخصوص مجموعة من الأقاليم والعمالات الواقعة شرق المملكة وبالجنوب الشرقي وصولا إلى القسم الشمالي من الأقاليم الجنوبية ومناطق داخلية على غرار مدينة فاس. في بريطانيا، عاد أندي بورنام رئيس بلدية مانشستر الكبرى إلى البرلمان بعد فوزه في انتخابات أجريت شمال البلاد، مما يزيل عقبة رئيسية أمام محاولة الإطاحة برئيس الوزراء كيستارم.

0: مرمي زعمة حزب العمال، وجاء مرشح حزب الإصلاح المناهض للهجرة بزعمة نايجل فراج في المركز الثاني. بعيدا عن الشأن البريطاني، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أمس حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاما، لتصبح أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة بعد دول غربية عدة من بين أستراليا بريطانيا وكندا. وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنه سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مراقبة وتعطيل الحسابات التي أنشأها المستخدمون دون سن 15 عاما، وإلا سيواجهون خطر الحظر مع إمهالها 12 شهرا للامتثال. في المتابعة يعتمد سلامة.
1: القرار يأتي في ظل توسع استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، وورد فيه أنه يحظر على الأطفال دون سن 15 عاما إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على الأطفال التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق. وأضاف القرار أن الهيئات الإماراتية الناظمة للإعلام والاتصالات لها صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة، بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها. وتعكس الخطوة توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي وتعزيز منظومة السلامة الرقمية بما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا. الإمارات باتت أول دولة عربية تخطو هذه الخطوة بعد عدة دول غربية من بينها أستراليا التي بادرت في دجنبر الماضي بتطبيق أول حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، وسارت على خطاها دول أخرى من بينها بريطانيا.
0: إلى المحطة الأخيرة من هذه النشرة، وهي تقرير رياضي. المنتخب المغربي يعود إلى المستطيل الأخضر في منافسات كأس العالم وصول الأطلس على موعدها من مساء اليوم ضد اسكتلندا على حساب الجولة الثانية من دور المجموعات، والرهان تحقيق أول 3 نقاط ووضع القدم الأولى في الدور المقبل. على لسان الإطار الوطني سمير عجام نتابع قراءة تقنية شاملة حول المواجهة.
2: أعتقد أن الناخب الوطني سوف يعتمد على نفس التشكيلة حتى يضيف، تكون هناك ثقة أكثر وانسجام أكثر، لن يغير شيئا في المنظومة التكتيكية ولا حتى في اختيارات اللاعبين، لأن اللاعبين خاصة في وسط الميدان والأروقة أبانوا عن نضج كبير. بصراحة قد أدهلني يعني هذا المردود ديالهم بكل تأكيد، لأن كان واحد انسجام كبير، خاصة وأنهم يعني كانوا كيضغطوا وكيديروا الضغط، أحيانا يعني يديروا الضغط عالي، أحيانا يرجعون إلى وسط الميدان أي البلوك ميديا، وأحيانا يتركون لك الكرة ويدافعون الخلف، وأحيانا يسترجعون الكرة في أسرع وقت ممكن. فطبعا كانت هناك ملاحظات تخص بعض اللاعبين الذين يبالغون في الاحتفاظ بالكرة، وهنا الحديث على إبراهيم دياز، ويكون هناك واحد العمل على النجاعة التهديفية، وأيضا ملاحظات أخرى تخص قلب الدفاع، وهنا الحديث عن ديوب الذي خلق متاعب كبيرة للحارس بونو بتمريرته الخلفية التي كادت واحدة منها أن تعصف بالمنتخب الوطني في أولى مبارياته.
0: الإطار الوطني سمير عجام في قراءة تقنية شاملة حول مواجهة المغرب ضد اسكتلندا. وبذلك ينتهي العرض الإخباري للسابعة، والكلمة تعود لك أيغو.
3: Merci Nourdine pour ce journal. On vous retrouve pour un prochain point sur l'actualité à partir de 8h. En attendant, il est l'heure de parler sport sur Média avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Wadia Warti. Marhaban Wadia.
4: Marhaban Hugo, tahia laka wa likul al mustami'in al karam.
3: Et pour démarrer ce sport matin, on parle évidemment du match qu'on attend tous ce soir entre le Maroc et l'Écosse.
4: بالفعل إيغو، تحت أضواء المونديال على وقحة طموحات تتعاظم، مباراة بعد أخرى يخوض المنتخب المغربي اختبارا بالغ الأهمية عندما يواجه نظيره الاسكتلندي لحساب الجولة الثانية مساء اليوم من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 في لقاء يوحي بكل عناصر الإثارة والندية ويقرب الفائز كثيرا من بوابة الدور المقبل. وصدر أطلس يدخلون هذه المواجهة بمعنويات جد مرتفعة. مرتفعة بعد ظهور مقنع في الجولة الأولى ضد البرازيل بهدف لمثله. أداء أكد من جديد شخصية المنتخب المغربي وقدرة

0: على مقارعة كبار المنتخبات بفضل الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية والفعالية في التحولات الهجومية. ويعول المنتخب المغربي على مزيج من الخبرة والموهبة بقيادة القائد أشرف حكيمي بخبرته الكبيرة في المواعيد الكبرى والحارس ياسين بونو الذي يشكل صمام أمان حقيقي في مرماه، إلى جانب الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي الذي يواصل فرض نفسه كأحد أبرز الوجوه الواعدة في كرة القدم المغربية. المنتخب المغربي خاض يوم أمس في بوسطن مسرح المواجهة آخر حصة تدريبية تحت إشراف الناخب المغربي محمد وهبي. بعد ذلك عقد كل من الناخب المغربي إلى جانب عز الدين أناحي ندوة صحفية لتسليط الضوء عن هذه المباراة. أقترح عليكم نستمع لمقتطف مما قاله عز الدين أناحي بخصوص هذه القمة.
1: على بعد الدوحة الخصم اللي خدت 3 نقاط في المباراة الأولى، احنا عطينا واحد المباراة كبيرة ضد الماتش ديال البرازيل، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة خصنا ندخلوا باش ان شاء الله نحصدوا 3 نقاط من واحد النسبة كبيرة ديال التأهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. لا هي مهمة المباراة الأولى تعطي واحد كيفاش نقولوا واحد المباراة اللي كبيرة باش تسرد واحد الميساج للفرق اللي تكونوا معك في الجروب. مي كيف قلت لك قبل، يعني هي مباراة اللي احنا ما جيناش باش نلعبوا غير ضد البرازيل صافي وصافي بحال درنا الخدمة ديالنا. لا احنا جينا باش نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله في هاد لا كومبيتيسيون. ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطه واحده. الماتش ديال البرازيل كانت واحد المباراه شيقه، الناس شافوا بلي ولا عندنا واحد ان شاء الله واحد المنتخب قوي، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا نقطه وغادي نلعبوا ضد واحد الخصم اللي عنده 3 نقاط. احنا عارفين بلي الجماهير المغربيه في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا. شفنا في المباراه ديال البرازيل كانوا معنا الناس فاش وصلنا دابا لوطيل في بوسطن كانوا تيتسناو فينا كانوا تيتفرجوا فينا. دونك تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
0: دائما مع ردود فعل اللاعبين المغاربه قبل هذه القمه نستمع اللحظه لبلال الخنوس.
2: حنا واجدين باش نعطيو كل شيء باش ناخذوا لي 3 بوين. كاين ثقه في لو جروب، غنموتوا في التيران ان شاء الله باش ناخذوا لي 3 بوين وغنجريو ان شاء الله بلي كاليتي اللي عندنا. ما نقولكش لي بوين فور لي بوين فاب اخويا، احنا موجودين.
0: في المقابل تصل اسكتلندا الى الموعد بعد انتصار مهم على هايتي في الجوله الماضيه بهدف نظيف، مستنده الى اسماء وازنه يتقدمها سكوت ماكتوميناي وروبرتسون وجون ماكين، وهي عناصر تمنح المنتخب الاسكتلندي قوه بدنيه كبيره وحضورا واضحا في وسط الميدان. وتحمل المباراه ايضا بعدا تاريخيا، خاصا اذ تعود اخر مواجهه بين المنتخبين إلى مونديال فرنسا 98-900 حين تفوق المغرب بثلاثية نظيفة أنذاك بقيادة صلاح الدين بصيرة. اليوم بعد 28 عاما يتجدد الموعد بين المنتخبين في قمة هامة للغاية. نستمع في هذا الإطار للجانب الآخر ستيف كلارك مدرب سكوتلندا، ماذا يقول بخصوص مواجهة المغرب؟
3: تنتظرنا مواجهة صعبة للغاية، ومن الواضح أنها تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لنا. نتوقع أن يستحوذ المغرب على الكرة بنسبة أكبر وأن يمتلك أفضلية في الاستحواذ، لكن ما يجب علينا التأكد منه هو أننا عندما نمتلك الكرة نكون قادرين على تشكيل تهديد حقيقي وخطورة كبيرة على المنتخب المغربي.
0: قمة المغرب واسكتلندا تنطلق في تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي. تنقل غير مسبوق وحضور جماهيري مميز للمغاربة في بوسطن التي ستحتضن هذا اللقاء المدرج دائما في إطار كأس العالم 2026. العالم المغربي يزين شوارع بوسطن قبل هذه القمة النارية بين المغرب واسكتلندا، والتفاؤل يطبع آراء المغاربة. عينة من الجماهير المغربية لميكروفون موفد ميديا فيلا بوسطن منصف عدي.
4: الحال ديالنا الجو كاين البلبله هنا، المغاربه كاملين قايمين بالواجب ديالهم وان شاء الله. شوف واخا هما الصراحه اسكتلنديين اكثر منا، ولكن
5: احنا
4: صوتنا مسموع
5: اكثر منهم.
6: وحنا فرحانين اليوم وكنتمنوا المنتخب ديالنا بالفوز ان شاء الله، وهما رجالو غيكملوها. حنا فرحانين مفتخرين.
7: توقعات النتيجه ديال الماتش؟
6: جوج لواحد، جوج ديالنا.
8: طبيعة الحال حنايا هنايا باش غادي نشجع المنتخب ديالنا قلبا وقالبا، غيلقاونا حاضرين معاهم وان شاء الله مربوحه.
9: صراحه الاجواء جيده كما كتشوفوا المغاربه ناشطين، اجواء خياليه باش انك تعيش بحال هاد الاجواء هادو، صراحه زوينين. وكنتمنوا من المنتخب المغربي ان شاء الله يتقدم شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله، وديما المغرب.
10: اجواء رائعه جدا، وحنا فرحانين بزاف بكم وبالمنتخب وبكلشي اللي جاو من المغرب. حنا كجاليه هاد الاجواء بصح مساجينا، والحمد لله. وكنتمنوا ان المنتخب يربح ويوصل للفينال وندوا الكاس ان شاء الله.

0: المغرب is gonna win.
1: دائما في إطار كأس العالم، منتخب المكسيك صار أول الواصلين إلى الدور المقبل بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، في حين منتخب قطر سقط

0: حكم الأوزبكي تاشانيف. نعود اللحظة إلى منافسات البطولة الاحترافية المغربية، إلى حساب الجولة 25. يوم أمس فرط الجيش الملكي في الانقضاض على الصدارة بعد تعادله أمام أولمبيك تشيرا في آخر الأنفاس بهدف في كل شبكة. أيضا نادي نهضة بركان فرط في التقدم أكثر في سبورة الترتيب بعدما تعادل سلبا على ميدانه أمام أولمبيك أسفي من دون أهداف. اتحاد يعقوب المنصور قلب تأخره في آخر 5 دقائق بهدف أمام حسنية قدير إلى انتصار بهدفين قبل هدف واحد. أما الوداد فتعرض للخسارة الثانية تواليا أمام الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد. بهذه النتائج نجد الجيش الملكي في الصدارة ب 49 نقطة بفارق الهدف عن المغرب الفاسي، بركان ثالثة ب 47 نقطة، الرجاء ب 46 والوداد ب 43. نستمع في هذا الإطار لسعيد شيبا مدرب الفتح الرباطي في أعقاب الفوز على الوداد.
1: احنا دايره 5 جولات ما ربحناش، يعني واخا تعادلات في مستوى جيده ما نقطناش مزيان، لذلك يعني كانت مفصليه 3 بوان اللي حطتنا في موقع اللي على الاقل تيناسبنا، ولذلك شفتونا يعني منذ بدايه المباراه يعني قلبنا على لي 3 بوان من ناحيه الابريسيو على لادفيرسير، من ناحيه لا كونكيرونس يعني في التيران كنا اون ايكيب كونكيرونت اللي قلبات على على على لا فيكتوار. المنافس ديالنا حنا كنا عارفين تيمر بظروف صعبه، وحاولنا ان ذهنيا ما عطيوش فرص كثيره، وإلا كانت شي حاجه تتلموا عليها ربما هي اضاعه الفرص، لانه في مباريات كبيره بحال هذه سا باردون با بعض المرات خصنا نتعلموا اننا نهيو المباريات. للاسف ضيعنا فرص سهله وفرص كثيره.
0: بعيدا عن كرة القدم نختم بريادة الغولف ومنافسات بطولة أمريكا المفتوحة، إحدى بطولة الجران سلام ليوس أوبن. الأمريكي ويندام كلارك يتصدر الترتيب العام منفردا بفارق 4 ضربات كاملة، لكن مع جولة أولى مؤقتة حيث توقفت مساء أمس بسبب حلول الظلام في ساوثامبتون وذلك بولاية نيويورك، ويتقسم 7 لاعبين المركز الثاني مؤقتا أيضا بفارق 4 ضربات خلف المتصدر، من بينهم الإسبانيون رام والأمريكيين داستن جونسون وغاري وودلاند والإنجليزي مات فيتسباتريك، ويأتي الإيرلندي الشمالي روري ماكاروي في المركز التاسع متأخرا بضربة إضافية، وكان اللاعب قد توقف لمدة 2 ساعة صباحا بسبب الضباب الكثيف قبل أن تبدده هبات الرياح القوية التي صعبت المهمة على اللاعبين. أما المصنف الأول عالميا سكوتي شيفلر فيحتل المركز 49 مؤقتا ب8 ضربات عن المتصدر كلارك، ومن المرتقب إذن أن تستأنف أولا كل ما تبقى من الجولة الأولى على أن تنطلق اليوم أيضا منافسات الجولة الثانية. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، فاصل قصير بعده تواصلنا باقي فقرات لومة تانفور في فيلاخ.
2: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: متعفو إيغو فيلاخ.
4: Vous êtes toujours sur Média, merci d'être avec nous. Tout de suite, on ouvre une page politique avec votre magazine de la politique française. Ce matin, nous recevons notre éditorialiste Denis Jambard. Bonjour Denis Jambard.
5: Bonjour Hugo.
4: Alors cette semaine en France, la politique a été agitée et notamment par un personnage, Donald Trump. Le président des États-Unis a eu droit à une prestigieuse réception par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État se sont retrouvés à Versailles, lieu depuis lequel le chef de la Maison-Blanche a signé électroniquement le protocole d'accord avec l'Iran, plus de 24 heures avant le timing qui avait été initialement annoncé par les deux parties. Alors, cette signature, quelle symbolique est-ce qu'elle a, s'il y en a une, pour la France, une signature qui s'est faite sur son territoire ?
5: Bon, il est évident qu'elle est très symbolique, puisque Versailles est un lieu à la fois historiquement symbolique à cause de Louis XIV, mais aussi à cause de la signature du traité de Versailles à la fin de la guerre, de la Première guerre mondiale. Et je pense qu'il y avait dans la tête d'Emmanuel Macron, en essayant d'organiser ça et en l'obtenant du président Trump, la volonté de rappeler ce souvenir-là aussi et de montrer que c'était un lieu très important en matière de paix. Mais en même temps, on voit bien que la signature était liée aux circonstances, ça fuyait de tous les côtés, il y avait des intérêts.

0: 3 مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميدي ان.
1: Matin Info, Hugo Villard.
2: Dans moins de deux minutes, il sera l'heure de votre journal. Avant ça, c'est la météo, signée Abdelali El Sahar.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الجبهة خنيفرة أرفود وكذا على باقي الساحل شمال العيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 28 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و22 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في الوسط الشرقي والوسط الغربي من البلاد، بينما يكون صافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة وعنابة، 31 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران، 37 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردايا، و36 درجة بتمن الراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالعاصمة وبدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، و33 درجة بقابس.
2: Il sera 8h dans quelques secondes. Bienvenue si vous arrivez, si vous venez d'arriver sur Omedia, vous êtes pile à l'heure pour votre journal présenté par Nourdine El Houthi. Sabah khair Nourdine.
4: Sabah khair Igo, alam bikoum moustama'ina al kiram, ilaykoum anawina thamina. في ثاني ظهور له بالمونديال المنتخب المغربي يلتقي الليلة القادمة منتخب اسكتلندا. الريان وكسب نقاط المواجهة الثلاث لتأمين العبور للدور الموالي من البطولة. مقابلة المنتخب المغربي ضد نظير الاسكتلندي منتظرة على نطاق واسع، والعناصر الوطنية واثقة من تحقيق نتيجة إيجابية. على بعد نحو ثلاثة أشهر من اقتراع التشريعيات، نسبة المشاركة رهان رئيسي في الاستحقاق لمواجهة العزوف خاصة في أوساط الشباب المغاربة. مزيد إضاءة في روبورتاجين ضمن هذا الموعد. في مؤشر جديد على تباين الرؤى بين الحلفاء الغربيين، وزير الحرب الأمريكي يعلن مراجعة للوجود العسكري الأمريكي في القارة الأوروبية. أهلا بكم، نستهل النشرة رياضيا. في منافسة كأس العالم المنتخب المغربي يعود إلى المستطيل الأخضر، وصدور أطلس على موعد هام مساء اليوم ضد اسكتلندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، والرهان تحقيق أول ثلاث نقاط ووضع القدم الأولى في الدور المقبل. ورقة تقنية عن النزال معك ودي أحتي.
5: تفرض القمة المغربية الاسكتلندية على الورق صداما تكتيكيا بين مدرستين مختلفتين في إدارة اللعب. المنتخب المغربي قدم أمام البرازيل أنموذجا متكاملا من الناحية التنظيمية، مع تمركز دفاعي محكم وتقارب واضح بين الخطوط ونجاح كبير في إغلاق أنصاف المساحات والحد من خطورة المنافس بين الخطوط، كما أظهر قدرة لافتة على التحول السريع من الحالة الدفاعية إلى الهجومية، مستفيدا من سرعة أظهرة وجودة الخروج بالكرة من الخلف. في هذا اللقاء من المرتقب أن يواصل أشرف حكيمي لاعب دور المفتاح التكتيكي على الرواق، سواء عبر التقدم في الثلث الأخير أو صناعة التفوق العددي على الأطراف، فيما سيكون أيوب بوعدي مطالبا بالتحكم في إيقاع اللعب والربط بين مرحلتي البناء وتطوير. أما ياسين بونو فسيبقى عنصرا محوريا في تأمين العمق الدفاعي وإدارة خط الدفاع مع تحسين عملية إخراج الكرة. في المقابل تعتمد اسكتلندا على كرة مباشرة ولكن أكثر مع ضغط عال في فترات متقطعة، لكن مع كثافة بدنية كبيرة في وسط الميدان والالتحامات، فضلا عن استغلال الكرات الثابتة والعرضية. وسيكون سكوت ماكتوميني وجون ماكين مطالبين بفرض التفوق في الصراعات الثنائية، بينما يشكل روبرتسون أحد أهم أسلحة الاختراق من الجهة اليسرى. مفاتيح اللقاء قد تكمن في قدرة المغرب على تجاوز الموجة الأولى من الضغط الاسكتلندي والحفاظ على جودة التمركز أثناء فقدان

0: الكرة مقابل محاولة الاسكتلنديين تقليص المساحات وفرض إيقاع بدني مرتفع. هي إذن مواجهة قد تحسمها تفاصيل تكتيكية دقيقة أكثر مما تحسمها اللمحات الفردية في مباراة تحمل رهانات كبيرة على طريق التأهل إلى الدور المقبل.
1: مقابلة المنتخب المغربي ضد النظير الاسكتلندي منتظرة على نطاق واسع من طرف الجماهير المغربية كما من قبل متابعي الأسود عبر العالم. تأكيدا لهذا التعلق يسجل تنقل غير مسبوق وحضور جماهير مميز للمغاربة في مدينة بوسطن. في ذات السياق الناخب المغربي محمد وهبي إلى جانب عز الدين أناحي عقد أمس ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه القمة. نستمع بالمقتطفين من كلمة عز الدين أناحي من هذه الندوة.
2: على بعد الدوحة الخصم اللي خدات 3 نقاط في المباراة الأولى، احنا عطينا واحد المباراة كبيرة ضد الماتش ديال البرازيل، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة ندخلوا باش ان شاء الله نحصدوا 3 نقاط من واحد النسبة كبيرة ديال التأهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. لا هي مهمة المباراة الأولى تعطي واحد كيفاش نقولوا واحد المباراة اللي كبيرة باش تسرد واحد الميساج للفرق اللي تكونوا معك في الجروب. مي كيف قلت لك قبل، يعني هي مباراة اللي احنا ما جيناش باش نلعبوا غير ضد البرازيل صافي وصافي بحال درنا الخدمة ديالنا. لا يا احنا جينا باش نمشيو لابعد نقطه ان شاء الله في لا كومبيتيسيون. ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطه واحده. الماتش ديال البرازيل كانت واحد المباراه شيقه، الناس شافوا بلي ولا عندنا واحد ان شاء الله واحد المنتخب قوي، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا نقطه وغادي نلعبوا ضد واحد الخصم اللي عنده 3 نقاط. احنا عارفين بلي الجماهير المغربيه في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا. شفنا في المباراه ديال البرازيل كانوا معنا الناس فاش وصلنا دابا لوطيل في بوسطن كانوا تيتسناو فينا كانوا تيتفرجوا فينا. دونك تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
1: لاعب المنتخب المغربي عز الدين أناحي متحدثا في ندوة صحفية عقدها أمس إلى جانب الإطار الوطني محمد وهبي. وقبل مواجهة المغرب اسكتلندا عن المجموعة الرابعة، المنتخب الأمريكي يواجه اليوم نظيره الأسترالي في صراع عن الصدارة. وعن المجموعة الثانية اكتسح المنتخب الكندي نظيره القطري أمس بـ6 أهداف دون مقابل. وعن المجموعة الأولى تمكن المنتخب المكسيكي من التغلب على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل ليكون أول المتأهلين للدور الموالي. في العلاقات المغربية الإفريقية استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا أمس بالرباط نظيره الغامبي المبعوث الخاص للرئيس الغامبي حاملا رسالة خطية إلى الملك محمد السادس. بهذه المناسبة أعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر الرئيس الغامبي أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق للعاهل المغربي لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في غامبيا. نواصل مع الشأن المغربي، فمع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية شرع بعض الشباب في التعبير عن رفضهم لخطاب السلبية ومظاهر العزوف عن المشاركة السياسية، سواء من خلال عدم الانتساب إلى الأحزاب أو التهاون في التسجيل في اللوائح الانتخابية والتخلف عن يوم الاقتراع. هذه الفعاليات الشبابية تصر على أن المشاركة في التصويت في الانتخابات تظل السبيل الأمثل والأنجع لإسماع صوت الشباب والتعبير عن تطلعاتهم. تفاصيل أوفى يحملها روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري من مدينة أصيلة.
3: يرفع إلياس شاب مغربي في العشرينات من العمر صوته عاليا داعيا أقرانه إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات التشريعية القادمة للتعبير عن آرائهم سياسيا عبر صناديق الانتخابات.
4: هذا غلط كبير، حيتاش أنا كنت شحال هذه عندي نفس الفكرة. هذا أكبر غلط يقدر يدوز على شي شاب فهمتي وانت باقي في المقتبل العمر ديالك، حيتاش حنايا الأسد ديال هاد البلاد اللي طالعين بيه وحنا باغيين نشوفوا الشباب كينتخبوا، حيتاش الا بدينا ماشي بهذاك الفكر راه خليهم هما اللي يطلعوا رابينين، راه هو التغيير كيبدا من نفسك.
3: يحرص الشاب محمد على حضور جلسات مع أصدقائه في الحي لمناقشة القضايا التي تهمهم اجتماعيا وسياسيا ورياضيا، وتبقى الانتخابات عنوانا رئيسيا في جلسات القهوة النهارية.
5: كنقول للشباب باللي راه الصوت ديالكم مهم، واخا ما راضيش على كل شيء، ما تكونش متفق على كل شيء، ولكن صوت الصوت ديالك يقدر يغير شي حاجة.
3: يستعد شباب من المجتمع المدني في مدينة أصيلة للاشتغال الميداني على تمرين جماعي تطبيقي للتواصل المباشر مع شباب آخرين لرفع الوعي السياسي الشبابي الجماعي بأهمية التصويت في الانتخابات. عادل الزبيري من أصيلة لإذاعة ميديا.
1: كشفت رسالة وجهتها رئيسة المفتوحة

0: وضي الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى عدد من دول شمال إفريقيا عن توجه أوروبي لتعزيز التعاون في مجالات إدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة الهجرة غير النظامية. وأكدت المسؤولة الأوروبية في رسالتها أن المفوضية الأوروبية ستمنح أولوية خلال العام الجاري لتعزيز قدرات إدارة الحدود وعملية البحث والإنقاذ مع مواصلة جهود حماية المهاجرين واللاجئين. إلى ملف الشؤون الدولية من هذه النشرة، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها يوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في أحد منتجعات البلاد الجبلية. وأفاد متحدث البيت الأبيض في بيان صدر مساء الخميس بأن الإلغاء يعزى لدواعي لوجستية، فيما لم يصدر أي رد فوري عن طهران بسبب الإلغاء. وفيما أعلنت القوات الأمريكية رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه على الموانئ الإيرانية واستئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن على السفن الراغبة في عبور المضيق تقديم طلباتها إلى هيئة حكومية جديدة مكلفة للإشراف على هذا الممر المائي. في ملف آخر، صعد وزير الدفاع الأمريكي بيتر هيكسيث أمس الضغوط على كندا والحلفاء الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي، معلنا عن مراجعة واشنطن انتشارها العسكري في أوروبا في غضون 6 أشهر. وكان وزير الحرب الأمريكي قد اعتمد نبرة توافقية بعد وصوله إلى مقر الحلف في بروكسل، لكنه سرعان ما جنح إلى التصعيد مع انتقاد لاذع لبعض الحلفاء الأوروبيين. وشدد هيكسيث خلال اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف على أن الخطوة الأمريكية تهدف إلى ضمان أن يكون الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء محددا بوضوح ومضمونا للقوات الأمريكية، في انتقاد ضمني لفرض دول أوروبية قيودا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال حرب الشرق الأوسط. عن تصعيد واشنطن لهجتها في مخاطبتها لحلفائها بحلف شمال الأطلسي من الأوروبيين وغير الأوروبيين، نتابع تعليق عبد الرحمن المكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي، تحدث إلينا من باريس.
1: تصريحات وزير الحرب الأمريكي حول المشاكل التي تخبطوا فيها الحلف الأطلسي هي ليست بجديدة، بدأت بعد 2024 عندما قام الرئيس السابق الأمريكي برهن ميزانية 70 مليار دولار لفائدة الحرب في أوكرانيا، فهذه الميزانية أثقلت كاهل ميزانية الدفاع الأمريكية التي هي بالمناسبة ميزانية ضخمة. اليمين الأمريكي يطالب أوروبيين بإعادة النظر في مساهماتها المالية في ميزانية الحلف ورفعها من 2% إلى 5%، كذلك مراجعة انتشار القوات الأمريكية في ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة بسحب 5000 جندي من ألمانيا، غلق قاعدتين جويتين ضخمتين في جنوب إسبانيا. خلاف قد يبدو في الظاهر حول تقاسم الآباء وحول الميزانيات، ولكن هناك خلاف استراتيجي عميق بين أوروبا والولايات المتحدة.
0: عبد الرحمن مكاوي الخبير العسكري والاستراتيجي تحدث إلينا من باريس. صلة بالملف الأوكراني، قال دان جارفيس وزير الدفاع البريطاني الخميس خلال اجتماع مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا في بروكسل، قال إن بلاده ستزود أوكرانيا بطائرات مسيرة يبلغ عددها 150,000 بحلول نهاية العام 2026 ضمن حزمة تمويل بقيمة تناهز 996 مليون دولار. تقارير صحفية كشفت أن تمويل هذا التزويد سيعتمد على قرض بريطاني لأوكرانيا سيكون مدعوما بعائدات أصول سيادية روسية مجمدة. في الشأن السياسي، البريطاني عاد أندي بورنام رئيس بلدية مانشستر الكبرى إلى البرلمان بعد فوزه في انتخابات أجريت شمال البلاد، مما يزيل عقبة رئيسية أمام محاولة الإطاحة برئيس الوزراء كيستارمر من زعامة حزب العمال. وجاء مرشح حزب الإصلاح المناهض للهجرة بزعامة نايجل فراج في المركز الثاني. من بريطانيا ننتقل إلى فرنسا. في فرنسا، أفادت هيئة الأرصاد الجوية بوضع 53 مقاطعة في مستوى اليقظة البرتقالي ابتداء من يومه الجمعة إثر موجة حر، يرتقب أن درجات الحرارة التي ستنجم عنها ستصل إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الهيئة في نشرة أصدرتها أمس أنه اعتبارا من اليوم سيتم توسيع إنذار اليقظة ليشمل 27 مقاطعة جديدة تنضم إلى المقاطعة 26 الأخرى على طول المحور الممتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي من البلاد.

0: كبيرة أثيرت مؤخراً بسبب فشل فيلم ديزرت واي محارب الصحراء في القاعات العالمية والأمريكية تحديداً. هو شريط من إخراج روبرت ويات. الفيلم الذي كلف ميزانية خيالية يقدرها البعض بما يقارب 150 مليون دولار، هذه الضجة كنت أتوقع حصولها لأن هذا الشريط سابق لي أن شاهدته في عرض عالمي أول في جدة بالعربية السعودية، ومنذ ذلك الحين كنت أترقب رجع الصدى من النقاد والجمهور بعد العرض في القاعات. هو ما يتم حاليا. شاهدت طبعا ديزرت واي محارب الصحراء، ولدي على الفيلم الذي يمتد على مساحة زمنية من 114 دقيقة كثير من الملاحظات. يتعلق الأمر أيها السادة بقصة عربية في أصلها وكل تفاصيلها، وتعود للقرن السابع في عز التنافس على السلطة. مع ذلك تأتي الحوارات باللغة الإنجليزية، وحتى الشخصيات العربية التاريخية مثل الأميرة هند بنت النعمان والوالد النعمان بن المنذر. هذا الاختيار اللغوي خلق نوعا من التشويش لدى المتلقي، خصوصا وأن تفاصيل القصة سمعناها صغارا تنقل شفاهيا. اللغة الأم هنا لها مكانها ويعسر تجاوزها، إطار بصري عربي ولغة حوار غير عربية، وهو ما قد يخرج المشاهد من السياق خلال المشاهدة. شخصيا لم يزعجني هذا الأمر كثيرا لأني ركزت على أداء نجوم كبار شاركوا في العمل، ومن ضمنهم الكبير جدا بين كينغسلي الذي أدى دور كسرى الإمبراطور الساساني، أو أنتوني ماكي، نجوم عالميون إذن إلى جانب ممثلين عرب في عمل زاوج بين ما هو محلي وعالمي. إنتاجيا نحن هنا أمام عمل جد ضخم بكل المقاييس، إنتاج مشترك بين السعودية وهوليود، قاربت ميزانيته كما قلت سلفا 150 مليون دولار. هي رغبة كبيرة في الانفتاح على الأسواق السينمائية العالمية، وفي التجربة فرصة لتحقيق تلك الاستفادة على كل الأصعدة، سواء بالنسبة للممثلين وللمشرفين على الإنتاج أو حتى التقنيين. معركة ذي قارة التي غيرت شبه الجزيرة العربية في فيلم سينمائي بإنتاج ضخم. نعم هناك ملاحظات، ومنها تلك التي ذكرتها في ركن اليوم وتخص لغة الحوار، مع ذلك تشاهد وتستمتع. نعم تستمتع بالسينما، خصوصا وأن الشريط لا يقدم بالضرورة توثيقا بل قصة أبدع فيها خيال المشتغلين عليها سينمائيا. الفيلم ليس بالقوة المنتظرة، لكنه ليس بكل هذا الضعف الكبير الذي تصف به حاليا الأقلام الغربية. ما يحصل ببساطة هو أن وجهة النظر المعروضة في الفيلم لا تلائم توجهات كثيرين في الغرب منذ البدء، وقبل أن يقدم الشريط في عرض عالمي أول تعثر على ديلي تيليغراف، وهي تعتبر بأن ديزرت واي الهدف منه مرد سعودي على لورنس العرب. هو ليس بالشريط القوي جدا، لكن بصدق ليس بالرداء التي يوصف بها حاليا. هو عمل كلف الكثير وحقق ويحقق القليل من المكاسب في القاعات إلى حد الآن. لكي تنجح يجب أن تحاول، قد تخفق في مرة أولى لكنك ستنجح في آخر المطاف. فالعربية السعودية استثمرت كثيرا في الشريط، وستنجح في صناعة أفلام عالمية أخرى لاحقا. بالنسبة لي هي مسألة وقت لا غير. والسلام إلى الملتقى.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منصات مهرجان موازين تتحول إلى فضاء للمشجعين يومي 19 و24 يونيو. انضموا إلينا واستمتعوا بمباريات المنتخب الوطني التي ستبت على جميع منصات موازين، وشاركونا أجواء الحماس وشغف كرة القدم. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Bientôt 9h, c'est la fin de ce Matin Info. Merci de vous être réveillé à nos côtés et d'avoir suivi toute cette matinée. Merci Abdelnour pour la réalisation. Et on n'oublie pas, ce soir, Dima Marlib, le Maroc joue à 23h. Tout de suite, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée par Abdelali Ezahar. Marhaban Abdelali.
2: Ça va, khair Hugo. نستهل الموجز بتطورات الشرق الأوسط. في لبنان قتل 18 شخصا على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت ليلا المنطقة النبطية جنوب لبنان. وفق ما أوردت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية تعد الأكثر دموية منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 4 من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أول خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وعلى وقع مقتل عسكريين إسرائيليين في عمليات بجنوب لبنان، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم وفق تعبيره إن لبنان يجب أن يحترق بأكمله. من جانب آخر، حض وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل اليوم على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. وبشأن لقاء التوقيع على اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، أعلنت الحكومة السويسرية اليوم إرجاء المفاوضات بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس. وأضافت سويسرا أنها ستبقى على استعداد لتيسير هذه المحادثات وستتواصل الأعمال التحضيرية اللازمة. يستقبل وزير الخارجية المصري نظراءه من باكستان والسعودية وتركيا الأحد القادم في مدينة العالمين على البحر المتوسط وفق ما أعلنت الخارجية المصرية. ولم تتحدث فحوى هذه المحادثات حسب البيان عن من أن الدول الأربع منخرطة في جهود احتواء التصعيد في الشرق الأوسط. في بريطانيا، حقق رئيس بلدية مانشستر الكبرى العمالي أندي بورنم فوزا ساحقا اليوم في انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا، بات بفضله في موقع الصدارة لتولي رئاسة الوزراء خلفا لكير ستارمر. وبعد نجاحه يمكن لأندي بورم البدء بمحاولته المتوقعة للإطاحة بستارمر من منصب زعيم الحزب وبالتالي تولي رئاسة الوزراء. أعلن مسؤول في المنتخب الإيراني أن اتحاد بلاده لكرة القدم سيتقدم بشكوى لدى نظيره الدولي فيفا بسبب القيود المفروضة على فريقه خلال كأس العالم، والتي تمنعه بحسب قوله من الاستعداد لمباراته أمام بلجيكا بأريحية. ويشتكي منتخب إيران من أنه لن يسمح له بالوصول إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة قادما من المكسيك إلا قبل يوم واحد من المباراة بدلا من يومين كما هو معتاد. باتت المكسيك أحد البلدان المضيفة أول متأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسات المجموعة الأولى في افتتاح مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. وبرسم الجولة الثانية أيضا، يواجه المنتخب المغربي مساء اليوم منتخب اسكتلندا على المجموعة الثالثة على الساعة 11 ليلا بالتوقيت المغربي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.

0: privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route grâce aux offres inédites des journées portes ouvertes les 20 et 21 juin dans tout le réseau Autonegma. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel.
1: في الكورة كيقولوا الفريق فيه 11 لاعب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش كل اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
2: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيعي.
4: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
5: الا عندك الطموح عندنا الحلول. بنكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
6: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
5: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
6: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
5: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
7: بور بلوس دانفورماسيون بنكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
8: افيك بنكو فابريكا كاين الحل.
9: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4.

0: يقدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
1: مع بنك أوف أفريكا تيما كي الحل.
0: ميدي 1 بوديوم.

استيقظنا تسكننا روح التفاؤل والثقة، هم سيستيقظون بعد ساعات بذات الثقة ذات التفاؤل، لكن بروح المسؤولية الملقاة على العاتق، بمسؤولية جسيمة، مسؤولية زرع الفرحة في القلوب ونثر الغبطة والسرور لدى العشاق المتيمين بحب علم بنجمته الخضراء وقميص بدلالاته ورمزياته التاريخية ومكانته الخاصة في قلوبنا. هم لاعبو المنتخب المغربي الذين وبعد ساعات من الآن سيستيقظون واعون مدركون لأهمية مواجهة أمام منتخب اسكتلندا الملقب بتارتون أرمي العائد من بعيد لكسب معركة التأهل للمونديال بعد نكسات متعددة. أمام تارتون أرمي إذن الأسود أعدوا العدة، شحنوا البطاريات، هم على أهبة الاستعداد لدخول معركة جديدة مع خصم مغاير مختلف عن السحرة البرازيليين.

0: قسم قوة البدنية للدفاع الجسماني واللاعب البريطاني المباشر ترسانة الأسود تبدو جاهزة لخوض غمار هذه المعركة، علما بأنه بإمكانها أن تكسب معركة اسكتلندا، لكنها لن تكسب حرب التأهل للدور التالي إلا بمواجهة هايتي في اللقاء الثالث. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في هذا اليوم الخاص، اليوم الاستثنائي بالنسبة لمشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم. جد مسرور أن أتواصل من جديد مع صديقي نزار نور. نزار
1: صباح النور،
0: جمعة مبارك
1: علينا وعليك يا رب وعلى جميع المستمعين والمشاهدين،
0: ومعنا أيضا صديقي
2: صباح الخير
0: وديع.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيك.
0: وحشناك سي وديع.
2: وي صافي لونتون،
0: وحشناك وخليتي البلاصة ديالك في البلاطو على أي نستعيد لاعبا مميزا في فريق برنامج بوديوم بشكل عام وبوديوم المونديال بشكل خاص. أصدقائي، كما ذكرت يوم خاص، يوم استثنائي، دائما يوم الجمعة بالنسبة لنا يوم استثنائي للبركة اللي فيه والخصوصية اللي عنده في القلوب ديالنا بطبيعة الحال. ثم يوم استثنائي أيضا اليوم لأن المنتخب المغربي غيرجع لمضمار المنافسة، غيرجع لحلبة التباري في إطار هذا الكأس العالمية أمام هذا المنتخب ديال اسكتلندا. كما ذكرت في البداية، حنا فقنا ولقي اللاعبين في بوسطن، مازال ناسين، غيفيقوا تاتر دون 4 ولا 5 4 أو 5 ساعات أو أكثر عاد باش يستيقظوا يا نزار ويا يا صديقي وديع. ولكن حنا واجدين نشوفوا هما كيفاش غيفيقوا على أين. عندنا المراسلين ديالنا، مراسل ديالنا منصف عدين اللي كيوفينا بطبيعة الحال بكل شادة وفادة على المنتخب. لقاء اليوم يعني نقدروا نسموه مجموعه من الاسماء ومجموعه من التسميات، نسميه اللقاء المنعطف. اللقاء هو ليس باللقاء الحاسم بطبيعه الحال، لكن هو منعطف، يعني واحد التورنو ديال لعبتي مباراه اولى، حققتي تعادل امام العملاق البرازيلي، قدمتي صوره راقيه، قدمتي وجه مشرف، قدمتي وجه مطمئن، ولكن اليوم عليك التأكيد، والتأكيد ما يكونش بالسهل أمام هذا المنتخب ديال اسكتلندا يا نزار.
1: صحيح، تعرف هذا المشكلة. نعم. وين المشكلة؟ أنه أنت يعني عندما قدمت أمام البرازيل، كما قالوا لي الجماهير على الوسائط الاجتماعية، أن البرازيل هي التي تعادلت يا نزار. نعم. مش المغرب اللي تعادل، يعني صح شوية،
0: لأن المغرب اللي كان متقدم
1: لا، والمغرب كان أفضل في المباراة. نعم. يعني فهذا الأداء يجب أن تحافظ عليه، يجب أن لا تنسى أنك أنت عندما تقدم هذا النوع من الأداء ممنوع أنك تنزل عن مستوى هذا الأداء. لماذا؟ لأنك أنت الآن رفعت سقف الطموحات لدى الجماهير بأنك أنت تلعب كرة جميلة، لأنك أنت تقدم مستوى رائع، لأنك أنت تعرف كيف تلعب كرة القدم أمام البرازيل. فما بالك أنت بعدما تأتي من أمام البرازيل، أمام اسكتلندا، أمام كرة إنجليزية ستعتمد على الاحتكاك البدني، أنت ستقدم كرة لعيبة حريفين، باص خانة باص، مش أكثر من كده. حلول هجومية، يجب تسجيل الأهداف، يجب البقاء على مستوى الدفاع. معد يجب أن يتألق كما عمل. وناحي يجب أن يترك شوية الاحتفاظ بالكرة. إبراهيم دياز يجب أن يمرر، صايباري يجب أن يسجل الأهداف، خنوس و
0: ماشي غير صايباري سي نزار، كل شيء خصو يسجل،
1: يعني على خطر هجوم على
0: الخصر. احتجنا البونو
1: خليه يروح يسجل
0: توا.
1: لا يجب تسجيل كثير من الأهداف. أعتقد أن المباراة ستنتهي بكثير من الأهداف، لن تنتهي كما انتهت أمام البرازيل.
0: نعم. طيب هو احنا شوف نمشيو مرحلة باش ما نكونوش يعني شهية كبيرة، من غير مستعجلين، ما خصناش نكونوا غورمون. يعني الأهم في اللقاء وديع هو الفوز، قبل ما نفكروا لا في العرض ولا في الحصه ولا في خص، ضروري اولا نفكروا في نقاط الفوز الثلاث، كيفاش نجيبوا هاد نقاط الفوز الثلاث بلا ما ندخلوا حسابات لا خصنا نفوزوا باكثر البرازيل الى غير ذلك. لا، فكروا اولا في الفوز، وبطبيعه الحال لا جاب الله وقدرنا نفوزوا بنتيجه اكبر، ديك الساعه علاش لا.
2: فؤاد، سأستهل بجملة قالها يوم أمس محمد وهبي في ندوة صحفية، قال بالحرف بأن طوينا صفحة البرازيل، وهذا صحيح، لأن على المدرب وفي مثل هذه البطولات المجمعة يجب أن تنسى دائما المباراة الأولى، خصوصا أن الكل ربما أشاد بأداء المنتخب المغربي في مباراة البرازيل. لكن بالنسبة للمدرب وللاعبين لا شيء حسم، لأن حتى المنتخب الذي سنواجهه اليوم هو المتصدر، المفروض أنه الآن أقوى منتخب في المجموعة من حيث عدد النقاط هو منتخب اسكتلندا الذي يملك النقاط ثلاثة. لذلك فؤاد
0: كما قلت قالوا اسمعني قطعتك قالوا واحد كلمة جميلة شفت الندوة قال لهم على أي يعني مرشح تتحدثون؟ هم عندهم ثلاث نقاط وحنا عندنا نقطة واحدة. حسابيا راهما اللي

0: اللي عندهم الأفضلية
1: طبعا وهما في الصدار يعني هذا واقع الحال. ولكن فؤاد أعتقد بأن هناك إشارات إيجابية يجب أن يأخذها بطبيعة الحال محمد وهبي بعين الاعتبار لاستثمارها في مباراة اسكتلندا. صحيح بأن مباراة اسكتلندا ستختلف عن مباراة البرازيل من حيث الطريقة، من حيث المساحات، من حيث أيضا الأسلوب لعب المنتخب الاسكتلندي، كلها معطيات من دون شك ستغير أيضا من نظرة وهبي لهذا اللقاء. لذلك فؤاد أعتقد بأن المجموعة واعية تماما بضرورة تحقيق الانتصار. لماذا؟ لأن أولا تحقيق الانتصار يضمن لك بنسبة كبيرة على الأقل اللعب على الصدارة، اللعب على الصدارة ليس فقط التأهل وإنما أيضا اللعب على الصدارة وصدارة هذه المجموعة. لذلك فؤاد أعتقد بأن كما ذكرت تحديات كثيرة تنتظرنا في هذا اللقاء، سنعود إليها بالتفصيل لكل ما هو تقني وتكتيكي بعد ذلك.
0: طيب بطبيعة الحال يعني المباراة كما قلنا منعطف لأنه المنتخب المغربي يجب أن يناقشها بعقل بذكاء، ويعني خصو يمشي يلعب بالطريقة اللي كيعرف مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة لعب المنتخب الاسكتلندي. كرة القدم الإنجليزية أصدقائي أو البريطانية بشكل عام تغيرات كثير في السنوات الأخيرة. دعنا نكونوا ونشوفوا المباريات مثلا ديال إنجلترا اللي كرة القدم الإنجليزية ما بقاش، أو البريطانية بشكل عام، نتحدث بريطانيا لأن إنجلترا، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية، إيرلندا الجنوبية، بلاد الغال، هذه دول اللي مابقاش كتلعب ديك كره القدم القديمه ديال كيك ان روش، يعني غادي نشد الكره من الدفاع نصيفطها مباشره لمربع العمليات وبالقوه البدنيه ديالي والجسمانيه ديالي والكرات الراسيه غادي نسوق على الخصم. الان الكره تغيرت كثير لان لا في انجلترا لا في اسكتلندا مع العملاقين غلاسكو رونجرز و سيلتيك، فحتى هما بدلوا الطريقه ديال اللعب ديالهم في السنوات الاخيره، وبدينا كنشوفوا حتى هما ولاو كيعتمدوا على امتلاك الكره، على محاوله بناء الهجمه من الخلف والوصول الى شباك الخط. شنو نشوفوا وديع وصديقي نزار، شنو نشوفوا في البدايه ما هي الاجواء هناك في مدينه بوسطن، المدينه الهادئه يعني البعيده عن صخب نيويورك او نيوجيرسي مثلا. هناك ينتظرنا او بعث لنا صديقنا منصف عديب هذه المراسله كيكشف فيها على اهميه هذه المواجهه، كيف هي الاجواء هناك في بوسطن ساعات قبل المواجهه القويه مساء اليوم من الساعه 11 ليلا حسب التوقيت المغربي امام منتخب تارتون ارمي. لك الكلمه منصف عديب.
2: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام. إذن المنتخب المغربي وضع آخر لمسات استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المنتخب الاسكتلندي لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمونديال 2026. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع اللاعبين باستثناء علي معمر الذي أصلا كان خارج اللائحة، وبقرار من الناخب الوطني محمد وهبي عاش الأجواء المونديالية قبل أن يودع المجموعة ويغادر الولايات المتحدة الأمريكية. من الجانب الآخر الاسكتلنديين المدرب أكد غياب أي إصابات أو غيابات محتملة من الجانب الاسكتلندي، مبديا احترامه الكبير للمنتخب المغربي نظير ما قدمه من مستويات بعنوان التألق خصوصا في النسخة الماضية من كأس العالم قطر 2022 وكذلك في كأس أمم إفريقيا والتي توج بلقبها هذه السنة. كذلك الجماهير المغربية الآن لازالت تتقاطر بأعداد مهمة على مدينة بوسطن، وكذلك حضور قوي للجالية المغربية هنا في المدينة بهدف دعم وتحفيز النخبة الوطنية بحثا عن تحقيق الانتصار الأول في مونديال 2026.
0: شكرا لك صديقي منصف عدي. باش كيعجبني منصف باقي حافظ مشاهدين متابعين مستمعين درس وخا ضرب شي 7000 كيلومتر ديما المراسلات ديالو. تحيه لصديقي وصديقنا جميعا منصف عدي. نزار كما منذ 3 أيام وانت معنا هنا في البلاطو كنتحدثوا على كيفيه ديال تجهيز اللاعبين، الاعداد ديالهم، ربما الاعداد البدني، الامور ماشي ما كنقولوش محسومه ولكن قطعنا شوط اشواط كبيره لان اللاعبين هذه تقريبا واحد 3 أسابيع وهم مجتمعين، وكاين العمل بيان سور لو ترافاي فونسي ديال اللياقه البدنيه ديال خلق من الميكانيزمات بين اللاعبين، وشفنا انه الى حد كبير نجح الطاقم يعني الفني بقياده محمد وهبي بمساعده ساكرامينتو البرتغالي بتواجد ايضا يوسف

0: حجي سكوبيدو ياك
1: الله يسلمنا
0: يوسف حجي لأصدقائه منصف زرقاء كما تحكي لنا صديقنا نزار أصدقائه منصف زرقاء وكريم

0: مغايرة بأسلوب مغاير، فيجب أن ننسى مباراة البرازيل ونجهز لهذه المباراة بشكل مغاير.
1: صحيح، يعني دعني أقول لك فؤاد في البداية، يعني بالنسبة للكرة القدم الإنجليزية هي قد تخلت بعض الشيء عن الطريقة البريطانية التي كانت تتعامل بها، هم الذين خلقوا كرة القدم وكانت كلها ضربات من الخلف إلى الأمام وكرات عرضية وضربات رأسية، ولكن إذا ترك المنتخب الإنجليزي هذا النوع من الكرة وطور شوية من كرته، البقية ما زالوا يحتفظون، اسكتلندا، ويلز، أيرلندا، ما زالوا يحتفظوا بالطريقة البريطانية، ما زالوا يعتمدوا على الطريقة البريطانية أكثر من بريطانيا، كما فعلت برشلونة، جلبوا التيكي تاكا، وبعد ذلك أصبح غوارديولا مع السيتي يمارس التيكي تاكا، أصبح لويس إنريكي يمارس التيكي تاكا مع باريس سان جيرمان، وبرشلونة كانت تخلت عن التيكي تاكا.
0: أرتيتا مع أرسنال تقريبا.
1: صحيح، يعني كل الكتالان الذين ذهبوا إلى الخارج محتفظين بالتيكي تاكا، وبرشلونة تخلت عن التيكي تاكا لفترة. لماذا؟ لأن كرة القدم تتطور، وفي بعض الأحيان المعطيات التي تمتلكها مع اللاعبين تتطور، ولكن اسكتلندا حتى الآن تتعامل بكرة القدم البريطانية الكلاسيكية، تعتمد على الكرات العرضية، تعتمد على الكرات الثابتة، وهذه هي نقطة قوة المنتخب المغربي. إذا تتذكر معنا عندما تحدثنا في كأس الأمم الأفريقية، كنا ما هي نقاط قوة المنتخب المغربي، عندما تحدثت خاصة مع زميلنا أيمن يماني كان هو محلل أداء المنتخب السوداني بالفعل. في لقاء مع المغرب قال لهم أن قوة المنتخب المغرب في الكرات الثابتة، يعرفون يصطفون جيدا الكرات الثابتة. إذن هذه نقطة قوتك، يجب أن تطورها، يجب أن تدرس الخصم جيدا وأن تتعامل بهذه الطريقة، خاصة في أنهم ما قدش يرحموك، طيب قد يدخل عليك ويدفعك ويضربك ويعطيك بالكوع وحيعطيك بالرأس وكل شيء.
0: وربما يا وديع هذا الشيء اللي شفناه في لقاء مثلا لقاء الودي ديال النرويج، وحقيقة نقولوها مثلا بعد نوبات كنتاقدوا، ولكن نشيد باختيار منتخب النرويجي، لأن النرويج تلعب بطريقة ما نقولوش نفسها ولكن مشابهة لطريقة منتخب الأسكتلندي، لأن المنتخب البرازيلي منتخب تقني، كيعتمد الفنيات على التقنيات، ما يعني ما كيعتمدش على الالتحامات او لا القوه، هذا الشيء اللي خلى المنتخب المغربي يلعب بديك السلاسه وبديك الاندماج بين اللاعبين. الان مساله اليوم امور مغايره وديع، امور منتخب اللي غادي يمشي بالقوه البدنيه ديال اللاعبين ديالو بقياده ماكيفن، لاعب فريق متوج مع استون فيلا بمنافسه اليوروبا ليج، ماكتوميناي لاعب فريق نابولي الإيطالي اللي بدأ المسيرة ديالو مع مانشستر يونايتد، نتحدث عن فيرغسون، نتحدث عن روبرتسون، المجموعة من اللاعبين. فبالتالي اليوم خصنا غنحتفظوا ربما بالتشكيلة، ولكن خصنا نغيروا نوعا ما في طريقة اللعب ديالنا.
2: فؤاد، هو الأمانة يعني مباراة اسكتلندا تختلف عن مباراة النرويج من حيث السياق، من حيث ترتيب المباريات، من حيث أيضا المرحلة التي وصل إليها المنتخب المغربي بعد مباراة البرازيل. لذلك أعتقد بأن
0: منتخب اسكتلندا
2: ولذلك أعتقد فؤاد بأن اليوم المنتخب المغربي ومحمد وهبي مطالبون بتغيير طريقة اللعب مع مرور الدقائق. أنا متأكد بأن منتخب اسكتلندا بالنقاط الثلاث لن يعني يبحث عن الاستحواذ، وهو أصلا لا يجيد الاستحواذ، هو كما ذكرنا سيترك الكرة للمنتخب المغربي. الآن كيف سيدبر محمد وهبي هذه المسألة هو السؤال المطروح، خاصة بأن اليوم محمد وهبي الكل يتحدث على أنه مدرب يعشق بشكل كبير التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم. اليوم لا، أمامك الاستحواذ، ضرورة اختراق تقريبا خطي دفاع الاسكتلنديين بقامتهم الطويلة، وأيضا استغلال الضربات الثابتة، لأن بالمناسبة المنتخب المغربي من بين النقاط السلبية وربما التي تحدثت ثابتة، ولا نسدد خارج منطقة الجزاء.
0: هذه نقطة ضعيفة ونقطة سلبية
2: تماما
0: كثير
2: باستثناء ولاحظ لما سدد العناوي كدنا أن نسجل، يعني آخر تسديدة في المباراة. لذلك أعتقد فؤاد بأن هذه الحلول يجب أن تحضر أمام منتخب اسكتلندا، لأن إذا تبعنا ليس مجال المقارنة ولكن الأقرب ربما إلى المدرسة الإسبانية، لما المنتخب الرأس الأخضر عاد بالكامل إلى الدفاع إسبانيا تذهب باليمين إلى اليسار ولم تجد الحلول. لذلك يوم غد أعتقد اليوم فؤاد يجب أن نقول بأن المنتخب المغربي مطالب بالتنويع في الحلول، وأعتقد بأن محمد وهبي يملك الكاريزما الكاملة لتنويع اللعب والاختيار مناهج تكتيكية مختلفة لإيجاد الحلول أمام منتخب اسكتلندي. اليوم هو من سيلعب دور المغرب الذي لعبه أمام ربما البرازيل، لأن البرازيل فؤاد كن على يقين بأن منحتنا المساحات، لكن منتخب اسكتلندا لن يمنح لك المساحات.
0: كما فاجأنا يعني المنتخب محمد وهبي في اللقاء الأول أمام البرازيل، كنا كنتظروا أننا احنا غادي نرجعوا للدفاع وغنخليوا الكرة للمنتخب البرازيلي، لا شيء من ذلك حدث وخدينا المبادرة، ويعني كنا سكننا في منطقة العمليات، عطاونا شهادة السكنة ديال مربع العمليات ديال المنتخب البرازيلي على الأقل في العشرين دقيقة الأولى. اليوم الأمور غتكون صغيرة كما قلتي وديع، قلتي غدا راه مباراة ما بينت
2: اليوم، اليوم طبعا
0: لا ما بينت اليوم وغدا، لأن غتسالي حتى الوحدة الصباح من يوم السبت. نمشيو نشوفوا تحدثنا على محمد وهبي، نشوفوا هذا المقتطف من الندوة الصحفية اللي عقدها محمد وهبي بالأمس إلى جانب عز الدين أناحي أمام يعني سلة من الإعلاميين، وحسب ما وصلني إعلاميين مغاربة اسكتلنديين دوليين، اهتمام كبير بالمنتخب المغربي. نشوفوا هذا المقتطف من الندوة الصحفية ونستمعوا له لمحمد وهبي.
3: فيما يتعلق بالفعالية فأعتقد أننا عملنا قليلا على هذا الجانب، لكن الأمر لا يتعلق بالعمل فقط بل أيضا بقرارنا بإشراك لاعبين ذوي خصائص مختلفة. لقد قلت دائما إنني لا أمانع اللعب بأربعة لاعبين يشغلون مركز صانع الألعاب، وهذا ما حدث أمام البرازيل. مبادئنا واضحة، وهي إشراك لاعبين يملكون خصائص متشابهة، ويلزمنا الوقت الكافي لإنجاح هذه الأفكار.
0: ما عرفتش علاش هذا المدرب محمد وهبي كيعطيك واحد الشعور بالسكينه بالهدوء، واحد الفلاغ بريطانيك بحال كيهضر بحال شي انجليزي، فهمتي؟ ما ترونكيل كيهضر، عارف شنو كيقول، عارف الكلمات اللي كيتحدث عليها. ما كاينش انفعال في الندوات الصحفيه، ما كاينش انفعال حتى في المباريات، ساكله في الندوات الصحفيه كيجاوب بكل اريحيه لكل اسئله بدون انفعال. هذا شيء هام مهم جدا، لانه يقدر هو كينقل ديك الهدوء وديك الاستقرار وديك الثقه في النفس حتى اللاعبين. نزار شيء هام مهم جدا مدربين بهذا الطينه هذه وبهذا الاسلوب هذا.
1: يعني ذكرنا اكثر استاذ المات في المدرسه، استاذ
0: مع ديك النظرات ديالو،
2: وال كما قلت استاذ ديال المات، استاذ ديال التربيه البدنيه،
0: التربيه البدنيه. لا ولكن كما قلت لديك قلت لهم ديك النهار، قلت لهم شيبناه لانه شاب، انا كنعرفه بالشعر كحل فخليته في الشيلي شهر اكتوبر بالشعر كحل، جا المنتخب ثلاث شهور شاب. نعم
1: لا اعتقد هو يعني
0: داكشي علاش مش ناخذ المنتخب نزار باش ما نشيل.
1: والله كلامك منطقي يعني. شوف هذه الرزانه، هذه الرزانه مهمه جدا، خاصه انك تسير هؤلاء اللاعبين الشباب. يعني انت لديك الكثير من اللاعبين الشباب اعمار صغيره جدا، وبعدين فارق العمر ليس كبير مع اللاعبين الاعمده في المنتخب. يعني عندما تصل الى 30 وانت كم و40 ليس فارق كبير، هو اختلاف الاجيال يجب ان يكون بهذه الرزانه كي يعطي طمانينه اكثر. هذه الرزانه يعني تعطي طمانينه للاعبين. شوفوا
0: قطعتك اصدقائي، تشكيله اللي لعبات مع البرازيل راه الا خدي حياتي بونو عنده 35 سنه، عدا ذلك اللاعبين وقيل ديوب حتى هو شي 29 سنه او 30، عدا ذلك اللاعبين كلهم قل من 30 سنه، وكما قلنا مع يوسف الشاطر بالامس نسبه العمر ثالثه في هذا اقل يعني المنتخب اللي صغير في هذا الكاس العالم.
1: صحيح عندك ساحل العاج هو اكبر، هو اصغر معدل العمر في البطوله، وبعد ذلك المغرب في المركز الثالث. هذه الرزانه التي يمتلكها هذا المدرب تعطي يقين للاعبين بان هناك شخص يسير هذه المجموعه بصوره عمليه، بصوره علميه، بصوره هو شوف هو كمان ما تنسى انه هو بدا عمله في المدارس السنيه. بدايه عمله في المدارس السنيه يجعله من السهل جدا التعامل مع هذه الاعمار.
0: طيب هو انا كما كنقولوا ربما بقرب بحكم هذا التقارب، لانه هو يلا عنده شحال 46 سنه بالنسبه لصديقنا محمد وهبي، فهناك تقارب مع اللاعبين بحال لك الاخ الاكبر بيج برادر بالنسبه للاعبين. اصدقائي سنعود بحالي انا مع وديع بيج برادر ديال صديقي وديع، ياك سي وديع
2: صحيح
0: صديقي وديع احتي. اذا نعود بعد قليل مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الجزء الثاني بعد قليل جدا، نمشيو نشوفوا شنو كاين في اخبار ونرجعوا معكم باش نكملوا هذا الحديث الصباحي على المنتخب المغربي يتاهب، يؤيد العده، يقلم الاظافر، الاسود جاهزون لمعركه اسكتلندا. بعد قليل جدا.
4: Pour toutes les générations, un contenu à partager. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله النسخة

0: ميدي 1 بوديوم.
1: معكم نعود مشاهدينا متابعينا مستمعينا هذا الجزء الثاني في هذا اليوم الأغر، اليوم المبارك، جمعة مباركة لكم جميعا أينما كنتم أينما تواجدتم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا. وتحية لواحد الرجل اللي تلاقيته بالأمس، ما خديت للاسم ديالو، واحد الرجل يعني ما نقولش مسن ولكن يعني تبارك الله رجل كبير، وحياني ماشي شكرني، ما نكونش شكر فريق العمل والبرنامج بشكل عام، وقال لي راه كل صباح كان فيق في الصباح راه كنفطر معكم، يمكن كيكون كيفطر دابا. تحيه لي، انا قلت لك ما كنعرف لا الاسم ديالو لا والو، وناس كثر بطبيعه الحال كيحيونا وكيشجعونا ان نواصلوا في هذا المنوال سي وديع وصديقنا نزار نور. والاكيد انه غيكون اليوم غيشاهد المباراه اللي كينتظرها الجميع، مباراه المغرب امام اسكتلندا. يعني في التوقف نزار طرح عليك واحد السؤال بلغوم يا وديع، قال لك واش انت متفائل؟
2: باش جاوبتي؟ طبعا لا متفائل، متفائل. التفاؤل طبيعي فؤاد، لان كيف ما كان الحال الحياه كلها خصك تكون متفائل، خصوصا ان الظروف اللي تنعيشوا اليوم تتعطينا الحق اننا نكونوا متفائلين اكثر من وقت مضى.
1: بالفعل كونوا التفاؤل ضروري في الحياه يا نزار، احنا هذه هي لا دوفيز ديالنا في البرنامج، برنامج بوديوم بشكل عام، بوديوم المونديال، الطاقه الايجابيه، الابتسامه، رؤيه الامور كما كنقولوا دائما بتفاؤل، فيق في الصباح، خرج عيش الحياه، دير المسؤوليات ديالك، حاول الى عندك شي تحديات في الحياه حاول تكسبهم، حاول تربحهم، ودير اهداف تارجت، دير واحد الاهداف في حياتك، كل واحد يدير هدف في الحياه ديالو ويحاول ما امكن انه يوصل له. الهدف بالنسبه للمنتخب المغربي اليوم نزار ووديع طبعا حال هو هذا الانتصار، البحث عن نقاط الفوز الثلاث، والامر ما يكونش بالهين اليوم امام منتخب اسكتلندي، وحنا كنشوفوا اللائحه ديالو، يعني كما ذكرت مجموعه من اللاعبين اصدقائي، لاعبين اللي كينشطوا اكثر في البطوله الانجليزيه، نوتنغهام فورست، رونجرز، ايضا في بطبيعه الحال في اسكتلندا، في العربيه السعوديه مثلا، هنا لاعبين فريق نابولي كما ذكرنا ماكتوميناي، واللاعب ايضا بيلي غليمور، اذا في تورينو ايضا، ولكن على وجه الخصوص في انجلترا منتخب اصدقائي كانت تكون واحد القضيه زميله وجميله بزاف، ولكن ما صدقاتش. شنو هي؟ لان هذا المنتخب من 98 ما شاركش في كاس العالم، يعني اخر ظهور ديالو كان امام المغرب في سانت اتيان، وكانت الهزيمه في سانت اتيان بثلاث اصابات لصفر. كان يكون جميل لو ان او العوده ديالو كانت تكون مع المنتخب المغربي، كل لو كان اول لقاء كانت غتكون جميله وجميله جدا،
3: وياخذ 3-0 كمان،
1: وياخذ 3-0 يقول لهم باش يقول لهم الا ما قداتكمش هذيك ديال سانت اتيان نعطيكم ديال بوسطن. نعم نزار،
3: يعني انا اشوف اعتقد انه هو منتخب اسكتلندا حتى هو يعني طريقة تفكيره إذا كانت على منتخب البرازيل والمنتخب المغربي لم يفكر كثيرا في هايتي، يعني هذا من الواقع ومن الترتيب العالمي في الرزنا في ترتيب التصنيف العالمي للفيفا، عندما تواجه المغرب والبرازيل سادس وسابع العالم لا يمكن أن تفكر في هايتي، جاءوا إلى مباراة هايتي
1: دابا سادس العالم سي نزار،
3: لما كان
1: من اللقاء الأول
3: في اللقاء الأول وحنمشي الخامس كان لا بس أنا بحكي
1: ولدينا كأس العالم،
3: هذا كل حادثة حديث في ذلك الوقت، حتى لو وصلت نصف النهائي لعلمك تتجاوز الكثير من المنتخبات، فلذلك هم الآن كانوا يفكروا في السادس والسابع في تلك الفترة في التحضير عندما جاءت القرعة، هم يعرفون أنهم سيلعبون مع أصعب منتخبين في هذه المجموعة البرازيل والمغرب، وهم لهم الأولوية، لذلك مباراة هايتي كانت تحصيل حاصل بالنسبة لهم، يأتوا بثلاثة نقاط ويطمحوا في احتلال مركز مؤهل سواء كان الثالث أو واحد من المركزين الأول والثاني خلفية البرازيل والمغرب. الآن بعد أداء المغرب الأمور تعقدت زيادة، أن البرازيل ليست في القمة، المغرب هي يعني هو المنتخب المرشح لتصدر المجموعة، لذلك الصعوبة اليوم في مباراة اليوم بأنك أنت ستلعب أمام المرشح، عندما قالوا أن اسكتلندا هي تتصدر المجموعة بثلاث نقاط ليس هناك شيء حتمي في هذه المجموعة فؤاد، يعني ثلاث نقاط أنت جبتها أمام هايتي، ما جبتها أمام البرازيل، ما جبتها أمام
1: بهدف للسفر، هدف للسفر في الوقت للمنتخبات أمام المنتخبات الصغيرة، نرى فوز ألمانيا سبع إصابات لواحدة، فيعني كوراساو يعني وديع كيفاش ننتظروا الفكر ديال قراءة فكر محمد وهبي، كما كنقولوا دائما كما كان تساؤلات تحاول التشكيله او التركيبه البشريه مشونج با يونيكيب كي كان هذه معروفه، ولكن واش اون شونج نبدلوا فريق حسب معطيات الخصم؟ هل ننتظر يعني ان محمد وهبي يقدر يجري بعض التعديلات بعض التغييرات ربما يراهن على لاعبين اخرين، ربما كنتحدثوا مثلا على لاعب كسفيان مرابط اللي لاعب ديال القوه البدنيه وديك الاندفاع الجسماني، يعني خصك لاعبين يكونوا ايضا بقوه بدنيه بذات القوه باش تقدر تواجه لاعبين كالمنتخب الاسكتلنديين ام منتخب اسكتلندا، ام ان وهبي غيحافظ على نفس التركيبه؟
2: اتذكر جيدا في الندوه الصحفيه لتقديم محمد وهبي قال جمله ذكيه تعكس حتى فكر محمد وهبي، قال انا ذاك بان شاك ماتش سي بروفيل وشاك ماتش سا فاسون دو جو، بمعنى ان كل مباراه لها البروفايلات الخاصه بها ولها طريقه اللعب. لماذا؟ لان وهبي يؤمن بفلسفه مهمه جدا، وان يعني طريقه اللعب يختار البروفايلات التي تناسب طريقه اللاعب، لذلك
1: حسب الخصم
2: تماما طريقه اللعب حسب الخصم. الان هو سيلعب امام منتخب اسكتلندا، صحيح هناك تفاؤل، هناك تفاؤل صحيح على الورق من خلال الكريتير التصنيف وما حققه المغرب، على الورق المغرب هو المرشح، لكن على المستوى المستطيل الأخضر ستكون مستجدات. لماذا؟ لأن منتخب اسكتلندا هو يجيد كما ذكرنا الكثير من التحولات السريعة التي اختبرنا فيها في مرة واحدة وسجلنا علينا فينيسيوس، ولو أن مهارة فردية في ظل بطبيعة الحال عدم عودة حكيمي وغياب تغطية ديوب والعناوي، لكن هذا كله فؤاد ما ننتظره هو أنه سيحافظ على التشكيل. من الصعب جدا أن تغير أمام منتخب اسكتلندا أن تغير يعني اسمين أو ثلاثة أسماء، سيحافظ تقريبا على كل الأسماء التي دخلت في مباراة البرازيل، اللهم إذا كان ربما إصابة في الإحماء أو إلى غير ذلك، هذه أمور لا ندخل فيها، ولكن فؤاد أعتقد بأنه سيحافظ على نفس الأسماء. الآن الرسم التكتيكي فؤاد، أعتقد بأن البداية ربع ساعة الأولى كيفما كان الحال ستمنح لوهبي قراءة أخرى. لماذا؟ لأن قوة محمد وهبي أين تكمن؟ تكمن في القراءة السعيرة السريعة والتعامل مع المباراة. تذكرنا نزار في مباراة البرازيل مثلا فؤاد، لما دخلنا في الشوط الثاني إذا لاحظت البرازيل تحكموا في اللقاء، غيروها بمجموعة من اللاعبين،
1: ولكن غير شكل متأخر
2: لا
1: ديك نقولوا ديك الدقيقة 60
2: مزيان،
1: ولكن اللي غيروا فيها لا هو ما غيرش،
2: ولكن ملي غير ولكن ملي غير استرجعنا زمام الأمور. هذه قوة المدرب فؤاد، لذلك محمد وهبي مطالب اليوم أمام اسكتلندا
1: طيب
2: أن يحاول منذ البداية البحث عن تسجيل هدف مبكر. لماذا؟ لأن تسجيل هدف مبكر كن على يقين فؤاد بأن ستبعثر كل
1: أوراق المنتخب
2: وستخرج للاعب طريقة لعب لا تناسب نهائيا المدرسة الاسكتلندية.
1: وديع كما ذكرتي، ولكن شفنا علاش وكانت ربما بعض المؤاخذات على محمد وهبي بالنسبه للتغييرات، لانه كان المنتخب او كان انشيلوتي كان غير لاعبين على مستوى وسط الميدان،
2: ولكن
1: اللي كانوا عندهم لان كازيميرو كان عندهم ورقات صفراء، ولكن كانت ما كانش ديك تيكو يعني تاكو تيكو ولا ماش كيفاش كيقولوا، يعني هو غير خصني نغير انا تانا ندير تغيير بحال الشطرنج، لان كره القدم الشطرنج حتى كتبدل انا كنبدل باش كنديروا شو كنقرا شنو باغي انت متغير. حاجه اللي تحدثتي عليها وديع وهي بالنسبه لمحمد وهبي، انه لما كنذكروا ديما خصنا نرجعوا نشوفوا كاس العالم 2000 ديال هذه اللي كانت في اقل من 19 سنه، لان كتعطينا قراءات. انا هذا تقريبا اسبوعين اخيرين كندخل نشوف المباريات، كنشوف الملخصات ديال المباريات اللي جريناهم لا امام اسبانيا لا امام البرازيل لا امام كوريا الجنوبيه لا امام فرنسا بعد ذلك والولايات المتحده الامريكيه. لاحظوا معي ان وهبي انذاك حسام الصادق اللي هو العميد ديال المنتخب كان كيجلس بعض المباريات، كيجلس ما كيدخلش كلاعب اساسي وكيغير ايضا في وسط الميدان، نهار يدخل بيار والخليفي نهار يدخل بحسام الصادق على حسب كل خصم، ومن بعد عاد كيدير التغييرات في هذوك المباريات. هذا يعني بانه كما ذكرتي وديع الناخب المغربي كيقرا الخصم وكيقرا كيشوف اللاعبين اللي عنده اللي غيتمشاو ليه مع خطه مغيره. طيب لان ربما لكل مباراه الخصوصيات ديالها ولكل مباراه لكل خصم القراءه ديالو. نمشيو نشوفوا نرجعوا عند صديقنا منصف عدي كيتواجد بمدينه بوسطن منذ ايام، اللي حضر طبعا الحال التدريب الاخيره ديال المنتخب المغربي، حضر ايضا الندوه الصحفيه مساء امس. الشمس، وشنو ربما القراءة اللي يقدر خرج بها من خلال هذا التحضير وهذا الندوة بخصوص التركيبة البشرية اللي يمكن محمد وهبي أنه يراهن عليها؟ لنشاهد ونستمع.
4: أهلا بك فؤاد مرة أخرى. يعني وبالأمور المتعلقة والأمور المتعلقة بالجانب التكتيكي ومن خلال تواجدنا وتغطيتنا للندوة الصحفية، هناك تحفظ كبير من جانب الناخب الوطني محمد وهبي، وهذا أمر طبيعي بحكم أننا على أعلى مستوى يخوض المباراة في كأس العالم، لذا كان متحفظا بشكل كبير بخصوص اختياراته التكتيكية. ومن خلال متابعتنا كذلك للحصة التدريبية فجميع اللاعبين على أتم الجاهزية، لكن من المحتمل أن لا يغير الكثير من التشكيل الأساسي الذي بدأ به أمام البرازيليين، بالرغم من أن محمد وهبي أكد خلال الندوة دائما أن كل مباراة لها حساباتها الخاصة وقد يجري بعض التغييرات. كما قلت هذه أمور طبيعية من جانب المدربين خصوصا في ظل هذا الاهتمام الإعلامي الكبير والكبير جدا، وكذلك من الجانب الاسكتلندي. على أي نتمنى أن يجد التوليفة المناسبة فؤاد لهذه المباراة المرتقبة، ولما لا أن تنتهي بانتصار ثمين وثلاث نقاط ذهبية تعزز مكانة المغرب ضمن المجموعة الثالثة، ولما لا الذهاب لأبعد نقطة ممكنة وبداية بالتأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة الثالثة.
1: شكرا لك صديقنا منصف عدي. بالنسبة للمستمعين المراسلة ديال صديقنا منصف عدي، الأزقة خاوية، الهدوء الذي يسبق العاصفة لكن على حسب يعني الأخبار اللي جاي لنا من بوسطن، أنا مدينة هادئة، هي مدينة
3: أرستقراطية
1: نوعا ما ومدينة ديال الدراسة ياك نزار،
3: مدينه برجوازيه،
1: برجوازيه داكشي نقول ارستقراطيه، ومدينه اللي مدينه معروفه بالجامعات على وجه الخصوص، جامعه راقيه وارقاها جامعه هارفارد. جامعه هارفارد كنت صيفط لهم باش يقبلوني، الساعه ما قبلونيش فاش لا لا كنضحك. طيب نرجعوا وديع المباراه، كما ذكرنا انتظارات كثيره بالنسبه للمنتخب المغربي، المنتخب الاسكتلندي اللي رغم انه شارك يعني في كاس العالم 9 مرات هذه المره التاسعه، ولكن النتائج ديالو عمره ما داز الدور الثاني، يعني كيجي كينشط كاس العالم ويمشي، ولكن هذه المشاركه ديالو الثالثه على التوالي في يعني بالنسبه لي غوند كومبيتيسيون، شارك في لورو، وهو باغي يرجع مع المدرب ديالو ستيف كلارك اللي اعاد نوعا ما بعض التوهج المنتخب الاسكتلندي اللي عنده واحد الجمهور اللي كيعشق كرة القدم حتى النخاع. أنا في الصيف كنت متواجد في إسبانيا وكنت لقيت واحد المجموعة من الشباب اللي هو مسير يعني شباب واحدين كيشجعوا سيلتيك واحدين كيشجعوا غلاسكو رونجرز، فقلت لهم أنا من المغرب، قالوا لي إيغامان، يعني كيقولوا لي راه للأسف خسرنا إيغامان في هذا الكأس العالمية وديع، ولكن كي يثبت التتبع ديالهم كرة القدم، العشق ديالهم كرة القدم، ولكن هذا ما كيمنعش أنه منتخب اللي راجع وباغي يرجع للواجهة. وكما ذكرنا هو راه عنده 3 نقاط، هو اليوم غيلعب على نقطة التعادل اللي تخليه حتى هو يمشي اللقاء، لأنه كينتظروا بعبع في المباراة الثالثة هو البرازيل.
2: حافز كبير بالنسبة لمنتخب اسكتلندا فؤاد للأمانة، بالنظر إلى الخصم اليوم، خصم المنتخب المغربي، بالنظر أيضا كما ذكرت إلى البرنامج الخاص به لأنه بدأ بالحلقة الأسهل والآن أمام مباراتين صعبتين. لكن فؤاد للأمانة يعني هذه المباراة أعتقد بأن ستظهر لنا بعض الصعوبات وبالنسبة لمنتخب اسكتلندا أيضا، لكن كن على يقين فؤاد بأن في هذا اللقاء قد نكتشف جميعا اللاعب ماكين وليس ماكتوميني، لأن الأمانة الكل يتحدث عن ماكتوميني، ولكن ماكتوميني

0: الكل لم يتابع بانه أسوأ نقطه في المباراه الماضيه امام هايتي كانت لي ماك توميني، صحيح انه لاعب متميز تقنيا لا يمكن ان نناقش ذلك، لكن لكي نضع النقاط على الحروف فهو كان أسوأ تنقيط في المباراه الماضيه، لكن ماكين وادامس على مستوى التحركات والتحولات لاعبين خرافيين بكل امانه وقد نتابعهم اليوم. انا تخوفي
1: ماشي كيف صار انه عميد فريق استون فيلا
0: تماما
1: مع المدرب إيمري وقاد هذا الفريق باش يمشي يفوز باليوروبا ليغ، واش كنظن مشاو لدوري الابطال؟ لا استون فيلا ما كنظنش، لا ما
2: في الدوري الانجليزي
1: لا في الدوري الانجليزي لا
2: لا لا،
1: ولكن فوزهم باوروبا ليغ غيخليهم يشاركوا في دوري الابطال،
2: يشاركوا بس لانهم في
0: دابا حنا اللي بغى يشارك الله يسهل عليه
1: لا زعما كان باش كناكدوا على الدور لانه عميد فريق استون فيلا
0: فقط. ففؤاد كما ذكرت يعني وايضا هناك مشكل، انا بكل صراحه متخوف من مشكل شنو هو مشكل الاساس اليوم الذي يجب ان ننتبه اليه هو الضربات الثابته، يجب ان نتفادى الركنيات لان منتخب سكوتلندا على مستوى الضربات الثابتة خطير جدا،
1: نعم.
0: خصوصا أننا على مستوى وسط الدفاع لا نمتلك إلا لاعب طويل واحد هو عيسى ديوب والذي يجيد أصلا الالتحامات الهوائية وإخراج الكرات الرأسية خاصة، لذلك الضربات الثابتة الركلات الركنية يجب أن نتفادها بشكل كبير. ثم أيضا فؤاد اليوم يجب على أشرف حكيمي، صحيح أنه سيكون أكثر جرأة لأن نعرف أشرف حكيمي يعشق كثيرا الجرأة الهجومية، ولكن يجب أن يحذر لأن في جهته يوجد روبرتسون الذي كيف ما كان الحال صحيح أنه اليوم ليس لاعبا في ليفربول، ولكن روبرتسون تجربته قد تمنح له في خصوصا في العرضيات، هو لديه عرضيات روبرتسون خطيرة بالنسبة لروبرتسون.
1: روبرتسون اللي قضى 8 سنوات في فريق ليفربول حسب المعطيات اللي حدايا أنا أمامي، واللي غيغادر ليفربول يعني هاد الصيف، لكن كيبقى في سن 32، لكن كيبقى يعني لاعب اللي كيحمل الخطورة في مرمى الخصم. لكن دعنا نقول أين لاعبين اللي كيمارسوا بالبطولة الإنجليزية يلعبون في دفاع المنتخب المغربي، المنتخب المغربي مشكل في 90% ديالو أو 80% من اللاعبين يمارسون بإنجلترا، فولام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، هذا معطى هام وهام جدا.
2: صحيح
1: أنا هاد اللاعبين اللي هما نصير المزراوي واللي هما شادي رياض واللي هما عيسى ديوب كيعرفوا طريقة اللعب الإنجليزية كي يلعبوا بها. عيسى ديوب منذ مواسم، شادي رياض ربما منذ موسمين أو 3 مواسم، ونصير المزراوي منذ أيضا 1 3 مواسم، إذا عندهم الخبرة عندهم التجربة عندهم ربما ميكانيزمات، وربما حتى يشاركوا الناخب المغربي محمد وهبي وراه بيان سور متبع كرة القدم، ولكن حتى هما يقدروا يعطيو يدليو بالدلو ديالهم ويعطيو يعني الرأي ديالهم بخصوص الطريقة اللي نقدروا نوقفوا بها اللاعبين ديال المنتخب الاسكتلندي. نزار
2: صحيح يعني دعني فقط يعني سبت على معلومة أن استون فيلا كان هو الرابع وديع الرابع الدوري أرسنال مانشستر سيتي مانشستر يونايتد هو كان الرابع
1: ولكن من غير ذلك أوروبا ليج تسمح لي أنه يشارك لما يفوز الفائز بأوروبا ليج يشارك في دوري الأبطال
2: وسمح بأنه إضافة مقعد إضافة لإنجلترا. شوف هذه المعطيات يعني فؤاد يعني بالنسبة لمكتمنين على الخصوص هو اللاعب الذي يقوم بالديرت جوب، وهذا كان دوره في مانشستر يونايتد، وعندما ذهب مانشستر يونايتد لأنه هو لديه كانت أكبر من هذا المكان، نعم. يعني كان دائما ما يحطوه في الظل، يبقى هو الذي يدافع، هو الذي يقوم بتعليمات المدرب، هو اللاعب المقرب للمدرب. عندما ذهب إلى نابولي أصبح يسجل أهداف وأصبح يعني انطلق بصورة مختلفة.
1: طيب.
2: أعتقد بأن ماكتومنين هو مفتاح المنتخب الإسكتلندي، ويجب التوخي الحذر جدا مع هذا اللاعب لأنه لديه إمكانات عالية.
1: طيب قبل ما نمشيوا لأنه عندنا أيضا تصريحات ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي، نشوفوا يعني التصريحات ديال لاعبين مغربيين اللي كيشاركوا في هذا ربما يقدروا يشاركوا أو خصوصا لاعب بلال الخنوس وأيضا سمير المرابط، ماذا قال عن هذا اللقاء لنشاهد ونستمع.
3: نعلم أننا نملك نقطة فقط إلى حدود الآن، رغم أننا قدمنا مباراة جيدة أمام البرازيل، علينا أن نفوز بالنقاط 3 غدا إن شاء الله. عقليتنا لن تتغير بين مباراة وأخرى، طموحنا واحد هو الفوز بكل المباريات. نحن نناقش مباراة بمباراة، حققنا نقطة في المباراة السابقة والحمد لله، رغم أننا كنا نبحث عن الفوز، وغدا سنقوم بكل شيء لتحقيق النقاط الثلاث.
4: هل معركة وسط الميدان مهمة غدا؟
3: بطبيعة الحال أعتقد أن هناك معارك في كل المساحات خلال المباريات،

0: ونحن مستعدون لهذه المباراة لتحقيق النقاط الثلاث.
1: لأن بلال الفنوس وأيضا سمير مرابط يشكروا في السياق، يشكروا وليد الركراكي لأنه وضع ثقة في بلال الخنوس بشكل مبكر، أنه سمح له أعطاه الفرصة أنه يشارك كأس العالم وأخيرا كان في سن 18، وحنا كان ربحنا لاعب لأنه منذ ذلك يعني حد الآن شي لاعب أساسي يعني 100%، ولكن لما كنحتاجوه كنلقاوه وديع لأنه لاعب اللي اكتسب خبرة وتجربة كبيرة. المنتخب المغربي اليوم كما كنقولوا ممنوع السقوط في فخ التعادل او لا، الله يحفظ حتى الهزيمه، هي ما كتعنيش انك ستكون يعني خارج المسابقه، ولكن من الافضل انك تمشي بمعنويات مرتفعه وما تدخلش باش نحيدوا عندنا ديك الكالكولاتريس اللي كنا كنديروا في المباراه، هي غنديروها هذه الكالكولاتريس تبعنا، ولكن نحاولوا ما امكن اننا ما نحتاجوهاش يعني في عجله صديقي وديع.
2: الجانب النفسي فؤاد لا اعتقد بانه سيكون مشكل المنتخب المغربي، انت تتوفر اليوم على اشرف حكيمي، على ياسين بونو، على نصير مزراوي، على السيباري الذي انتقل حديثا في انتظار ترسيم الى بايرن ميونخ، نتحدث عن ايوب وعدي الجوهره الواعده التي لم ربما تهاب حتى منتخب البرازيل بتاريخه، لذلك أعتقد بأن هؤلاء اللاعبين فؤاد يملكون كل التجربة للدخول من الناحية النفسية. الآن يبقى فؤاد بطبيعة الحال طريقة تدبير المباراة من الناحية التكتيكية.
1: طيب سوادي يعني البرونوستيك
2: أنا أقول فؤاد 3-1 للمنتخب المغربي.
1: 3-1 للمنتخب المغربي.
3: 3-0 للمنتخب المغربي.
1: أنا كنقول 2-0 للمنتخب المغربي بطبيعة الحال، واللي خسر غادي يخلص العشاء هذه،
3: واللي ربح
1: اللي ربح هو اللي غيتعشى، اللي ربح هو اللي غيتعشى فابور بطبيعه الحال. شكرا لكم اصدقائي وديع وصديقي نزار نور، تحيه دائما للصديقين، وكنشكروا جنود الخفاء دائما وديع كما كنعرفوا
3: طبعا دائما.
1: اليوم صديقنا ايوب فاتح والمهدي وادي هما صديقين شابين اللي كيشتغلوا في التوضيب ديال كل هذه المواد اللي كنشوفوه، هما اللي كيقوموا بالمونتاج في ميدي ان تي في. تحيه لهما دائما شابين بالابتسامه وبالبشاشه ديالهم كباقي يعني العاملين الموظفين لا في ميدي ان تي في ولا في ميدي ان راديو. تحيه للجميع لفريق العمل. مساء اليوم برنامج لوتخ ماتش مع زميلي الحكيم تميم في الساعه الرابعه على اثير ميدي ان، ثم برنامج اكسترا تايم مع الزميلين انس ونهى الخامسه والنصف على شاشه ميدي ان. دائما مساء هناك البرنامج ريمونتادا المونديال او ريمونتادا المونديال التي ستنطلق نهار اليوم الساعه 1 صباحا، اي مباشره بعد نهايه المباراه بين المغرب واسكتلندا. شكرا لكم على المشاهده والاصغاء، شكرا للوفاء، الى اللقاء. شكرا.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديمك هي الحل.
2: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
3: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنكو فابريكا كتوفر لك ان فينانسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
4: و بور لي زوبيراسيون كورانت.
3: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
4: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
3: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
5: بور بلوس دانفورماسيون بنكو فابريكا بوان ايما و 0522 42 15 43.
1: افيك بنكو فابريكا كاين الحل.
6: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.
7: ميدي 1 بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع رشيد مباركي. توازن

0: سعيد العيادي في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. أنتم في الاستماع لميديا أم موجز العاشرة.
1: موجز العاشرة، معكم عبد العلي صهر. نسأل الموجز بتطورات توقيع اتفاق السلام في الشرق الأوسط. في لبنان قتل 18 شخصا على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت ليلا منطقة نبطية جنوب لبنان. وفق ما أوردت وزارة الصحة في حصيلة غير نهائية، تعد الأكثر دموية منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط. وعلى الجيش الإسرائيلي يوم مقتل 4 من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى وقع مقتل عسكريين إسرائيليين في عمليات بجنوب لبنان، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اليوم وفق تعبيره إن لبنان يجب أن يحترق بكامله. من جانب آخر، حض وزير الخارجية الفرنسي إسرائيل اليوم على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على وقف الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. وبشأن الاجتماع لاستكمال محادثات اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت الحكومة السويسرية اليوم إجراء المفاوضات بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس. من جانب آخر، قال كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقي القالباف اليوم إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران. إلى مصر، حيث يستقبل وزير الخارجية المصري نظرائه من باكستان والسعودية وتركيا الأحد القادم في مدينة العلبين على البحر المتوسط وفق ما أعلنت الخارجية المصرية. ولم تحدد فحوى المحادثات حسب البيان، علما أن الدول الأربع منخرطة في جهود احتواء التصعيد في الشرق الأوسط. في بريطانيا، حقق رئيس بلدية مانشستر الكبرى العمالي أندي بورنم فوزا ساحقا اليوم في انتخابات تشريعية فرعية في بريطانيا. بات بفضله في موقع الصدارة لتولي رئاسة الوزراء خلف لكير ستارمر. وبعد نجاحه، يمكن لأندي بورنم البدء بمحاولته المتوقعة للإطاحة بستارمر من منصب زعيم الحزب وتولي رئاسة الوزراء. في الرياضة، يخوض المنتخب المغربي اليوم بداية من 11 ليلا بالتوقيت المغربي بمدينة بوسطن الأمريكية، واحدة من أهم مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم، عندما يواجه نظيره الاسكتلندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. ويسعى المنتخب المغربي تحقيق الفوز في المباراة للاقتراب أكثر من الدور المقبل من هذه البطولة بشكل مريح، خاصة بعد تعادله في المباراة الأولى أمام البرازيل. وفي أخبار المونديال أيضا، باتت المكسيك أحد البلدان المضيفة أول المتأهلين إلى دور 32 بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف مقابل لا شيء ضمن منافسة المجموعة الأولى في افتتاح مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقونها مع برنامج صباح الأسرة مع سعيد عيادي، في أمان الله.
2: في حديث المجتمع لنهار اليوم، سنضع تحت المجهر كل ما يتعلق بالإبل ومشتقاتها بين المعتقدات والمعارف الشعبية وماذا تقول التكنولوجيا والمختبرات العلمية. حديث المجتمع ابتداء من 11 صباحا على مليئة.

صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بمواضيع تهم الأسرة والمجتمع، الصحة والحياة اليومية. فأينما كنتم نتمنى لكم متابعة طيبة، ونأمل بأن نكون دائما في مستوى ثقتكم بنا وعند حسن ظنكم بنا.

0: صباح الأسرة مع سعيدة.
1: في حلقة اليوم نرافقكم مع باقة من الفقرات المتنوعة نستهلها بعد قليل بفقرة معلومات في دقائق، حيث نقدم لكم دائما مجموعة من المعلومات المفيدة والسريعة في مجالات مختلفة. اليوم هي مخصصة للتعرف على فوائد زيت الخروع وبعض زيوت الأخرى للشعر وتكثيف الشعر خصوصا. أما في الفقرة الحوارية التي تأتيكم مباشرة بعد موجز 10:30 فسنخصصها للحديث عن مرض فقر الدم المنجلي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي للوقوف على أهمية التوعية بهذا المرض الوراثي، أعراضه، طرق الوقاية منه، وآخر المستجدات المتعلقة بالعلاج وتحسين جودة حياة المصابين به. فيسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة البروفيسور رجاء تيسير للحديث أكثر عن هذا الموضوع الصحي المهم والإجابة عن أبرز التساؤلات التي تهم الأسر والمستمعين. فنتمنى بأن تكونوا معنا، فقرتنا متنوعة ومعلومات قيمة نتمناها لكم في هذا الصباح، وصباح ممتع للجميع. وكالعادة نبدأ معكم بهذه الوصلة من الأمداح بصوت الفنانة المغربية نوال عبدلوي بنت عيساوة.

أرحب بكل من يلتحق بنا في صباح الأسرة، بالضبط في فقرة المعلومات، واليوم هي مخصصة للتعرف على بعض أنواع الزيوت المفيدة للشعر. فنبدأ اليوم بزيت الخروع للشعر، غنتعرفوا على الفوائد ديالو وطرق التطبيق ديالو. فأكيد هناك معلومات مهمة حول هذا الزيت، زيت الخروع، لأنه منذ القدم استخدم هذا الزيت للشعر. فاليوم غنتعرفوا على الفوائد ديالو تحديدا، طريقة ديال الاستخدام ديالو الصحيحة، وأهم المعلومات اليوم في هذه الفقرة الأولى من صباح الأسرة. إذن تم اعتبار زيت الخروع علاجا مثاليا منذ زمن طويل، واعتبره علاج طبيعي لمشكلات الشعر المختلفة. لكن كيفاش نقدروا نستخدموا زيت الخروع للشعر بشكل صحيح، وكيف نختار نوع المناسب؟ تفاصيل إذن في هذا اللقاء. نبدأ إذن بالفوائد. فوائد زيت الخروع للشعر، فهو يستخلص من بذور الخروع، وهو زيت ثقيل ومركز، له عدة أنواع. إذا كان الغرض هو استخدام زيت الخروع للشعر تحديدا، فيجب استخدام هذا النوع المناسب منه. يعني زيت الخروع له فوائد عديدة ومهمة للشعر، فهو يعزز أولا الشعر وتحفيز إنبات الشعر من جديد، خاصة في المناطق الفارغة من الشعر، خصوصا عند تدليك فروة الرأس به جيدا وبانتظام. كذلك يقوم بعلاج التهابات فروة الرأس وأمراضها المختلفة، مثلا قشرة ديال الشعر، الحكة، حماية الشعر من الإصابة بالشيب المبكر. كذلك يقوم بإعادة الرطوبة المفقودة للشعر، وعلاج الشعر الجاف والمتكسر، التخفيف من تقصف الشعر، علاج تساقط الشعر وتقوية البصيلات وجذور الشعر، تكثيف الشعر، وحماية الشعر من أي ضرر قد ينتج من العوامل الخارجية المختلفة مثل الرياح، أشعة الشمس، وكذلك يضيف لمعة محببة للشعر. فمن المهم أن تعرفوا لطريقة استخدام زيت الخروع للشعر. فقبل استخدام زيت الخروع للشعر، يجب التنويه إلى أن بضع قطرات فقط من هذا الزيت تكفي لكل مرة استعمال. وفي ما يلي نقدم لكم طريقتين لاستخدام زيت الخروع. الطريقة الأولى هي لتطبيق الطريقة الأولى، تمزج من 3 إلى 4 قطرات من زيت الخروع مع القليل من زيت جوز الهند وديال الكوك، تدلك فروة الرأس بهذا الخليط الناتج جيدا لمدة 10 دقائق على الأقل، ويوزع ما تبقى من الخليط ديال زيت الخروع وزيت جوز الهند على كامل الشعر حتى الجذور بعد تدليك فروة الرأس. يترك هذا الخليط على الشعر بضع ساعات، كما يمكن إبقاء الخليط طوال الليل والنوم به، فيدلك الشعر جيدا

بمرطب الشعر ثم يغسل بالماء الدافئ ويستخدم الشامبو كالمعتاد. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا على الأقل. الطريقة الثانية لتطبيق هذه الطريقة: تخفق بيضة جيدا ويضاف عليها من 4 إلى 5 قطرات من زيت الخروع، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون. يطبق هذا الخليط على الشعر لمدة 2 ساعة على الأقل. يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو، وتكرر هذه الوصفة 2 مرات أسبوعيا للحصول على فوائد زيت الخروع للشعر وفوائد البيض للشعر كذلك. ومع أن فوائد زيت الخروع للشعر عديدة ومتنوعة، إلا أن استخدام هذا الزيت يمكن أن يكون له بعض المضاعفات التي يجب معرفتها، مثل أنه قد يتسبب طبعا برد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص خاصة لذوي البشرة الحساسة. لذلك يفضل وضع قليل من زيت الخروع على منطقة صغيرة من الجلد والانتظار بضع الوقت، وإذا ما ظهر أي تورم أو احمرار أو حكة في هذه المنطقة التي تم اختبار الزيت عليها فيجب تجنب زيت الخروع تماما. استراحة غنائية مع الفنانة أنغام، فنجان النسيان.

نواصل هذه الفقرة اليوم بالتذكير بأهم الزيوت لتكثيف وتطويل الشعر. فبشكل عام الزيوت تعتبر غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة الشعر، الأمر الذي يعني أن استخدامها قد يساعد في تطويله أو زيادة كثافته. فتعرف معنا الآن على مجموعة من هذه الزيوت لتكثيف الشعر. نبدأ بزيت الخزامة. يمتاز زيت الخزامة بخصائصه التي تعمل على حث الخلايا على النمو والتقليل من التوتر، بالإضافة إلى زيادة سرعة نمو الشعر. إضافة إلى ذلك يتمتع زيت الخزامة بخصائص مضادة للبكتيريا والميكروبات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحسين صحة فروة الرأس، وبالتالي ينعكس ذلك على صحة الشعر. إذن يمكن تطبيق زيت الخزامة بمزج 3 قطرات من زيت الخزامة مع زيت زيتون أو زيت جوز الهند، ثم نضع هذا الخليط على فروة الرأس لمدة 10 دقائق على الأقل قبل غسله. لتكثيف وتطويل الشعر قد يكون زيت النعناع الخيار المناسب، فهو يعمل على زيادة نمو الشعر وذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس. فإذا وجدت دراسة علمية أجريت مؤخرا بأن تؤكد استخدام زيت النعناع قد يزيد من عدد بصيلات الشعر وعمقها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نموه. فلاستخدام زيت النعناع في هذا المجال عليك بخلط 3 قطرات من زيت النعناع مع زيت زيتون أو زيت آخر، ومن ثم يطبق هذا الزيت على الشعر لمدة 5 دقائق على الأقل قبل غسله. ولا يمكننا الحديث عن زيوت لتكثيف وتطويل الشعر دون التطرق إلى زيت الجوجوبا، فيعتبر زيت الجوجوبا غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر، بالتالي من الممكن إضافة زيت الجوجوبا إلى البلسم الخاص بك أو استخدام زيت الجوجوبا الذي كمسك للشعر. ويمكن كذلك استخدام زيت الجوجوبا الذي يساعد في تطويل الشعر وزيادة كثافته، بالإضافة إلى دوره في ترطيب فروة الرأس ومحاربة قشرة الرأس. زيت الأرغان. زيت الأرغان يمتاز بغناه بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامين ه، جميعها مكونات مهمة وضرورية لنمو الشعر. هذا يعني أن استخدام زيت الأرغان من شأنه أن يساعد في تكثيف ونمو الشعر بشكل أسرع، كما قد يعالج الشعر الجاف. زيت اللوز فيحتوي على نسبة عالية من الفيتامين ه الطبيعي، كما أنه غني بالأحماض الدهنية والبروتينات والمغنيسيوم. استخدام زيت اللوز للشعر من شأنه أن يساعد في التقليل من تقصف الشعر وبالتالي نموه بشكل أسرع. ومن الضروري أننا نذكر بمخاطر استخدام زيوت لتكثيف الشعر، فتهيج الجلد أو حدوث رد فعل تحسسي ومن أكبر المخاطر الخاصة باستخدام زيوت لتكثيف وتطويل الشعر، وخاصة عند وضع الزيت مباشرة على الجلد. لذلك من الضروري دائما استخدام زيت ناقل لتخفيفه. للتذكير سنعود لنتابع بقية هذا اللقاء مباشرة بعد موجز 10:30، ويصادف اليوم العالمي للأنيميا المنجلية 19 يونيو اليوم من كل عام، الذي تحتفي به دول العالم بهدف التوعية بتفاصيل مرض فقر الدم المنجلي ودعم المصابين به.

0: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
1: أرحب دائما بكل من التحق بنا في هذا اللقاء من صباح الأسرة، وفي الجزء الثاني اليوم نخصص الحديث عن مرض فقر الدم المنجلي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي. وأكيد اليوم ستحدثنا عن هذا المرض البروفيسور تيسير رجاء، أستاذة في أمراض الدم السريرية، رئيسة قسم أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة. تابعوا الحوار بعد قليل في صباح الأسرة على ميديا.

0: مرحبا بكل من التحق بنا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة، وهذه الفقرة مخصصة للحديث عن مرض فقر الدم المنجلي، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، للوقوف على أهمية التوعية بهذا المرض، أعراض ديالو، طرق الوقاية منه، وآخر المستجدات المتعلقة بعلاجه وتحسين جودة حياة المصابين به. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الفقرة مشكورة البروفيسور رجاء تيسير، أستاذة في أمراض الدم السريرية، رئيسة قسم أمراض الدم وزراعة نخاع العظم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببوسكورة. يا صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا.
1: صباح النور الأخت سعيدة، ميرسي بوكو على الاستضافة.
0: شكرا لوجودك معنا اليوم في صباح الأسرة لنتعرف معك على هذا المرض المهم، لنذكر أكيد المستمعين ديالنا بخطورة هذا المرض، لأننا ربما تنسمعوا فقر الدم وتنظنوا بأنه فقر الدم واحد، لكن اليوم غنحاولوا أننا نضروا على فقر الدم المنجلي، لذلك نعرفوا بهذا المرض، ما هو هذا المرض

0: وهل هو موجود عندنا بزاف في المغرب؟ يعني الوضعية ديال المغرب بالنسبة لهذا المرض دكتورة؟
1: Alors, فقر الدم المنجلي أو ما يسمى بلا دريبانوسيتوز هو واحد المرض وراثي اللي كيجعل أن المصاب به كينتج واحد الكريات الحمراء ناقصة من واحد البروتين مختلفة اللي كتجعل أن هاد الهيموغلوبين إلي انستابل في واحد الوضعيات اللي كيكون فيها الأكسجين ناقص اللي كيجعل ان الكريات الحمراء كتصاب بواحد حاله من التشوه هاد لي سيتوياسيون ديبوكسي يعني كينقص الاكسجين في الجسم او تكون حاله تعفن ارتفاع درجه الحراره دونك هاد الكريات الحمراء ملي تتشوه تتولي منجليه يعني على شكل المنجل داكشي علاش تسمى بفقر الدم المنجلي وملي كيتحولوا هاد الكريات لهذا الشكل هذا فالجسم ديالنا هو مبرمج على انه يعرف الخلايا عن طريق الشكل ديالهم عن طريق الموريثات اللي موجوده في لا مومبران ديالهم دونك هي كل خليه مشوهه ما تعرفهاش دونك الفا لاتاكي غادي يقتلها وغادي تحارب دونك غادي يعطينا ليموليز اذا تيتعرض المصاب بهذا المرض الى فقر الدم نتيجه ديال لا ديستركسيون ولا يعني قتل هذه الكريات اللي هي مشوهه اللي بالنسبه للجسم ديالنا ما خصهاش تكون دونك هاد الوليدات كيبدا عندهم واحد الحالات من حالات حاده ديال الانيمي يعني سي با د الانيمي كرونيك حالات غير كتكون لان كما شرحت لكم التشوه تيكون مطابق لواحد لا سيتوياسيون وهاد الحالات ديال الليموليز على حسب درجات الخطوره ديال المرضي يعني ماشي كل المصابين بالمرض المنجلي تكون عندهم درجات حاده لا على حسب الجينات اللي هما تلقاوها من الابوين ديالهم
0: نعم اذا بالنسبه للانتشار يعني واش هو شائع واش عندنا حالات كثيره في المغرب
1: لا ما عندناش حالات كثيره مع كامل الاسف ما عندناش واحد لو روجيستر ناسيونال اللي كيجمع الحالات في المغرب ولكن عندنا باغ كونط منطقات بالمغرب اللي فيها هذا النوع من هذا فقر الدم الوراثي اللي في المناطق الجنوبيه الى خدينا القاره الافريقيه فهاد المرض منتشر بالضبط يعني في لافريك سنترال هي اللي كيكون عندهم هاد المرض كثير فاحنا المناطق الجنوبيه ديال المغرب هي اللي كتكون عندنا واحد الحالات اللي هي مرتفعه كونترييرمون لو نور ديال المغرب لان فيه لا تالاسيمي اللي هو حتى هو نوع من امراض فقر الدم الوراثي
0: طيب دكتوره اذا اكدتم بانه مرض وراثي فهل هو مرض وراثي بالكامل يعني كيفاش كينتقل هاد المرض واكتبي ان ينتقل من الوالدين كيف ذلك
1: alors militant quand on appelle une maladie يعني مرض وراثي فهذا ناتج على طفره يعني الانسان تيخلق بهذا المرض يعني ما كاينش واحد المسبب ما غاديش نقولوا مثلا ان هذا المريض كلا شي حاجه وجا هذا المرض او لا تعرض لبعض الضغوطات او لبعض الظروف الخارجيه اللي خلاته ان يكون عنده هذا المرض لا هذه كيكون عطب في الجينات اللي احنا اليوم هذا ما عرفناش انه هي الاسباب اللي كتجعل هذه الاعصاب كتوقع وكتعطينا هذه الطفرات الجينيه دونك طفره جينيه كتحصل ملي كيكون عندنا لونفون جنين عند الام ديالو دونك هاد الطفره اللي هي كتجعل ان المصاب تيولي عنده في الكروموزوم ديالو هاد لا ميوتاسيون وكتبدا تنتقل من جيل الى جيل دونك لهاد الابوين اللي هما تيكونوا حاملين لهاد الجين اللي هو غير عادي يعني الام لان تنعرفوا ان الجنين تياخذ الموريثات نصف الموريثات من عند الاب ونصف الموريثات من عند الام دونك الا كانت الام هي اللي حامله للطفره الو غادي يكون عنده موريث واحد اللي هو غير عادي اذا هادو هما الاطفال اللي ما تجيهمش لا مالادي غراف ملي تيكون عندنا الموريثات اللي هي حصلت فيها الطفره من عند الاب ومن عند الام اذا هنا اوموزيغوت هما اللي الوليدات كتكون عندهم الحاله الحاده ديال فقر الدم
0: نعم اذا اكيد لكل مرض اعراض فما هي ابرز اعراض فقر الدم المنجلي وهل هذه الاعراض كتكون واضحه وفوقاش كتبان بروفيسور
1: الوغ سؤال مهم الاخت سعيده اللي خصنا نعرفوا ان بالنسبه لجميع امراض بجميع فقر الدم عنده واحد لو سيمبتوم كوما يعني اعراض موحده الا بغينا نقولوا ما بين جميع انواع امراض فقر الدم يعني يقدر يكون فقر الدم ناتج على نقص الحديد تالاسيميا دريبانوسيتوز او اوتر دونك تيكون العياء يعني العياء هو سيمبتوم اللي كيفسر لنا ان عندنا فقر الدم تيكون عندنا اولا سخفه اولا الطفل ما تيتحركش بزاف يعني ما تيقدش يدير الانشطه ديالو دونك هذه كلها دي سيمبتوم الدم اللي هي خاصة بفقر الدم ماشي المنجلي.

0: جليد في اي فقره
1: أي
0: دم تكون عندنا العياء.
1: نعم
0: فوالا اي نوع تكون عندنا العياء تكون عندنا لا بالو
1: تعب
0: الوغ بالنسبه فوالا التعب. بالنسبه لفقر الدم المنجلي عندهم واحد الخصوصيات اللي بسبب يعني سبب هذوك الكريات الحمراء كما شرحت توتالور ملي تتحول على شكل المنجل فهي تحصل في العريقات الصغار. يعني بحال مثلا عندنا واحد طريق طرقان كثير وتتكون عندك ان اكسيدون غيكون عندك ان بوشون في هذيك الطريق دونك السيارات ما غاديش تدوز. لا ميم شوز ملي كيكون عندنا تحول الشكل ديال الكريات الحمراء الى شكل منجلي فهي تتحبس لينا لا سيركولاسيون سانغين. دونك هذاك الطريق اللي هي ما تيدوزش فيها لو سون مزيان خصنا نعرفوا ان الكريات الحمراء الدور الاساسي ديالها هي نقل الاكسجين
1: في الدم. نعم
0: دونك هذاك العضو اللي فيه هذاك العريق بوشي ما غاديش يتوصل بالاكسجين.
1: صح
0: دونك هنا الاعراض غتكون على حسب هذيك لا ترومبوز فين كانت عندنا. دونك هاد الوليدات يديروا بزاف لي كريز دولوغوز يعني تيكون عندهم واحد الالم في المفاصل كثير اللي هو مصاحب للعياء مصاحب لا بالور يعني ان الوليدات لو تان ديالهم تيولي بيض داكور يعني نقص الدم زائد لا دولور انتانس. دونك هنا خصنا نفكروا في فقر الدم المنجلي. وعندنا اعراض اخرى اللي تتكون عندنا لا دولور توراسيك يعني لو سيندروم توراسيك ايغو هاد الوليدات يقدر يوقع لهم واحد يعني هاد العريقات يقدر يكون عندنا العريق في الراس يقدر يكون عندنا العريق في القلب يقدر يكون عندنا العريق في الكلاوي. دونك لي كومبليكاسيون ولا الاعراض متوقفه على العريقات اللي غتوقع فيهم هذيك لاكسيدون ديال هاد الكريات المنجليه.
1: طيب بالنسبه اكتنا بان هاد الوليدات كيقدروا تجيهم هاد نوبات الالم المنجليه وهي ملي كتجمع ديك الخلايا المنجليه داخل الاوعيه الدمويه الصغيره وكتمنع التدفق ديال الدم بشكل طبيعي وهذا كيسبب كما اكتي بروفيسور الم شديد قد يستمر لايام او لساعات. فواش فقط هذا هو السبب ديال هاد نوبات الالم المنجليه لان كنسمعوا عليها كثير ولا كاين عوامل كتزيد من حدوث هاد النوبات؟
0: فعلا العوامل اللي كتزيد هي toutes les situations اللي كتجعل ان الشخص المصاب بلا دريبانوسيتوز ان سيتوياسيون ديبوكسي يعني ربما يقدر غير يكون طالع في طياره تعرف باللي ملي تنكونوا في لي اوت التيتود ولا مثلا غير في الجبال ولا هذا ولا ان فور انتانس وعندنا معاه مصاحب ليه واحد ليبوكسي يعني الاكسجين نقص عندنا في الجسم. دونك اي سيتوياسيون كتخلي ان الاكسجين ينقص في الجسم فهاد الشيء كيستدعي كيخلي ان هاد الكريات الحمراء كتشوه في الشكل ديالها وكتولي منجليه. دونك الا فك تولي مشوهة بهذا الشكل فهي معرضة للترومبوز دونك غادي تعطينا لا كريز فازو اوكلوزيف وغادي تعطينا لا دولور.
1: طيب اذا
0: سيتياسيون واحده اخرى
1: تفضلي
0: دونك سيتياسيون واحده اخرى هي لا سيتياسيون ديال التعفنات الا كان المصاب بلا دريبانوسيتوز جات واحد لا غريب اون انفيكسيون كنعرفوا ان الانفيكسيون كتعطينا لاسيدوز كتعطينا ليبوكسي اذا حتى هي كتخلي ان المريض كتولي عنده لا كريز دولوغوز. دايا حنا ملي تيجي عندنا المصاب بلا دريبانوسيتوز وعنده اون كريز ايموليتيك كنقلبوا على الانفيكسيون لان تنقولوا ربما هي السبب ديال هاد لا كريز فازو اوكلوزيف.
1: طيب اكيد هناك تشخيص بالنسبه لهذا المرض هذا كيفاش كيتم التشخيص بروفيسور وفوقاش يعني في اي سن كنقدروا نشخصوا هذا المرض ديال الفقر الدم المنجلي واش اي طبيب يقدر يشخصنا المرض؟
0: نعم الاخت سعيده الوغ بالنسبه للاعراض فهي مرتبطه بلا ميوتاسيون مرتبطه يعني بنوع الطفره. واش الابن عنده الجينات بجوج اللي هما فيهم الطفره او لا يعني ورث غير من احد الابوين الطفره. دونك الا كان عندنا غير من احد الابوين فهنا عندنا لو جين الاخر اللي هو خدام مزيان. دونك هنا الاعراض كتكون طفيفه الا كانت الاعراض طفيفه اذا التشخيص كيكون متاخر شويه في الحياه ماشي بحال الا كان الطفل حامل لي طفرتين فوالا. دونك لي سيمبتوم كيكونوا امبورطون و لو دياغنوستيك كيكون بريكوس يعني بوندون لا بيتيت انفانس يعني الطبيب الاطفال دوفون ملي تيكون عندنا الطفل عنده واحد فقر الدم فهي من بين عندنا واحد العلامات اللي تلقاوهم في التحاليل ديال فقر الدم اللي كتجعلنا ان حنا كنكومبليتيو لو بيلان وتنطلبوا ليليكتروفوريز يعني هي واحد التحليل دقيق ديال الهيموغلوبين في الدم اللي كتخلينا نعرفوا واش هاد الهيموغلوبين نورمال ولا انورمال. يعني بالنسبه للتشخيص فهو سهل غير مكلف يعني حتى من الناحيه الماديه فهي غير مكلفه وتشخيص سهل يعني الحمد لله لي لابوغاتوار في المغرب فهو عندهم هاد التقنيه وتيقدروا انهم يديروا التشخيص.

0: تشخيص ديال الهيموغلوبين.
1: اذا بعد تشخيص
0: الجيني تشخيص الجيني يعني باش نعرفوا لا ميوتاسيون، هذا اللي باقي يعني ما تنديروش دون مانيير روتينيير، يعني ماشي يوميا نديروا هذا التشخيص الجيني.
1: طيب اذا بعد التشخيص كيكون العلاج، فالعلاج بروفيسور واش هو علاج نهائي للمرض؟ واش كاين اختيارات او خيارات للعلاجيه اللي كتحسن جوده ديال الحياه ديال المرضى وكتقلل المضاعفات، لان كاين هناك مضاعفات كثيره بالنسبه لهذا المرض هذا؟
0: الوغ بالنسبه للعلاج فنقدروا نفرقوه لواحد دو تيب ديال العلاجات. دونك عندنا العلاج اللي هو سيمبتوماتيك، يعني عندنا لو باسيون تيجي افيك اون كريز ايموليتيك، سيتادير ان الكريات الحمراء ديالو تيموتو، عنده لانيمي، عنده لا دولور. اذا هاد لو باسيون هذا خصنا نعالجو هاد الاعراض اللي عنده. بالنسبه لا دولور خصنا نعطيوه ادويه اللي كتكالمي لا دولور. بالنسبه لانيمي خصنا نزيدوه الدم لانه هو عنده كريات مشوهه، اذا خصنا نزيدوه الدم بكريات اللي هي طبيعيه اللي غتخلي ان الاكسجين يدوز مزيان العرقات ديالو. خصنا نعطيوه هيدغاتاسيون، يعني خصنا نعلو الكوليسترول مزيان. يعني نرجعو للمثال اللي عطيتك، عندنا واحد الطريق مسدوده، دونك خصنا نهزو هذاك لو بوشون، خصنا نحيدو هذاك لو بوشون باش نفلويديفيو هذاك لي فيسو. خصنا نزيدو لو سيروم، دونك اون دوا هيدغاتي لو باسيون، نعطيوه لو تريتمون اونتالجيك اي اون لو ترانسفوز، وتنقلبو على السبب ديال هذيك لا كريز. إلا كانت الانفكسيون خصنا نتريتيوها، إلا كانت ليبوكسي خصنا نعطيوه الأكسجين، إي أنسي دو سويت. دونك خصنا نديرو أن ديغنوستيك إيتيولوجيك. دونك هذا كيتسمى أن تريتمون سيمبتوماتيك، أون تريت لي سيمبتوم. مالوغوزمون ما عندناش واحد لو تريتمون اللي هو أون فادير كي فا إيغاديكي لا مالادي، اللي غادي يعالج لا مالادي. جميع الأمراض الوراثية هذا هو أون فادير لانكونفينيون، يعني هما أمراض تيخلق بهم الإنسان حتى كيموت بهم جوسكو جور دوجوردي. باقي ما عندناش تطور الجيني، باقي ما عندناش العلاج الجيني بور لو مومون، يعني ما نقدروش نهضروا عليه.
1: صح.
0: يبقى عندنا حاله وحده اللي هي كنديروا فيها زراعه النخاع العظمي، ولكن ماشي سيستيماتيك عند طول المرض، يعني عندها واحد لي زانديكاسيون ديالها، عندها يعني لي سيتوياسيون ولا الحالات اللي كتستدعي ان حنا نديروا لهاد الوليدات زراعه النخاع، يعني واحد من الخوت ديالو يكون مطابق ليه في الانسجه اللي غتخلينا ناخذوا من عنده النخاع العظمي ونزرعوه عند هاد الوليدات. دونك اللي تيخلي ان لا مالادي كتحول من حاده الى متوسطه ولا كاريمون كتمشي هاد لا مالادي.
1: إذن أكيد بروفيسور الوعي هو اللي كيصنع الفرق في جميع الأمراض. فاليوم إذا كانت هناك رسالة كتمنى أنها توجهها للأسر في اليوم العالمي لمرض فقر الدم المنجلي، وكذلك الأهمية ديال الفحوصات الوراثية قبل الزواج إذا كان ممكن.
0: alors بالنسبه للادريبانوسيتوز، دونك يعني اللي نقدروا ننصحوا به الامهات هو ان الوليدات الا تتبان لها ان الوليد عنده فقر الدم ما نبقاوش نلتجئوا للعلاجات بديله، يعني للاطعمه ولا علاجات بديله. لا، خصنا نستشروا مع طبيب الاطفال اللي كيكون مكلف بهذه الوليدات، خصنا نتبعوا جميع مراحل دياغنوستيك، لان الطبيب تكون عنده واحد لا ليست ديال لي بيلون اللي غادي يدير، اللي من خلالها يكون عنده استنتاجات اللي كتخلي انه يطلب الالكتروفوريز ديال الهيموغلوبين اللي هو لوتي دياغنوستيك اللي كيخلينا ان احنا نديرو الدياغنوستيك ديال هاد لا مالادي. مالادي اللي خصنا نتقبلوها، يعني هي واحد المرض ماشي خطير الا في بعض الحالات اللي كيكونوا عندنا مثلا العرقات ديال الراس كيتبوشا ولا في القلب ولا اللي تقدر تكون مورتيل. خصنا نرتبطوا بالطبيب ديالنا اللي هو طبيب الاطفال وطبيب الدم، اللي هما الاطباء اللي عندهم القدره لعلاج ديال هاد هاد النوع ديال الامراض. وكان جو بروفيت الاخت سعيده ندير نداء للشعب المغربي باش يكون جينيرو ويتبرع بالدم، لان هاد الوليدات الى في حاله سيمبتوماتيك لو تريتمون سيمبتوماتيك هو لا ترانسفيزيون، وبلا لا ترانسفيزيون ما عندنا باش غادي ان احنا نعاونوا هاد الوليدات. ولا ترانسفيزيون يعني جو بروفيت انكور، تبرع بالدم هو واحد الحاجه اللي هي مهمه جدا عندنا في مصلحه امراض الدم اللي كنستقبلوا فيها تخصصات اخرى، يعني بالنسبه للوليدات اللي عندهم سرطان الدم كسواء الصغار ولا الكبار. يعني تبرع بالدم هي واحد الحاجه مهمه ومهمه جدا بالنسبه للامراض الدم.
1: اكيد اكيد بروفيسور، لان اذا كان هناك متابعه طبية والمتابعة ديال الإرشادات الصحية والالتزام بالمتابعة الطبية المنتظمة، فأكيد المصابين بهذا المرض فقر الدم المنجلي قدروا يعيشوا حياة ناجحة ومنتجة. ف

0: كنتمنوا للجميع الصحه والسلامه وكنشكرك جزيل الشكر البروفيسور تيسير رجاء أستاذة في امراض الدم السريريه رئيسه قسم امراض الدم وزراعه نخاع العظم بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بوسكوره. شكرا جزيلا والى فرصه اخرى بروفيسور. الف الف شكر.
1: بارك الله فيك. شكرا الأخت سعيدة.
0: أهلا بك. إذن مستمعينا هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء اليوم من صباح الأسرة، وبمناسبة اليوم العالمي لمرض فقر الدم المجيلي نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة تسهم في رفع مستوى الوعي بهذا المرض. نلقاكم في لقاء آخر من صباح الأسرة يوم الاثنين بإذن الله. نتمنى لكم الصحة والسلامة ونلقاكم دائما على خير. إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. بعد تألقه في مواجهة البرازيل في أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواجه المنتخب الإسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يبدي اطمئنانه قبل مواجهة اسكتلندا ويقول إن المنتخب في أتم الاستعداد لخوض تحدي جديد. في النشرة قراءة تقنية قبيل المباراة ورصد لتوقعات الجماهير المغربية من بوسطن. مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على المحك بعد إعلان سويسرا تأجيل المفاوضات التي كانت مقررة اليوم دون أن تحدد موعداً جديداً للمحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. تصعيد جديد في لبنان. إسرائيل تقول إنها قصفت أكثر من 80 هدفاً وقتلت العشرات من عناصر حزب الله. والوزير اليميني المتطرف إيتمار بنغفير يقول إن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين. وموجة حر شديد في فرنسا. 53 مقاطعة في حالة تأهب وسط اضطرابات في الدراسة وحركة القطارات، ودرجات الحرارة يرتقب أن تتجاوز 40. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، أما بعد قليل فتلتقون بزميلة فرحان عياش في حديث المجتمع.
2: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
3: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
2: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

0: تحية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، من أسعد الناس أن نكون دائما برفقتكم. شكرا لكل من اختار ميديا، شكرا لمن هو وفي دائم لبرنامج حديث المجتمع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم سنتحدث عن الإبل تحت مجهر المختبرات العلمية، ومناسبة الحديث هي هذه الجهود الحثيثة التي يقوم بها المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة أساري التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة العيون تحديدا بفم الواد. هذه الجهود العلمية المكثفة تقود أو تهدف إلى تثمين الإبل وسلاسل قيمتها عبر برامج بحثية متقدمة ومؤتمرات دولية لدعم المربين المحليين، وكذلك تنمية اقتصاد المنطقة وأيضا الكسابة في المنطقة. من أجل الحديث عن هذه ما وصلت إليه المختبرات العلمية وأيضا ما توارثه الأجداد في الثقافة الشعبية الصحراوية حول استعمالات الإبل كل مشتقاتها، ما بين الأمس واليوم يدور حلقة أو تدور هذه الحلقة. شكرا لضيوفها الكرام معي في الاستوديو هنا صوتا وصورة، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة أيضا بعد قليل عبر وسائل الرقمية. الدكتورة زهرة المعيدن باحثة تعمل في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة الساري وأيضا بجامعة بنيويورك. أهلا ومرحبا بك أستاذة زهرة.
2: أهلا بك، شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا بك. وعلى الطرف الآخر أيضا أستاذ باحث في الثقافة الحسانية أشكره جزيلا.

0: جزيل الشكر والتراث الحساني الأستاذ عمر زيوان. يا مرحبا وسهلا بيك أستاذ عمر. أستاذ عمر أنت معنا؟ طيب في انتظار أن يجهز الأستاذ عمر، هشام أتمنى أن تتواصل معه حتى نتأكد. أستاذ عمر أنت معي؟ تمام. طيب في إشكال تقني، أرجوك هشام والزملاء أن يحل هذا الإشكال التقني حتى نبدأ نقاشنا، ويبدأ أيضا معنا الأستاذ اللي عنده ما شاء الله بنك من الثقافة الشعبية حول استعمالات الإبل. أستاذة الزهرة أبدأ بك. اليوم لدينا في الجامعة المغربية اهتمام بالإبل ومن الناحية العلمية، كيف يعني أسسنا لهذا الموضوع في الجامعة المغربية؟
1: مرحبا. بالنسبة للاهتمامات بالمجال ديال الإبل، صراحة بقى ما تطورش لدرجة كبيرة في المغرب، يعني ممكن نقول أنه كاينين البدايات لحد الآن. كاين البدايات سورتو مع ليام سيكس بي، يعني هي كتحاول ما أمكن أنه تدير تعمل تثمين لهذا المجال، خصوصا في عدة مجالات متعددة بحال مجال ديال الصحة، مجال ديال التثمين في التغذية، مجال ديال الكوسميتيك يعني في مواد التجميل، وكذلك في التربية وتقنيات متطورة للتوليد وغيرها. لكن لحد الان اللي نقول انه اللي عملنا واحد المقارنه مع الدول المتطوره او بالاحرى الدول اللي فيها صحراء، بقى النسبه ديال الاستغلال او النسبه ديال التثمين والابحاث بقى قليله جدا، يعني نقدر نقول لك جيسكا بريزون وصلنا لواحد 10% من الابحاث.
0: اين نحن من الدول العربيه؟
1: نقدر نقول احنا في البدايات، اللي عملنا واحد المقارنه عامه نقدر نقول احنا في البدايات، بحكم انني كنت ديجا كنشتغل في دول مثل سلطنه عمان. كمقارنة نقدر نقول إحنا في البدايات، لكن في بدايات مشرفة. يعني لعملنا المقارنة جيسكا بريزون، يعني إحنا يلا مع اليوم سيكس بي، يلا بدأت سورتو اليوم سيكس بي العيون أصاري، بدأت في نهاية ديال 2019. لحد الأبحاث اللي وصلنا لها والنتائج اللي وصلنا لها جد مشرفة مقارنة بدول أخرى اللي بادية من سنوات ومن قرون. لحد الآن وصلنا الابتكارات اللي جد متعددة في هذا المجال، سورتو في المجالين ديال الصحة وفي المجال ديال التغذية وكذلك في المجال ديال التجميل. يعني اللي نقول لك أنه جيسكا بريزون كنحاولوا ننهضوا بهذا القطاع، وكننهضوا به بواحد السرعة اللي جد فائقة وبواحد النتائج اللي جد مشرفة.
0: وأهم شيء أنه على وتيرة علمية، يعني في المختبر العلمي وليس فقط التثمين التراثي أو كثقافة أو شيء من هذا القبيل، لا، المسألة انتقلت إلى المختبرات العلمية. لدينا أيضا معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
1: ليافي،
0: هو اللي كان سباق.
1: عندنا ليافي وعندنا كذلك لينغا، لأنه عندنا دي بروفيسور أفيلي مع اليوم سيكس بي، يعني كتعمل أنها تعمل شراكات مع ليافي مع لينغا مع
0: لينغا اللي هو
1: لينغا المعهد الفلاحي،
0: هذه الابريفياسيون ديالو المختصر،
1: ما نكذبش عليك صراحة.
0: هو من المعاهد أيضا في الرباط،
1: هو من المعاهد المعروفة اللي مشي غير في الرباط. عندنا أساتذة من سطات، عندنا مدام بوشرة عامري كتخدم على هذا القطاع، وكذلك معنا دي بروفيسور اللي من ليافي. عندنا مشاريع مشتركة ونيت في هاد البروجيات اللي خدامة معهم. عندي دي بروفيسور من دي زيكول بريفي وكذلك من دي زيكول بيبليك، وحتى من ليافي ومن لينغا. كنحملوا ما أمكن أننا نعملوا واحد الشراكات في هذا المجال باش نعملوا على التثمين ديالو، لأنه الهدف بحال هدف واحد مهما كثرت زعما المؤسسات، ولكن الهدف كيكون واحد الهدف واحد. والهدف ديال ليام 6 بي بصفه عامه هو انها بغات تعمل على تثمين هذا المجال، وبغات تعمل واحد المساعده وبحال واحد التطور باش ما يبقاش هذاك الاستعمال غير تقليدي، لكن نحاولوا ما امكن اننا نثبتوا هذاك الاستعمال التقليدي في المختبرات، يعني يكون واحد الاستعمال تقليدي مثبت علميا في مختبرات، باش حتى لبغينا نعملوا دي سيرتيفيكاسيون بور لي برودوي تكون سهله. لانه البروبليم ماجور اللي لقينا هو لا بليبار دي كوبيراتيف اللي كاينين في لي ريجيون دي سود دي ماروك ماشي ما عندهمش لي برودوي، بداو العمل بحال بداو داك البحث.
0: صحيح. الجمعيات اللي خاصه باللودك او السنام الابل، اللي خاصه بلحوم تجفيف لحوم الابل، هذا امر يعني قطعنا فيه اشواط كبيره جدا. ولكن الجميل في الامر الاخر وهو البحث العلمي، وانت تعلمين يعني طبيعه بكون انك انت كما حدثتني انك شاركتي في شراكات مع جامعات في الصين، في سلطنه عمان، والان في الولايات المتحده الامريكيه. ممكن أن تضعينا في مقارنة مع هذه البلدان والبحث؟ نحن أيضا نخطو خطواتنا في البحث العلمي، وهذا شيء يثلج الصدر. قبل أن أتطرق معك إلى تفاصيل الدراسات

0: اللي وصلتي لها حول وصلها أيضا فريق بحثنا العلمي حول الإبل. دعينا نتعرف على الممارسات الشعبية في الثقافة الحسانية لكل ما هو إبل. الأستاذ عمر زيوان، أتمنى أن يكون تسمعني وحضرتك مهتم بالثقافة والتراث الحساني. يا مرحبا وسهلا بك أستاذ عمر.
1: نعم أنا أسمعك جيدا.
0: يا مرحبا وسهلا، نحن أيضا نسمعك جيدا. في الـ عند ثقافة أهل الصحراء، الإبل هي الرمز، هي كل شيء كبير وعظيم، وخاصة في الاستعمالات الطبية. فهل كانوا هم يعلمون ما توصل بما توصل إليه الطب الحديث، أن هذه الإبل التي يقدسونها ويقدرونها هذا التقدير هي ويستعملونها حتى في علاجاتهم للأمراض زمن مضى، أنها يعني كيف اكتشفوا أنه هي تداوي بعض الأمراض، تداوي بعض الأمور التي تصادفهم في حياتهم، أم أنها صدفة البحتة فقط؟
1: شكرا الأستاذة عياش فرحانة، وشكرا لضيفتك الكريمة. أنا أولا قبل كل شيء فعلا لا بد إشارتي إلى أن الإبل في الثقافة والهوية الصحراوية ليست مجرد حيوان، إنما هي جزء من الهوية والثقافة الصحراوية، لأن الإبل ظلت يعني مع المجتمع الصحراوي أينما حل وارتحل، وكانت الإبل ولا زالت جزء كما قلت من الثقافة ومن الهوية الصحراوية. الصحراويون وإن شمل، دعينا أن نقول المجتمع البيضاني إنما كان، يعني لأنه نحن نعلم أن
0: نوسع الرقعة الجغرافية، صحيح، نشترك مع بلدان أشقاء نفس الثقافة، صحيح،
1: تماما، نتقن الجنوب وثم في شمال مالي أيضا وجنوب الجزائر، يعني هناك هذه المجتمعات الصحراوية تشترك في هذا. لكن أنا أقول للأستاذة ويشرفنا أن نتحدث معها، أن الجانب العلمي لأهل الصحراء في الإبل، أنا أعطيك مثال فقط، التلقيح هو يعني لويس باستير في القرن 19 هو الذي على كل حال علميا ومعروف على أنه هو الذي اكتشف التلقيح. لكن أنا أريد أن أقول لكم، وهذا ربما يندرج يجب أن يندرج في إطار البحث الذي تقوم به الأستاذة، هو أن الصحراويين كانوا يلقحون قبل ذلك بقرون. أنا أي على عائلتي، جدي رحمة الله عليه كان يعمل عملية تلقيح في الإبل، يعني لما تكون جربة، نحن نقول جربة يعني مصابة
0: بالجرب
1: بالجرب، نعم، كانوا يأخذون الإبل السليمة ويعقلونها صباحا في أمام في المراح، ما نسميه نحن المراح، ويأخذون زائلة يعني ناقة أو جمل المصاب، فيفركون دمه ثم يجرحون السليمة ويأخذون بحرقة دم المصاب وينقلونه إلى السليمات. لماذا؟ لأن هذه عملية تلقيح تماما، وهذا كان جد جد جد دقيق، وكانت فعلا على كل حال تكون وقاية،
0: ولكن قد تصاب أنجل. الأخرى بالعدوى، يعني قد تنقل
2: لا
0: العدوى،
2: لا
0: الأستاذة زهرة هي ستجيبني علميا لو تكرمت أستاذ عمر، تفضلي زهرة.
2: هي علميا بحال كي ياخذوا هذاك الدم ديال المصابه كيعطوه للسليمه باش حل كيوجدوها كيحضروها كيديروا لها التهيئه لهذاك المرض
0: مضاد،
2: يعني بحال اللي هي في المناعه ديالها كتبدا تحضر لهذاك المرض قبل ما تصاب له، فهمتي؟ يعني مني كديري ليها واحد لا دوز، واحد الكونتيتي اللي صغيره بزاف كتخلطيها لها، بحال اللي انت كتخلطي لها لا دوز، كتبداي ليها باللي دوز صغار، كتبداي تدخلي لها داك الدم ديال المصابه بشويه بشويه، بحال حتى لا تصابت في المستقبل كتكون الجسم ديالها ديجا متهيئ ليه. بحال دري صغير كيقول لك خليه يتصاب بالبرد، خليه يتصاب بالامراض باش كيطلع
0: المناعه باش يقوي هو المناعه،
2: كيقوي لها المناعه ديالها.
0: طيب هذا عن الاستعمالات، يبدو انه اجدادنا لهم الكثير ما يقولونه في هذا الصدد. ماذا ايضا استاذ عمر؟ استعمالات أخرى طبية
1: على كل حال كان دائما يستعمل السنام الذروة، يعني هذا والخليع، نحن نقول الخليع أعتقد أنه بالعربي كيف يسمى، فأيضا هذه كانت يعني الخليع، يعني الخليع
0: هو اللحم المجفف،
1: لكن مضاف عليه
0: سنام
1: لودك،

0: لودك حق بعد.
1: سيناء جميل جدا، وهذا من يعني من أشهر الأغذية وتغذية
0: لودك فاش كانوا
1: المجتمعات.
0: يستعملوه البيضان عامة؟
1: يستعملوا أساسا وأنت تدليك، يدهنوا به، هذا مهم جدا خاصة للمفاصل للركاب. ثم أيضا للاستعمال التغذوي غذاء، يستعملونه غذاء أيضا في بعض المناسبات والكثير منها، يعني يستعمل كذا.
0: ماذا عن
1: مسألة أخرى،
0: ما أشيع مؤخرا علاقة الإبل بالتداوي أو علاج لأمراض سرطانية، وعلى في مقدمتها بول الإبل، هل كانوا يستعملونه أهل الصحراء سابقا؟
1: تماما. أولا قبل يعني الخوض في هذا دكتورة، أنا أقول لك أن خصوصية الإبل على جميع المخلوقات هي خصوصية ربانية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب العزيز: ألم ترى الإبل كيف خلقت، يعني خصص الإبل بخصوصية لم تكن عند أي حيوان. إذن هذا بمعنى أن فيه خصوصية ربما العلم لم يتصل لها بعد، لكن هذا ذكرها الله لما قال: ألا ترى الإبل كيف خلقت، بمعنى أن فيه استثناء للإبل في خلق الله. هذا من جهة. أن دائما أربط هذه الأمور بما هو ثقافي وبما هو هوياتي. نحن نعلم مثلا عن بعض الشعوب الكثير منها عندي فيه رمزية لحيوان معين، مثلا نمشي لأستراليا نجد الكونغور،
0: صحيح.
1: عندما الكونغور
0: صحيح،
1: يعني جزء من الثقافة والهوية الأسترالية. نمشي الهند نجد الفيل، مثلا عندما ترى فيل أول ما تتخيل في رأسك هو الهند.
0: صحيح.
1: اليوم أيضا في المجتمع الصحراوي عندما ترى الجمل أول ما أو هنا أول ما تتذكر أو ما يأتي لمخيلتك هو أن هناك مجتمع صحراوي.
0: طيب هذا الأمر نعود إلى الأبحاث العلمية، ما ذكره الأستاذ اليوم، أنت وضعتي أو مجموعة البحث العلمية سواء في معاهد متعددة أو معهد أصاري وضعتم مشتقات الإبل في تحت المجهر العلمي، ماذا وجدتي أستاذة؟
2: احنا قبل ما نمشي لك المجهر العلمي كانت الانطلاقه بيان سور من لي كوبيراتيف ولي زيلفور دو لا ريجيون، بحال درنا واحد المؤتمر تلاقينا بالناس البوبيلاسيون لوكال باش نعرفوا قبل ما نبداو نعرفوا شنو هو الاساس اللي غنبداو به، يعني نعرفوا التقاليد، نعرفوا الاستعمالات التقليديه، لانه ملي كنهضروا على واحد الاستعمال التقليدي لا بليبار دي شيرشور كيهملوا هذا الجانب، كيهملوا الجانب انه
0: ديال الثقافه الشعبيه.
2: الثقافه الشعبيه راه بحال لا ايتيد كلينيك ديريكت، يعني حنا كنمشيو نخدموا على ليتيد بري كلينيك، هما كيديروا ايتيد كلينيك استعمالات مباشره على البشر، يعني كيجربوا مباشره على البشر. علاش غتمشي تجرب على دي سوري ولا دي سيلول فيران تجارب، في حين انه كاينه واحد الثقافه كيستعملوا مباشره على البشر، وبيان سور ما استعملوا داكشي الا وعندهم واحد الاساس، خاصناش نهملوا داك الاساس، خاصنا نمشيو نثبتوه علميا، وديك الساعه ممكن نقولوا هادشي منه ولا ما منوش. درنا حنايا ملتقيات مع هاد لي كوبيراتيف لي زيلفور، عاونونا لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، وبيان سور مع الفونداسيون او سي بي فوس بوكرا هي اللي اهتمات، هي اللي مولات المشاريع، خدينا من عندهم الافكار باش ما نقولوش راه افكار ديالنا حنا، هما افكار بناء على استعمالات تقليدية ديال الناس ديال المنطقه.
0: ممتاز.
2: يعني حنا جينا كعلماء باش نبرهنوا على داكشي اللي داروه، وباش نثبتوا علميا، وباش تبقى هذاك الثقافه ولا هذاك التقليد الصحراوي مثبت علميا، باش حتى لا قال لك واحد راه كيستعمل الفواك اللي هو البول ديال الإبل يكون عنده واحد المحور علمي اللي كيتواصل معك به، يقول لك علاش كيف ما قال هو دابا السيد قال لك راه كنستعملوا الدم ديال الغير السليم كنديروه للسليم، كان ممكن هو دابا ملي كيديروا واحد مشوا المختبر ويثبتوه، ملي كيعرف هو علاش في المختبر كيولي هو يبدا يشرح لك علميا علاش. يعني ما كتقوليش ما كنتيت كجواب ما غاديش تجاوبيه، راه ممكن هذا الشيء يكون غير خرافه ولا غير
0: صحيح،
2: غير
0: لانه متبت. دائما الثقافه لها هامش هذا، لانه اجدادنا لم يدرسوا في جامعات، لم تكن لديهم مختبرات، لم يكونوا اطباء بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ولكن موجود في مجتمعنا المغربي الثقافه الشعبيه والطب الشعبي بهذا المفهوم. اليوم نحن نريد ان نؤطره وندخله الى الساحه العلميه. الامر ماذا وجدتي بالضبط، لماذا فاغلبل أو البول الإبل حظي بهذا الاهتمام خاصة في ربط علاقة مع السرطان وأمراض يداوي السرطان؟
2: الفكرة ديال البول الإبل ما لقيتهاش غير في الصحراء ديال

في المغرب في السيد دي ماروك في العيون وفي المناطق، ولكن لقيتها في مناطق أخرى صحراوية كيستعملوا نفس المحور، يعني تا هما كيعملوا الفواك وكيعملوا الحليب. والغريب في الأمر

0: اخر اللي توكسيك. هادشي اللي تبتناه دابا لقينا راه فريمون الفويك زائد الحليب. انا ما نقدرش نعطي معلومات دقيقه لانه عندنا بحال باتنت, عندنا بروفي في هذا المجال, عندنا اختراعات في هذا المجال لي اونكور, لكن غنحاول نعطي معلومات مبسطه باش نشرح للناس اكثر.
1: صحيح,
0: يعني خاصهم اللي يعرفوا انه ما قدر الواحد انه يشرب داك الفويك زائد الحليب الا وكان واحد لافي. هذه كنت متيقنه منها من البدايه ديال المشروع, انه ماشي واحد غدا يشربو غادي تكون خرافه وما غيدير له والو يتبع فيه, لكن كنت متأكدة غيكونوا دي زيفي سوكوندير, لكن مع المرض ما كيبقاوش يبانوا ليه لي زيفي سوكوندير, كيولي مركز غير على داك العلاج. لقينا بلي راه فريمون الفويك ولا البول ديال الايفيل فيه دي موليكيل اونتي كونسيروز وليني بحال ديزاكتيفي, ما كيتاكتيفاو حتى كتزيد عليهم الحليب اللي فيه واحد لي موليكيل كيتخلطوا مع الموليكيل ديال اللي كاينين في الفويك, كيديروا واحد لي في سينرجيك وكيديروا الفورماسيون ديال واحد الموليكيل اخرى اللي كتكون عندها لي في كونتر الكونسير.
1: كتفعل كتزيد من فعاليه
0: بحال اللي كيكونوا جوج لي موليكيل كيتجمعوا مع بعضياتهم هذوك لي موليكيل, ما نقدرش نقول الاسم دابا لحد الان.
1: لا لا, كيتجمعوا مازالت في بحث
0: كيتجمعوا هذوك لي موليكيل كيعطيو واحد الموليكيل اخرى اللي معروفه عندها بوفوار اونتي كونسيروز وغاليه بزاف واصلا شيميك. يعني هذاك الشيء كتسمعوا الشيميوثيرابي, يعني هي ما مصنوعاش, ماشي بيولوجيك, ما مصنوعاش من واحد المصدر بيولوجي. حنا لقيناها في هذا المصدر البيولوجي, المشكل اللي لقيناه هو الكميه ديالها بحال قليله بزاف, زياده على ذلك كيكونوا معها دي موليكيل توكسيك, يعني وقتها كتشربها كيكون لي في كونتر الكونسير وليني كيتعطل شويه ما يكون هذاك لي في
1: الجوانب او التاثيرات
0: الجانبيه. التاثيرات الجانبيه خطيره بزاف, لانه معروف انه بويسكو كتهضر على الفويك ولا كتهضر على اليورين راه عنده دي موليكيل ولا دي سيستونس سيكوندير لي توكسيك.
1: وهذا هو فائده البحث العلمي الحقيقه. احنا لا ما انا باغيين ندخلوا معك في تفاصيل البحث, لا زال كما قلتي قيد التجارب العلمية, ولكن أريد فقط أن أبرز أنه لدينا علماءنا الذين نفخر بهم, لدينا مؤسساتنا ولدينا معاهدنا التي تضع اليوم هذا الموروث الثقافي تحت مجهر العلم, وإن شاء الله في القادم من السنوات ربما قد نكون نحن أيضا من الدول السابقة لما لا لصياغة أو صناعة دوائية لما لا في هذا المجال. مشوار 1000 ميل يبدأ بالخطوة الواحدة. أستاذ عمر أعطيني الآن ونحن في هذه البدايات الأولى لانفتاح البحث العلمي على الثقافة الحسانية وجزء رئيسي في الثقافة الحسانية اللي هو الإبل, أنتم ناس أهل الصحراء من تشوفوا ذا النوع من المجهودات, باش تحسوا في الحقيقة؟
2: جميل جدا. أنا قبل إجابة على سؤالك يا دكتور, هو أن الأستاذ ذكرت أنها لم تجد في الجنوب استعمال الإبل, بول الإبل أفاق نقوله إحنا والحليب. أهل الصحراء, أهل الصحراء كانوا يستعملون هذه الطريقة 100%, يعني كما وصفتها, يعني كنا نمزج يعني الحليب الساخن لإبل ونضع معه يعني نسبة قليلة من أفاق البل, خاصة العشرة, وخاصة الإبل لما تكون عشرة نسمعها. هذا كان يعني من قديم الزمن المجتمع الصحراوي يستعمله, هذه أولى. المسألة الثانية الخصوصية, نحن على كل حال نعتز ونفتخر بهذا النوع من البحوث ونشجعه على كل حال, وخاصة أنه في المنطقة, هذا مهم جدا, أنه كما قلت يعني يخصص للهوية ويخص خصوصية, وخاصة عندما نراه من الجانب العلمي, هذا مجهود يشكرون عليه. أنا فقط أريد أن أضيف أن الإبل ليست بمجرد, يعني هي أنا سبق لي يعني في الثمانينات كنت قرأت دراسة سوفيتية, أنا ذاك ما زالت الاتحاد السوفيتي قائمة, في مجلة اسمها سبوتنيك, أثبتوا علميا أن حليب النوق هو أجود حليب على الإطلاق. ونحن أنا قلت في البداية عندما الله خصص خلق الإبل باستثناء, بمعنى أنه هناك فعلا استثناءات علمية ويعني في كل شيء.
1: ولكن أمام هذا الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الإبل في المكانة الاجتماعية. نعم. في المقابل نعم. ثروتنا الحيوانية من الإبل هي للأسف شديد، ومع الأيام الأخيرة لما ارتفع لحم الإبل وأصبحت ظهر لي من خلال أيضا، لأن

0: غطينا هذا الموضوع بشكل كبير على قناة ميديان تيفي. تبين لي أن للأسف شديد رعاة الإبل لم تعد لهم ذاك الاهتمام لأنها أصبحت صعبة جدا، صعبة في رعايتها مع توالي سنوات الجفاف الماضية، هناك إكراهات. فانتابني الخوف من أن نفقد رأس مالنا الحيواني في الإبل وتربية الإبل. هل لمستي هذا الأمر؟ يعني وكيف سيكون أو يحثهم البحث العلمي عندما تتوصلون أنتم إلى أن هذه الإبل فيها فوائد علمية مثبتة ممكن أن تكون رأس مال حقيقي وثروة تدر علينا دخلا وتخلق مناصب شغل شبابنا؟
1: مرحبا. بالنسبة لهذه النقطة اللي ذكرتي، ديجا عندي دي دكتورون كيخدموا على هذا المجال، كيديروا دي ريفيو ارتيكل باش كيشوفوا يعني هذا التطور الحيواني. كاين معايا دكتور زينب بوبل، دارت واحد ريفيو كتبت باللي راه فعلا النسبة بحال غدو كتقل. شنو درت انايا؟ بحال جلسنا مع الناس ديال المنطقة وسيرتو مع الشباب اللي طالعين باش نفهموا علاش هذه النسبة فريمون كتقل، ماشي غير بسبب الجفاف. لقينا باللي راه كيقول لك على اساس ما بقاش واحد المدخول، كيحس باللي راه فريمون
0: مكلفه هي
1: مكلفه، وحتى كيكون غير البيع التثمين ديالها غير في التغذيه، يعني في اللحوم ديالها
0: كتذهب الى البيع صحيح،
1: كتذهب للبيع، يعني كيوصلها لواحد النقطه وكيبيعها بواحد الثمن اللي زاهد، زعما ماشي ثمن غالي. ولا الحليب ديالها، الحليب ديالها باقي بروبليم اللي دو باستوريزيشن، يعني كيف ما قال السيد قال نقطه مهمه هو انه، وهذه تبتناها علميا، انه المكونات ديالو جد غنيه. انا درت بحال ايتود كومباراتيف ما بين جميع الحيوانات، الحليب ديال جميع الحيوانات ميم الحليب ديال الانسان، لقينا فريمون المكونات ديالو جد مهمه. مشكل كبير اللي فيه هو مع هاد الغينه ديال المكونات ديالو صعيب باش دير له لو بروسيس ديال باستوريزيشن، ولا دير له لومبالاج
0: تعليب
1: تعليب ديالو، ولا حتى الاحتفاظ باش يتحتفظ بواحد المده طويله. يعني انت الا بغيتي ترسلو غير الرباط، عارفه العيون بعيده على الرباط، يعني صعيب باش دير له ترانسبورتيشن. زياده على ذلك الانترناسيونال ما عندكش كيفاش ترسلو الانترناسيونال،
0: يعني سوقو في للخارج.
1: هذا عندنا باحثه بوليانا، هي كتهتم بهذا المجال، كيفاش تشوف كيفاش تقادو في المجال ديال التغذيه. رجع النقطه الاولى اللي قلنا على اساس هذا الموروث الحيواني بدا كيقل، النسبه ديالو بدات كتقل.
0: كيف نحافظوا عليه؟ احنا في نهايه البرنامج
1: كيفاش نحافظوا عليه؟ هي مفروض اننا نزيدوا الاهتمام والتثمين ديالو في مجالات متعدده. لا زاد التثمين ديالو، خرجوا منتوجات متعدده، بمعنى ماشي غير منتوج ديال الحليب اللي بواحد الثمن زاهد، لكن ملي غنهضروا على دي برودوي كوزميتيك، دي برودوي فارماسوتيك، يعني الاترو ديال الحليب يوصل واحد الثمن، يعني حتى البيع ديال هذاك الجمال غادي يطلع،
0: وسيستفيد ايضا في ذلك الفلاح والكسابه،
1: غادي تموتيفا باش
0: ثروتنا الحيوانيه ستنمو. استاذ عمر زيوان، انا سعيده بالحديث اليك، للاسف الشديد انتهى في ثواني لو تكرمت، في ثواني.
2: نعم انا اقول فقط انه فعلا يجب الحفاظ على هذا الحيوان الذي اصبح ينقرض فعلا في الصحراء، وهذا من مهمة المعاهد على كل حال تشجيعهم ووضع برامج وطنية على هذا الأساس. أعتقد أن الجهات المعنية يجب أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر.
0: أشكرك، شاكرتك الأستاذ عمر الزيوان المهتم بالثقافة والتراث الحساني، ممتنين لك وشاكرينك على وفائك دائما للمحطة، شكرا جزيلا لك. الأستاذة الدكتورة الزهرة المعيدن، باحثة في المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة بمعهد أثري بالعيون، شكرا جزيلا لك، وبنيويورك أيضا. ممتنة لكل مشاهدينا ومستمعينا على حسن الوفاء، غدا ملتقانا.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديان. 11h30 sur ميديان، les titres des journaux de la mi-journée.
4: Avec vous, Sokéna Aziz, bonjour à tous. À la une, le Maroc attendu ce soir sur la pelouse du Gillette Bostom Stadium de Foxborough. Les Lions de l'Atlas retrouvent l'Écosse lors de ce Mondial 2026. Objectif remporté, les 3 points. Le sélectionneur marocain reste confiant avant cette rencontre. Mohamed Ouahbi promet que l'équipe va monter en puissance tout au long de ce Mondial. Vous l'entendrez. Quel est votre pronostic pour cette rencontre entre le Maroc et l'Écosse? On a posé la question au sein de notre rédaction qui penche pour une victoire des Lions de l'Atlas. Dans le reste de l'actualité, pas de négociations à Genève aujourd'hui entre Téhéran et Washington. Elles sont reportées. L'Iran rappelle ses conditions dans ces discussions qui s'annoncent déjà chaotiques. Nous irons ensuite en Tunisie où les avocats en grève se sont mobilisés hier dans la capitale. Des centaines d'entre eux ont dénoncé l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir. Voilà pour les titres, je vous retrouve dans une heure pour le Grand Journal.
5: Le cinéma, ce n'est pas juste des films. Action ! C'est un langage, une mémoire, une émotion. Ciné Hebdo, c'est pour explorer les classiques, décrypter le 7e art et surtout le célébrer. En son, en lumière et en passion. Okay. Ciné Hebdo avec Amna chaque samedi à partir de 14h30 sur Média.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شرق خط الجبهة خنيفرة أرفود، وكذا على باقي الساحل شمال العيون، بينما يكون الجو صافيا في باقي أرجاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء، 29 درجة بالطنجة، 28 درجة بالعيون، 33 درجة بمراكش، 34 درجة بفاس، و22 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في الوسط الشرقي والوسط الغربي من البلاد، بينما يكون صافيا غالبا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بالعاصمة وعنابة، 31 درجة ببجاية، 26 درجة بوهران، 37 درجة بقسنطينة، 39 درجة بغردايا، و36 درجة بتمنراست. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمساً في كافة أنحاء البلاد، درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بالعاصمة وبدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، و33 درجة بقابس.
2: تطورت العالم وأحداثه في نشرة مفصلة معك الزميلة اعتماد السلام. أهلا ومرحبا اعتماد.
4: مرحبا فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، بعد تألقه في مواجهة البرازيل في أولى مبارياته في نهائيات كأس العالم 2026، المنتخب الوطني المغربي يواجه المنتخب الإسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. الناخب الوطني محمد وهبي يبدي

0: اطمئنانه قبل مواجهة اسكتلندا، ويقول إن المنتخب في أتم الاستعداد لخوض تحد جديد. في النشرة قراءة تقنية قبيل المباراة ورصد لتوقعات الجماهير المغربية من بوسطن. مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة على المحك بعد إعلان سويسرا تأجيل المفاوضات التي كانت مقررة اليوم دون أن تحدد موعداً جديداً للمحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي. تصعيد جديد في لبنان. إسرائيل تؤكد أنها قصفت أكثر من 80 هدفاً وقتلت العشرات من عناصر حزب الله. والوزير اليميني المتطرف إيتمار بنغفير يقول إن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين. وموجة حر شديد في فرنسا. 53 مقاطعة في حالة تأهب وسط اضطرابات في الدراسة وحركة القطارات، ودرجات الحرارة يرتقب أن تتجاوز 40. بعد مونديال 98 وتلك المباراة التاريخية التي انتهت بفوز مغربي بثلاثية، يتجدد لقاء المنتخب الوطني المغربي بنظيره الأسكتلندي في مونديال 2026. المباراة تنطلق اليوم في بوسطن الأمريكية على الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب، ورهانها تحقيق أول 3 نقاط ووضع القدم الأولى في الدور المقبل بعدما أبهر أسود الأطلس عشاق المستديرة أمام البرازيل في الجولة الأولى. تقرير الزميل وديع أحتي.
1: تحت أضواء المونديال وعلى وقع طموحات تتعاظم مباراة بعد أخرى، يخوض المنتخب المغربي اختبارا بالغ الأهمية عندما يواجه نظيره الأسكتلندية. أسود الأطلس يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد ظهور مقنع في الجولة الافتتاحية أمام البرازيل، ويعول المنتخب المغربي على مزيج من الخبرة والموهبة بقيادة القائد أشرف حكيمي بخبرته الكبيرة في المواعيد الكبرى، والحارس ياسين بونو الذي يشكل صمام أمان حقيقي في مرمى الأسود، إلى جانب الموهبة الصاعدة أيوب بوعدي الذي يواصل فرض نفسه كأحد أبرز الوجوه الواعدة في هذا المونديال. في المقابل تصل اسكتلندا إلى الموعد بعد انتصار مهم على هايتي بهدف نظيف، مستندة إلى أسماء وازنة يتقدمها سكوت ماكتوميني وأندرو روبرتسون وجون ماكين، وهي عناصر تمنح المنتخب الاسكتلندي قوة بدنية كبيرة وحضورا واضحا في وسط الميدان. تحمل المباراة أيضا بعدا تاريخيا خاصا، إذ تعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى مونديال فرنسا 98 900 وألف، حين تفوق المغرب بثلاثية نظيفة في واحدة من أجمل انتصاراته في تاريخ كأس العالم. اليوم وبعد 28 عاما يتجدد الموعد بين المنتخبين في مواجهة قد ترسم ملامح المتأهل إلى الدور المقبل. فهل ينجح أسود الأطلس في تحقيق فوز ثمين يضعهم على أعتاب الدور المقبل، أم أن اسكتلندا ستتمكن من قلب المعطيات؟ الإجابة ستكون فوق المستطيل الأخضر بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت المغربية.
0: شكرا لك وديع. وسائل الإعلام الإسكتلندية تحدثت عن أسود الأطلس باعتبارهم المنتخب الأكثر رهبة في المجموعة الثالثة، وقالت إن اسكتلندا التي فازت في مباراتها الافتتاحية على هايتي تحلم ببلوغ الدور الموالي، لكنه طموح يصطدم بخصم يحظى بقدر كبير من الاحترام بقدر ما يثير القلق وهو المنتخب المغربي. الناخب أحمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل مواجهة اسكتلندا مساء اليوم، مؤكدا أن المنتخب مستعد لخوض تحدي جديد وأن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. هل سيعتمد وهبي على نفس تشكيلة وأسلوب المباراة الماضية؟ يجيبنا سمير عجام الإطار الوطني.
2: أعتقد أن الناخب الوطني سوف يعتمد على نفس التشكيلة حتى يضيف تكون هناك ثقة أكثر وانسجام أكثر، لن يغير شيئا في المنظومة التكتيكية ولا حتى في اختيارات اللاعبين، لأن اللاعبين خاصة في وسط الميدان والأروقة أبانوا عن نضج كبير. بصراحة قد أذهلني يعني هذا المردود ديالهم بكل

0: للتأكيد، لأن كان واحد الانسجام كبير، خاصة وأنهم يعني كانوا كيضغطوا وكيديروا الضغط، أحيانا يعني يديروا ضغط عالي، أحيانا يرجعون إلى وسط الميدان أي لو بلوك ميديا، وأحيانا يتركون لك الكرة ويدافعون على الخلف، وأحيانا يسترجعون الكرة في أسرع وقت ممكن. فطبعا كانت هناك ملاحظات تخص بعض اللاعبين الذين يبالغون في الاحتفاظ بالكرة، وهنا الحديث على إبراهيم دياز، ويكون هناك واحد العمل على النجاعة التهديفية. وأيضا ملاحظات أخرى تخص قلب الدفاع، وهنا الحديث عن ديوب الذي خلق متاعب كبيرة للحارس بونو بتمريرته الخلفية التي كادت واحدة منها أن تعصف بالمنتخب الوطني في أولى مبارياته.
1: سمير عجام، الإطار الوطنية. ومن نيويورك إلى بوسطن، الجمهور المغربي يرافق أسود الأطلس في كل مكان. توافد كبير للجماهير المغربية من جميع أنحاء العالم شهدته بوسطن قبل المباراة بين المغرب واسكتلندا وسط تفاؤل بنتيجة المباراة. نستمع لجانب من هذه الجماهير بميكروفون موفد ميديا إلى بوسطن، الزميل منصف عدي.
2: المغاربة كاملين قايمين بالواجب ديالهم، وان شاء الله شوف واخا هما الصراحه اسكتلنديين كثر منا، ولكن
3: احنا
2: صوتنا مسموع،
3: نكونوا كثر منهم.
4: وحنا فرحانين اليوم وكنتمنوا المنتخب ديالنا بالفوز ان شاء الله، وهما رجالو غيكملوها. حنا فرحانين متاخرين.
5: توقعات النتيجه ديال الماتش؟
4: جوج لواحد، جوج ديالنا.
6: طبيعه الحال حنايا هنايا باش غادي نشجع المنتخب ديالنا قلبا وقالبا، غيلقاونا حاضرين معاهم وان شاء الله مربوحه.
7: صراحه الاجواء جيده كما كتشوفوا المغاربه ناشطين، اجواء خياليه باش انك تعيش بحال هذه الاجواء هذو، صراحه زوينين. وكنتمنوا من المنتخب المغربي ان شاء الله يتقدم نتيجه ايجابيه ان شاء الله، وديما المغرب.
8: اجواء رائعه جدا، وحنا فرحانين بزاف بكم وبالمنتخب وبكل شيء اللي جاوا من المغرب. حنا كجاليه وهذه الاجواء بصح محتاجينها، والحمد لله. وكنتمنوا ان المنتخب يربح ويوصل للفينال وندوا الكاس ان شاء الله.
9: مبروك زكروي.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن عن تعيين الحكم الأوزبكي إلغيز تانتاشيف لقيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الإسكتلندي، وسيساعده مواطناه أندري تسابينكو وتيمور غينولين، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى الأردني أدهم المخادمة، وكلف مواطنه محمد الخلف بمهمة مراقب المباراة. وكل المتمنيات بالتوفيق والفوز لأسود الأطلس. تصعيد إسرائيلي جديد في لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه قصف أكثر من 80 هدفا لحزب الله وقتل العشرات من عناصره، ردا على ما وصفها بانتهاكات لوقف إطلاق النار. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده خلال عمليات عسكرية في جنوب لبنان الليلة الماضية، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك في لبنان. بعد هذا الإعلان قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن لبنان يجب أن يحترق بكامله. قراءة في توقيت هذا التصعيد مع هشام الأعور، الكاتب والخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت.
10: لا يمكن النظر إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان بمعزل عن المشهد الإقليمي الأوسع الذي تشكل بعد التفاهم الأمريكي الإيراني. فالتوقيت بحد ذاته يحمل دلالات مهمة، إذ جاء بعد أيام قليلة من الحديث عن مسار تهدئة إقليمي، ما يوحي بأن إسرائيل تسعى إلى استباق أي ترتيبات سياسية مقبلة عبر محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض وتحسين موقعها التفاوضي. المعطيات الميدانية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول تكثيف الضغط العسكري على حزب الله، وتحديدا في جنوب لبنان، سواء عبر الغارات الجوية أو من خلال عمليات برية محدودة. لكن في المقابل فإن الخسائر التي أقر بها الجيش الإسرائيلي تؤكد أن المواجهة ما زالت مفتوحة على معادلة الاستنزاف المتبادل. أما على المستوى السياسي فإن التصريحات المتشددة التي صدرت عن بعض الوزراء الإسرائيليين وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير تعكس حالة من التوتر والارتباك داخل المشهد الإسرائيلي. إنما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري موضعي، هو جزء من صراع أوسع على شكل المرحلة المقبلة في المنطقة. فكل طرف يحاول أن يدخل إلى أي تسوية محتملة من موقع قوة، وأن يحسن أوراقه السياسية والميدانية قبل أن تجلس الأطراف إلى طاولة التفاهمات.
1: هشام الأعور الكاتب والخبير في شؤون الشرق الأوسط من بيروت حاوره الزميل عثمان الطاهرية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تصريحات قبل قليل إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة. مذكرة التفاهم التي وقعت عليها إيران والولايات المتحدة تبدو على المحك مع إرجاء المحادثات التي كانت مقررة في سويسرا اليوم وتصاعد وتيرة المواجهات في لبنان في وقت اشترطت فيه طهران التزام واشنطن بالخطوط الحمراء التي حددتها للتفاوض. الحكومة السويسرية أعلنت تأجيل المفاوضات بهدف إطلاق عملية مدتها 60 يوما لحل القضية المحورية المتعلقة ببرنامج طهران النووي دون أن تحدد موعدا جديدا لهذه المحادثات. الحديث عن انهيار الاتفاق أمر مبكر وفق نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الدولية من القاهرة.
3: من المبكر الحديث عن انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، لكن من الواضح أننا أمام مرحلة تعثر واختبار مبكر لصلابة التفاهمات التي تم التواصل إليها. فالتصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان بالتزامن مع إلغاء أو تأجيل نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لرحلته إلى سويسرا ألقى بظلاله لكثير من الشك حول قدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة التفاهم السياسي إلى مرحلة التنفيذ العملي. صحيح أن واشنطن تبرر قرار التأجيل باعتبارات لوجستية وفنية، إلا أن المعطيات السياسية تشير أن التطورات الأمنية في لبنان كانت عاملا مؤثرا في هذا القرار. فإيران ربطت بصورة غير مباشرة استمرار المسار التفاوضي بوقف التصعيد الإسرائيلي انطلاقا من رؤية تعبر أن الأمن الإقليمي منظومة مترابطة لا يمكن فصل الملف النووي أو التفاهمات الثنائية فيها عن سلوك إسرائيل في الساحات الإقليمية خصوصا لبنان. كما أن تأجيل الجولة التنفيذية التي كانت مقررة في سويسرا يعكس انتقال المفاوضات إلى مرحلة أكثر تعقيدا، وهي مرحلة الضمانات وآليات التنفيذ. فالتوصل إلى تفاهم سياسي يمثل خطوة مهمة، لكن التحدي الحقيقي يبدأ عند ترجمة هذا التفاهم إلى التزامات متبادلة قابلة للتنفيذ.
1: نيفين وهدان أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الدولية من القاهرة حاورها الزميل عثمان الطاهري. وفي حصيلة معلنة اليوم، عبرت 25 سفينة تجارية أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي بحسب بيانات نشرتها مجموعة تتابع حركة الملاحة البحرية. أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بوضع 53 مقاطعة في مستوى اليقظة البرتقالي ابتداء من اليوم إثر موجة حر شديد يرتقب أن تبلغ بسببها درجات الحرارة 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت الهيئة في نشرة أصدرتها أمس أنه اعتبارا من زوال اليوم سيتم توسيع إنذار اليقظة ليشمل 27 مقاطعة جديدة تنضم إلى المقاطعات 26 الأخرى على طول المحور الممتد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. تقرير الزميلة وفاء التوزري.
11: موجة حر جديدة تجتاح هذا الأسبوع معظم أنحاء فرنسا تسببت بإلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدوام في المدارس أو إلغاء الصفوف بالكامل. شركة السكك الحديد الفرنسية ألغت ما يزيد عن 70 رحلة قطار بعيدة لتفادي أعطال محتملة في أجهزة التكييف بسبب درجات الحرارة المرتفعة. السلطات المحلية في باريس أعلنت عن اتخاذ عدة تدابير من بينها السماح بالسباحة في قناة سان مارتان تحت إشراف منقذين محترفين، كما يؤكد ذلك رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار.
12: إنه بلا شك أكبر مسبح سيتم افتتاحه في باريس، ويقع في منطقة مميزة للغاية، وستكون السباحة فيه تحت إشراف منقذين محترفين، كما سيكون ممنوعا منعا باتا السباحة في المناطق غير المسموح بها.
11: هيئة الأرصاد الفرنسية رفعت ارتفعت مستوى إنذار برتقالي في ربع البلاد، مترقبة تواصل موجة الحر الأسبوع المقبل لتبلغ ذروتها الأحد أو الاثنين، إذ يتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية بما في ذلك في

0: العاصمة، ودعت السلطات المحلية سكان المناطق المعنية بموجة الحر إلى توخي الحذر الشديد والإكثار من شرب الماء.
1: شكرا لك وفاء. وفي المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. بذا نختم نشرة المنتصف، شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
2: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
3: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج لجمعة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وف 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: المنتصف اعتماد سلام،
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. توصل رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 من فبراير المقبل. وجاء في بيان مشترك لرؤساء المجالس الثلاثة أن خارطة الطريق تهدف لوضع حد للفترة الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة. نناقش الموضوع مع ضيف المنتصف، وأرحب بضيفنا اليوم الدكتور الحسن أقرطيط، الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية من الرباط. دكتور الحسن أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
6: أهلا وسهلا الأخت اعتماد.
1: شكرا لك. أولا دكتور الحسن، ما دلالات هذا الاتفاق الثلاثي وفي هذه المرحلة تحديدا؟
6: في اعتقادي هذا الاتفاق الذي ترعاه اليوم واشنطن والتي تعتبر خطة واشنطن أرضيته السياسية يهدف حقيقة إلى إخراج ليبيا من الفراغ الدستوري والسياسي الذي تعيشه منذ سنوات طوال من خلال إقرار مخرجات جديدة تهدف إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي داخل ليبيا. وأكيد أن اليوم أمام الليبيين فرصة حقيقية لإنهاء هذا الفراغ ولإخراج البلاد من الفوضى التي أفرزها الانقسام السياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين. وفي نفس الآن تجب الإشارة بكل صراحة إلى أن اليوم هناك فرصة إقليمية ودولية، على اعتبار أن الخلافات التي كانت دائما بين الفرقاء الليبيين حقيقة هي تعكس خلافات داخلية، لكن في نفس الآن ينبغي الإقرار بأمر هو أنه خلال السنين الأخيرة تم اختطاف بكل قرار الوطني الليبي عبر ارتماء الفرقاء في أجندات جيوسياسية وسياسية إقليمية ودولية، ما يعني اليوم أن هذا الاتفاق يمكن أن يشكل فرصة لاستعادة القرار السيادي الليبي وتحقيق مصلحة الشعب الليبي في توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء انقسام البلد بين الشرق وبين الشرق والغرب.
1: نعم. طيب دكتور الحسن أقرطيط، ما أهمية اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها؟ وكيف

0: كيف سيساهم هذا الأمر في تجاوز الانقسام المؤسسي الحالي؟
1: في اعتقادي إقرار هذا الاتفاق

0: إنهاء أن الخلاف الليبي على اعتبار أن ما تتناوله اليوم الخطة الأمريكية بهدف توحيد السلطة التنفيذية كان تم إقراره في بوزنيقة عبر توزيع المناصب السيادية من جهة، وكذلك عبر توفير حاضنة إقليمية للليبيين. وبالتالي في اعتقادي منصة بوزنيقة كان لها دور كبير، واليوم إقرار ذلك يعني بكل بساطة على أن الخطة الأمريكية أخذت بعين الاعتبار ما تمت مراكمته على المستوى الوساطة بين الأطراف، وما تم التوصل أساسا بين حكومة طبرق وحكومة طرابلس. وفي نفس الآن هذا اعتراف من واشنطن بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في هذا الإطار، وفي نفس الآن إقرار من أطراف النزاع الليبي بأن محطة بوزنيقة شكلت اختراقا سياسيا كبيرا في من التوصل إلى مخرجات التي اليوم نراها على مستوى الخطة الأمريكية.
1: نعم، طيب كما قلت دكتور حسن أقرطيط، هناك خطة أمريكية وهناك رعاية أمريكية أيضا، لكن ما هي الضمانات الدستورية وكذلك السياسية التي تكفل الالتزام بالموعد المحدد في 17 من فبراير 2027 لإجراء الانتخابات المتزامنة وتفادي سيناريوهات التأجيل كما حدث في السابق؟
0: في اعتقادي أن أكبر تحدي تواجه اليوم الخطة الأمريكية ومختلف الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال السنين الأخيرة هو الانقسام العسكري، الانقسام الأمني داخل ليبيا، فوضى السلاح المنتشر على طول الخريطة الليبية، على اعتبار أن هذا الاتفاق يتطلب توفير غطاء أمني وعسكري لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدد سلفا خلال 8 أشهر القادمة. وفي اعتقادي اليوم خطة 5+5 أو مجموعة 5+5 التي أقرت أو التي أعلنت أو أعلنت استعدادها لتوفير الحماية الأمنية لإجراء الانتخابات في موعدها، كذلك الموقف الذي عبرت عنه الحكومة الوحدة الوطنية كان واضحا، موقف الخليفة حفتر كان واضحا في اعتبار أن الخطة الأمريكية هي فرصة وينبغي أن تنال فرصتها كذلك. لذلك في اعتقادي اليوم الإرادة السياسية هي العامل المحدد والحاسم من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي ينهي فوضى السلاح وينهي تعيد من خلاله الدولة سيادتها على كامل التراب الليبي. وهذا الأمر بطبيعة الحال في اعتقادي يتطلب الفاعلين الدوليين والإقليميين الذي كان لهم بكل صراحة دور سلبي في تعميق الخلاف الليبي، يتطلب من هؤلاء الفاعلين توفير هذه الإرادة ومساعدة الليبيين على ضرورة تجاوز هذه الخلافات. وبالتالي في اعتقادي هذا يشكل الضمانة الوحيدة لإنهاء هذا الخلاف، على اعتبار أن اليوم الاتفاق بين رؤساء المؤسسات الثلاث هو حقيقة يعتبر خطوة إلى الأمام لإنهاء الخلاف ولإنهاء الفراغ السياسي والدستوري الذي تعرفه البلاد منذ سنوات.
1: كل الشكر لك الدكتور الحسن أقرطيط، الباحث في القضايا الجيوسياسية والعلاقات الدولية من الرباط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك سيدتي.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: معكم محفظ للسالك، أهلا بكم. المستجد بالتطورات في لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة نبطية بالجنوب اللبناني في حصيلة غير نهائية أصدرتها وزارة الصحة اللبنانية، فيما أكد حزب الله أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي على لبنان. من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التصعيد الإسرائيلي الخطر والمدان يستهدف الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق مقتل 4 من جنوده خلال عمليات عسكرية الليلة الماضية بالجنوب اللبناني، وردا على ذلك قصف أكثر من 80 هدفا لحزب الله وتحدث عن مقتل عشرات من عناصره. أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمن، بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنه تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، مضيفة أن سويسرا تبقى على استعداد لتيسير هذه المحادثات. عبرت 25 سفينة تجارية الخميس مضيق هرمز الذي يعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وأخيرا في أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضي. وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265

0: 60 طفلا منذ أكتوبر 2025. أوروبيا، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندري بورانيم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة للإطاحة به من رئاسة الحكومة. في الشأن المغربي، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي اليوم بمراكش أنه لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسط والخليج دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وذلك في كلمة تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري خلال افتتاح إشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. رياضيا، يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة نظيره الاسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات مونديال 2026 خلال ندوة صحفية تسبق المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن. أوضح الناخب الوطني محمد وهبي مساء أمس أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. مباراة المغرب واسكتلندا تجرى على تمام الساعة 11 مساء بالتوقيت المغربي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.onsafe-voyage.ma وتطبيق المحمول ONSAFE VOYAGE لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وموضوع حلقة اليوم: لماذا أصبح المغرب وجهة تتنافس عليها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية؟ ثم من يظفر بأفضل موقع في هذه السوق المغربية الواعدة؟ التفاصيل بعد قليل.
1: ميديا، الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: لم يعد المغرب مجرد بلد يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بل أصبح اليوم محورا استراتيجيا تتنافس عليه القوى الاقتصادية العالمية. وتأتي تصريحات وزير التجارة الكورية الجنوبية الأخيرة لتؤكد هذه المكانة المتصاعدة، حيث لم يعد النقاش يدور حول ما إذا كانت الشركات الأجنبية ستستثمر في المغرب، بل حول كيفية الحصول على شروط أفضل للولوج إلى السوق المغربية والاستفادة من موقعها كقاعدة للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا. حين تعترف دولة صناعية كبرى ككوريا الجنوبية بأنها أصبحت أقل تنافسية من الصين ومن اليابان ومن الهند داخل المغرب، فهذا أكيد يعكس حجم التحول الذي حققته المملكة في السنوات الأخيرة، ويؤكد أن المغرب أصبح رقما صعبا في معادلة الاقتصاد العالمي. وحول هذا الموضوع نستضيف الأستاذ الحسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك أستاذ الفرواح.
2: أهلا وسهلا أستاذ أسماء.
0: أستاذ الفرواح، إذن تصريح حديث لوزير التجارة الكورية الجنوبي يقول فيه إن الشركات الكورية غير قادرة على المنافسة في المغرب في ظل الظروف الحالية، ويؤكد أن هذا الواقع يفرض تسريع جهود التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين البلدين بحلول منتصف عام 2027. إذا كانت دول صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية اليوم تسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب، هل يمكن القول إن المملكة أصبحت تمتلك قوة تفاوضية تمكنها من فرض الشروط وتحقق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد المغربي؟
2: خصنا نذكر أستاذ أسماء أن المغرب عنده مجموعة من اتفاقيات ديال التبادل الحر، خصوصا مع الشركاء التقليديين، من بينهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول العربية. والجديد اليوم هو أن المغرب في إطار السعي ديالو إلى تنويع الشراكات، يعني يسعى إلى يعني توقيع اتفاقيات ديال التبادل الحر بين كوريا الجنوبية. وهذا يعني

0: التحرك، البداية ديال يعني التفاوض حول هذه الاتفاقية، تعتبر بمثابة واحد الخطوة استراتيجية اللي عندها أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية. علاش كوريا الجنوبية بغات تدير اتفاقية الشراكة الاقتصادية اللي هي شاملة مع المغرب بحلول منتصف كما قلتي 2027؟ هناك مجموعة من الدوافع، مجموعة من المبررات. من بين المبررات كما جاء في التقديم ديالك أن مجموعة من الشركات ديال كوريا الجنوبية تجد صعوبة في المنافسة على صعيد السوق الدولية، وبالتالي بالنسبة لهذه الشركات الكورية يمثل المغرب واحد السوق اللي من خلال هذا السوق يمكن لهذه الشركات أنها تلج إلى السوق الأوروبية اللي يعني فيها يعني عدد مهم من المستهلكين. وبالتالي هذه الشركات من خلال هذه الاتفاقية ديال الشراكة، الشركات الكورية الجنوبية تريد أن تجد يعني وسيلة للوصول إلى السوق الأوروبية، وبالتالي منافسة المنتوجات من بينها المنتوجات الصينية والمنتوجات اليابانية والمنتوجات الهندية. كذلك خصنا نعرفوا بأنه كوريا الجنوبية بغات تستفد مجموعة من الأوراش الكبرى اللي حلها المغرب فيما يتعلق بالبنيات التحتية، منها الموانئ، ميناء طنجة، ميناء الناظور مستقبلا في القريب العاجل، ميناء الداخلة إلى آخره. وكذلك أن الشركات ديال كوريا الجنوبية بغات تستفد من يعني الأوراش الكبرى اللي تلقها واللي غيتلقها المغرب استعدادا لاستضافات كأس العالم 2030 مع كل من إسبانيا والبرتغال. وبالتالي هذه الشراكة المرتقبة يعني الهدف الأساسي ديالها هو أنه جزء من الكعكة ديال هذه الأوراش تمشي للشركات ديال كوريا الجنوبية بواحد القيمة تناهز تقريبا 15 مليار ديال الدرهم، 1.5 مليار ديال الدولار، خصوصا فيما يتعلق بالمجال ديال النقل عبر القطارات. وكذلك الشركات ديال كوريا الجنوبيه بغات يعني تتفادى العقبات ديال مجموعه من الرسوم الجمركيه اللي كاينه بين البلدين في غياب ديال هذه الاتفاقيه ديال التجاره الحره بين البلدين. وبالتالي هذا هو الهدف الاساسي. كذلك انه لا ننسى ان في العلاقات التجاريه والاقتصاديه بين المغرب وكوريا الجنوبيه فهي يعني ضعيفه بالمقارنه الى الاهميه ديال كوريا الجنوبيه على الصعيد الدولي. وبالتالي الهدف كذلك ديال المغرب هو تحفيز الصادرات ديالو خصوصا في المجموعه ديال المنتوجات الاساسيه كالفوسفات بدرجه الاساس، وبالتالي تقليص ذاك العجز التجاري اللي كاين في يعني الميزان التجاري بين المغرب وكوريا، لان الفائض يميل ولا الميزان يميل لكوريا الجنوبية على حساب المغرب.
1: نعم، طيب هذه النقطة المتعلقة بالعجز التجاري أستاذ الفرواح، عجز بين المغرب وكوريا الجنوبية، هل يشكل نقطة ضعف للمغرب في هذه الحالة أم بالعكس ورقة ضغط يمكن استغلالها أثناء التفاوض إذا ما تم الاتفاق يعني التفاوض على هذه اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟
0: هو خصنا نذكروا بانه اذا كانت هذه الشراكه فلن تقتصر على التبادل التجاري اللي هو التقليدي بين البلدين. بالفعل كما قلتي هناك عجز ديال الميزان التجاري بالنسبه للمملكه المغربيه فيما يتعلق بالمبادلات التجاريه مع كوريا الجنوبيه، ولا تلقى الى المستوى المطلوب. المبادلات في حدود تقريبا 600 مليون ديال الدولار، ولكن الأساس هو أنه هذا الاتفاق ولا الشراكة الشاملة بين البلدين ستركز على قطاعات اللي عندها

0: الأولوية بالنسبة للمغرب وكوريا الجنوبية، واللي عندها قيمة مضافة كبيرة. نذكر على سبيل المثال يعني كاين الطاقات المتجددة وكذلك الانتقال الطاقي، نذكر كذلك بصناعات ديال السيارات الكهربائية، وكذلك يعني مختلف المكونات ديال سلسلة القيمة ديال هذا القطاع، خصوصا أن المغرب الآن يعتبر بمثابة رائد سواء في المحيط الإقليمي ديالو ولا في المحيط الدولي فيما يخص إنتاج السيارات. وكذلك لا ننسى أن القطاعات اللي عندها الأولوية كذلك هي مثلا القطاع ديال الطيران، وكذلك الصناعات الدفاعية، وكذلك صناعة السفن، اللي كلها قطاعات أولوية بالنسبة للمغرب، وعندنا ميثاق ديال الاستثمار اللي يعني الهدف ديال الأساسي هو أنه يدعم هاد القطاعات اللي عندها الأولوية بالنسبة للمملكة. وبالتالي لا يمكن إلا أن نقول أن إذا كانت شراكة غتكون شراكة من نوع رابح بالنسبة للبلدين، وفي التفاوض المغرب سيحاول أن يدافع عن مصالحه الاقتصادية والتجارية في إطار هذه الشراكة الشاملة بين المغرب وكوريا الجنوبية.
1: نعم، دائما على علاقة بالاستفادة من هذه الشراكات في الجانب المرتبط بالمغرب. طبعا اليوم بعد الصين، كوريا الجنوبية تسعى للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بينها وبين المملكة. طبعا هناك تهافت لدول وقوى صناعية كبرى اليوم على التعامل مع المغرب على يعني ضخ استثمارات كبرى. كيف يمكن للمغرب اليوم الاستفادة أيضا في سياق هذا التنافس بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان وحتى الهند لجذب استثمارات نوعية للمملكة، ممكن أن تنقل التكنولوجيا، ممكن أن تخلق وظائف عالية الكفاءة بدل الاكتفاء بدور المغرب كمنصة إنتاج منخفضة التكلفة؟
0: صحيح، بالإضافة إلى هذه الدول اللي ذكرتي أستاذ أسماء، كاين كذلك ألمانيا.
1: صحيح،
0: اللي تسعى مؤخرا إلى الاستفادة من مجموعة من الأوراش في إطار الاستعدادات ديال المغرب لكأس العالم 2030. وبالتالي الهدف الأساسي ديال هذا التفاوض ولا هاد الشراكة هو يكون عندنا واحد النوع ديال توازن المصالح، لأن المغرب يركز أساسا على أهمية حفاظ الاتفاق المحتمل على يعني الأولويات ديالو، على الاستراتيجيات ديالو في إطار التنمية الصناعية، لأننا عندنا استراتيجية صناعية اللي حققت مجموعة من المكاسب بالنسبة للمملكة. وبالتالي كل هاد يعني الأمور يمكن تساعد المغرب أنه يجلب التكنولوجيا الجديدة ويحفز الابتكار، خصوصا أن كما قلت كاين واحد العجز تجاري بين المغرب وكوريا الجنوبية، والميزان يميل أساسا لكوريا الجنوبية. وبالتالي ننتظر يعني ما ستؤول إليه المفاوضات بين البلدين، ولكن المغرب كما قلت سيحاول ما أمكن أنه يحافظ على المصالح ديالو الاستراتيجية. وخصنا نعرفوا كذلك أن مجموعة من الدول بينها الصين، بينها الهند، بينها كوريا الجنوبية، كذلك الشركات ديال هاد الدول كتبحث أنها تلقى سوق ولا مكان ديالها في السوق المغربية، وهذا الشيء كيتعتبر واحد التحول استراتيجي بالنسبة للمملكة، وغيدفع نحو الأمام يعني هذا التطور اللي كاين عندنا في المجال الصناعي، خصوصا أنه مجموعة من تقارير تقول بأنه المغرب الآن يعتبر رائدا على المستوى الإفريقي فيما يتعلق ب يعني الصناعة. كذلك لا ننسى أن المغرب عنده مجموعة من الأوراش مثلا في قطاع النقل والسكك الحديدية، والشركات يعني ديال كوريا الجنوبية عندها تجربة في هذا المجال، وبالتالي ستمكن المملكة أنها يعني تنقل التكنولوجيا، تستفد كذلك من يعني من تجربة ديال كوريا الجنوبية في هذا المجال، وكذلك يعني تكون عندنا واحد التكلفة

0: هي مناسبة مقارنة بالجودة، وبالتالي كل هذه المشاريع المنتظرة في إطار هذه الاتفاقية ولا الشراكة الشاملة ستكون يعني نافعة بالنسبة للاقتصاد المغربي، وستكون في صالحه، وبالتالي خلق مجموعة من فرص الشغل والنمو الاقتصادي.
1: نعم. طيب أستاذ الفرواح، أشرت إلى مجموعة من الأوراش، مجموعة من المشاريع التي تفتح شهية المستثمر الأجنبي وقوى كبرى اليوم للاستثمار ولدخول المغرب. من بين طبعا هذه المشاريع والحدث الذي ينتظره الجميع، كأس العالم 2030، وكيف يمكن تحويله أو تحويل المغرب اليوم من خلال هذا المشروع إلى مركز إقليمي دائم للاستثمار، دائم للصناعة، وليس فقط يعني حدث، مجرد حدث مؤقت رياضي وعالمي، يعني يمكن الاستفادة منه فقط في توقيت معين.
0: هو مجموعة من التجارب الدولية فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى خصوصا كأس العالم، بينت بأن هناك واحد نوع التباين. هناك يعني دول يعني تمكنت من تحقيق واحد النهضة اقتصادية بعد هذه التظاهرة الرياضية، ولكن هناك كذلك بعض الدول لم تتمكن من تحقيق تلك النهضة الاقتصادية المنشودة، وبالتالي النتائج مرتبطة بمجموعة من العوامل لا يمكن التحكم فيها، وبالتالي بعد يعني تنظيم ديال هاد التظاهرة الرياضية يمكن أنه نكدو ولا يعني نفيو يعني مساهمة هاد التظاهرة الرياضية الكبرى على الصعيد العالمي في يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية. ولكن الأمور مرتبطة أساسا ب يعني التحكم أساسا في يعني الأوراش الكبرى، يعني ما يكون عندنا توجه نحو المديونية المفرطة ل يعني تمويل هذه الاستثمارات الضخمة في المجموع في مختلف المجالات، في الملاعب مثلا، في النقل، في يعني في الفنادق، في الإيواء إلى آخره. وبالتالي ولكن على العموم يمكن القول بأنه التنظيم المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال سيمكن هذه الدول من يعني تحقيق واحد النوع ديال الطفرة الاقتصادية بعد هذه التظاهرة الرياضية، نظرا إلى أن يعني هناك واحد النوع ديال تقاسم التجارب، هناك واحد النوع ديال تقاسم كذلك التكاليف ديال هذه التظاهرة الرياضية. ويمكن في إطار الشراكة الشاملة في وفق منتصف 2027 اللي هتكون بين المغرب وكوريا الجنوبية، أن يعني التفاوض بين الدولتين ستمكن المغرب من تحقيق مجموعة من المكاسب، وبالتالي جلب التكنولوجيا بأقل تكلفة، وكذلك الاستفادة من خبرات ديال الشركات ديال كوريا الجنوبية في مجموعة من المجالات خصوصا النقل السككي.
1: نعم. طيب نقطة أخرى أستاذ فرواح، في ظل يعني هذا السباق العالمي الاقتصادي، وفي ظل هذا السباق على صناعات المستقبل مثل البطاريات والسيارات الكهربائية، اليوم المغرب متقدم جدا في هذا المجال بامتلاكه يعني استثمارات صينية، بامتلاكه طبعا شركات ومصانع اليوم في هذا الاتجاه، لكن هل يمتلك فعلا المقومات اللازمة للانتقال من دور المستضيف للاستثمارات الأجنبية إلى دور المنتج والمصدر للتكنولوجيا والمعرفة من خلال هذه الإمكانات التي بات يتوفر عليها والتي تمنحه امتيازات مهمة مقارنة مع الدول الأخرى؟
0: صحيح، هذا هو الأساسي بالنسبة للتفاوض في إطار هذه الشراكة هذه. فالمغرب اليوم لا يكتفي فقط ب يعني الشركاء التقليديين وكذلك بالصناعة ولا يعني التركيب ديال مجموعة من يعني الآلات والسيارات وإلى آخره، ولكن الهدف الأساسي دياله هو أنه يرفع من نسبة الإدماج اللي في مجموعة من القطاعات، نسبة الإدماج نسبيا مهمة.

أساساً تتجاوز تقريباً مثلاً في السيارات هناك 70% من نسبة الإدماج. إذا كان نسبة الإدماج يعني المكونات اللي كتدخل في

0: المكانة ديالها في السوق الدولية، وبالتالي كل هذه الأمور ستكون إضافة إلى الموقع الاستراتيجي اللي هو مهم جدا القريب من سوق واعدة ومهمة اللي هي الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاستقرار السياسي والاستقرار كذلك الاقتصادي، خصوصا أن المغرب الآن يتحكم في مجموعة من المؤشرات الماكرو اقتصادية، كلها مؤشرات يعني تؤكد أن المغرب في الطريق الصحيح نحو يعني تنويع الشراكات ديالو، وبالتالي جلب مجموعة من المستثمرين الكبار بما فيهم المستثمرين ديال كوريا الجنوبية.
1: نعم، طيب سؤال أخير أستاذ الفرواح، جلب مستثمرين كبار إلى المغرب اليوم، برأيك في ظل هذا التنافس من ممكن أن يظفر بأفضل موقع في هذه السوق الواعدة المغربية؟
0: والمغرب كما قلت الهدف ديال الهدف ديال الأساسي هو توازن ديال المصالح. المغرب هو أنه لا يميل لطرف على حساب طرف آخر، ولكن يحافظ بالدرجة الأساس على المصالح ديالو الاقتصادية. لا ننسى كذلك أن المغرب يتجه نحو العمق الإفريقي ديالو، وبالتالي هناك يعني التوجه الأساسي ديال المغرب هو تنويع الشراكات فيما ينفع الاقتصاد المغربي، وبالتالي في التفاوض المفاوضون المغاربة سيحاولون ما أمكن أنهم يعني يحافظوا على يعني المصالح ديال المملكة المغربية في إطار ديال شراكة رابح لمختلف الأطراف، وهذا هو التوجه ديال المملكة المغربية في إطار هذا التنويع ديال الشراكات الاقتصادية مع مختلف البلدان بما فيها يعني الشركاء التقليديون، وكذلك مختلف الشركاء اللي غيجيو في القريب العاجل اللي فيهم مثلا كوريا الجنوبية، إضافة كما قلت إلى الصين والهند، وكذلك ألمانيا، وكذلك مجموعة من الدول الإفريقية اللي جلالة الملك مفاتيحة يؤكد على أهمية العمق الإفريقي للمملكة المغربية، اللي حتى هو عنصر أساسي في هذه الشراكات المتنوعة والمتعددة اللي كينهجها المغرب.
1: أشكرك جزيلا أستاذ حسين الفرواح، أستاذ مبرز في الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: بالمبسط.
1: بالمبسط إذن لم يعد السؤال هل نستثمر في المغرب، بل أصبح كيف ندخل إلى المغرب. في أقل من عقدين نجحت المملكة في التحول من سوق ناشئة تبحث عن المستثمرين إلى منصة اقتصادية عالمية تتنافس عليها القوى الصناعية الكبرى. المغرب يرتبط باتفاقيات تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا وعدد من الدول العربية والإفريقية، كما عزز شراكته الاستراتيجية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق، ووقع اتفاقيات تعاون صناعي واستثماري مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية. المبادلات التجارية بين المغرب والصين تجاوزت 8 مليارات دولار سنويا، بينما أصبحت الصين من أبرز المستثمرين في قطاع السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما استقطب المغرب استثمارات يابانية وكورية مهمة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب تنامي الحضور الهندي في الصناعات الكيماوية والأدوية. ومع مشاريع البنية التحتية الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2030 وتطوير الموانئ والقطارات، بات المغرب أيضا بوابة استراتيجية نحو أوروبا وإفريقيا، ووجهة تزداد جاذبيتها يوما بعد يوم. لهذا لم يعد النقاش داخل كبريات الشركات العالمية يدور حول جدوى الاستثمار في المغرب، بل حول كيفية الظفر بموقع داخل واحدة من أكثر المنصات الاقتصادية الواعدة في العالم. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

ليس كل ما نراه على الشاشة عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان.

0: سوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
1: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Mewazin se transforme en Fan Zone le 19 et le 24 juin. Ne manquez pas les matchs de l'équipe nationale diffusés sur toutes les scènes de Mewazin et vibrons ensemble autour de la passion du foot. Festival Mewazin, un événement Maroc-Culture. En partenariat avec Medi1.
2: Medi1 Podcast. تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 14h30.
2: Avec vous, Lina Tagui, bonjour à toutes et à tous. L'heure a sonné pour les Lions de l'Atlas ce soir face à l'Écosse à 23h, heure de Rabat. La sélection nationale devra se montrer à la hauteur pour ce match, véritable examen de passage du 11 marocain dans ce Mondial 2026. Un remake du match de 1998 sur lequel on va largement revenir tout au long de l'après-midi et toute la soirée, bien sûr, en compagnie de nos journalistes sportifs, toujours sur Médien. Au programme du Mondial également, aujourd'hui à 20h, les États-Unis rencontrent l'Australie et puisque cette Coupe du Monde se joue sur le continent américain, certains matchs sont en pleine nuit. Brésil-Haïti, c'est à partir de 1h30 du matin et pour les plus insomniaques, Turquie-Paraguay se disputera à 4h du matin. Dans le reste de l'actualité internationale, Israël et le Hezbollah auraient convenu d'un cessez-le-feu effectif dès cet après-midi, selon un responsable américain cité par l'agence de presse Reuters. Aucune confirmation pour le moment du côté israélien ou du côté du Hezbollah. Mais les médias libanais, notamment l'Orient Le Jour, rapportent une puissante frappe israélienne sur Kfar Tebnit, quelques minutes seulement après le nouveau cessez-le-feu annoncé. Une escalade dangereuse et condamnable qui n'empêche ne sera pas le travail pour un cessez-le-feu global. C'était les mots du président libanais ce midi alors que de nouvelles attaques israéliennes sur le sud Liban et sur la Beka ont fait plusieurs dizaines de morts ces dernières 24 heures. Des opérations militaires qui sapent les efforts pour stopper la guerre selon le chef d'État libanais Joseph Aoun. A noter que Téhéran demande des garanties sur la fin des hostilités au sud Liban avant toute reprise de discussion avec les États-Unis selon la chaîne américaine CNN. La signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis devrait ouvrir la voie à des négociations plus poussées d'une durée reconductible de 60 jours et principalement axée sur le programme nucléaire iranien. Mais les premiers pourparlers prévus en Suisse pour aujourd'hui entre les délégations iraniennes et états-uniennes ont été reportés sine die. Notez enfin que les passages de navires sont au plus haut dans le détroit d'Ormuz et ce depuis la mi-avril. Un total de 25 navires commerciaux ont traversé le passage maritime ce jeudi. Enfin, un mot de la guerre en Europe. Au moins 3 personnes, dont une enfant, tuées ce vendredi dans des bombardements russes sur l'Ukraine. Des frappes au lendemain d'une attaque massive de drones ukrainiens sur la région de Moscou. Une opération qui a fait d'importants dégâts, dont un incendie dans une raffinerie majeure de la capitale russe. Allez, un mot de notre continent avant de vous laisser. Sachez que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, constate une accélération dans la transmission de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et ce malgré le renforcement des mesures et des ripostes sanitaires dans le pays. Pour le moment, le taux de létalité est estimé à 26% en RDC, toujours selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Voilà pour cette synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien. Vous retrouvez Hayat Online sur nos antennes maghrébines, sur nos antennes africaines. C'est Femmes d'aujourd'hui.
3: أعز مكان في الدنا سرج سابحا وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله. نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
4: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
3: حياة أونلاين، حنان تسوري.
4: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. حنا كنعيشوا في واحد الوقت اللي كتزداد فيه الهجمات الرقمية والمخاطر الإلكترونية، وهنا تبرز مجهودات المملكة المغربية في مجال الأمن السيبراني. باش نناقشوا هذا الموضوع سعيده جدا انني استضيف الاستاذ زهير الخديسي، خبير في التحول الرقمي. سي زهير، مرحبا بك معنا في حياه اونلاين.
5: شكرا جزيلا على الاستضافه استاذ حنان، وشكرا على اثاره هذا الموضوع المميز.
4: مرحبا. طبعا احنا في زمن ولات فيه المعلومة مهمة، وأيضا الهجمات الإلكترونية أكثر خطورة من الحروب التقليدية. يعني كنسمعوا دائما بأن العالم كله كيهضر على تصاعد الهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة، لكن غالبا ما نثير واحد السؤال اللي هو مهم: شنو اللي تغير في طبيعة التهديدات الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية أو لغير السنتين الماضية؟
5: ممتاز. السنوات الماضية شهدت واحد تغيير كبير في النوع ديال الهجومات أو ديال المخاطر السيبرانية. من بين النقاط اللي تغيرت هو تواجد تقنيات جديدة من خلال الذكاء الصناعي اللي كتسمح أنه ناس عاديين يمكن يقوموا بهجمات أو كتسهل الإمكانية ديال القيام بهجمات أخطر من طرف مجموعة الناس. هذه وسائل التكنولوجيا الحديثة الآن سهلت إمكانية الوصول إلى إذا نقول معلومات اللي ربما قد تكون خطيرة. طبعا بالمقابل بين المسائل اللي تطورت منذ سنوات ولكن ضعفات السنوات الأخيرة هو ارتباطنا وإذا نقول محورية التقنيات الرقمية في حياة ديالنا. يعني دابا الأداء ولا إلكتروني، العمل ولا كيتم عن بعد، تبادل مجموعة من المستندات والوثائق والاجتماعات كيتم عن بعد أيضا. فالرقمنا أكثر من المعطيات اللي ولات موجودة على المستوى الرقمي، وبالتالي التهديدات ولات أكبر لأنها ولات كتمس الحياة اليومية. شفنا بحال دابا كمثال، وإن كان هذا ما مرتبطش بهجوم سيبراني، أنه توقفات الكهرباء بعض الدول الأوروبية كانت نتيجة أنه تقريبا جزء كبير من الحياة توقف. يعني الإنسان ما يمكن له يقوم بالأداء الإلكتروني، ما يمكن له يعمل، ما يمكن له يتوجه ربما لمكان العمل ديالو. فهذا الارتباط ولا أكثر عمقا. وما ننسوش بأنه المعلومة والبيانات أصبحت الآن جزء من ثروات الأمم والشعوب.
4: وملي كنهضروا على المعلومات، ربما هذا هو بزاف ديال الناس اللي عندهم خلط، ملي كنهضروا على المعلومات والبيانات أنها أصبحت ربما كيف ما قلت أنت تشكل ثروة عند البعض، أو لا هي ولات يعني أقوى من النفط أو الذهب. فما مرتبطش فقط بالمعلومات الحساسة ديال الدول، وإنما أي بيانات شخصية فهي ثروة.

0: روى.
1: بالطبع شفنا مؤخرا كيفاش انه الاداره الامريكيه قامت بمنع تيك توك، والان كتحاول انه شركات امريكيه هما يشريوا شركه تيك توك على مستوى التراب الامريكي. لماذا؟ لانه هاد الشبكات ديال التواصل الاجتماعي عندها معلومات دقيقه على اشخاص، على الهويات الشخصيه ديالهم، وحتى على الاختيارات ديالهم السياسيه، الاختيارات ديالهم الفرديه الى اخره. فهاد النوع من المعلومات يسمح لاي شركه ولا اي مؤسسه انها تستهدف هاد الاشخاص وتأثر على الرأي ديالهم، وربما تأثر على الرغبات ديالهم في المستوى ديال الشراء ولا الاقتناء ديال الأشياء بشكل أكبر. فبالطبع هذه المعلومات ولات تشكل ذهب كيف قلتي، ماشي فقط للدول ولكن أيضا حتى للمؤسسات. يعني الشركات الكبرى الآن أهم قيمة مضافة تكون عندها هي قيمة البيانات التي تمتلكها، البيانات المتعلقة بالأفراد وبالعملاء وسبناء ديالهم.
0: وعلى ضوء كل ما يعني وضحته أستاذ زهير، يعني هناك بالأكيد الأمن السيبراني أو يعني المجهودات المبذولة في هذا المجال هو ماشي فقط غير خيار تقني وإنما ضرورة ملحة، ومن هذه النقطة هذه كنطلق المغرب في الاهتمام بهذا المجال تحديدا، مجال الأمن السيبراني.
1: بعد الموضوع الأمن السيبراني والموضوع السيادة، يعني لو لينا كنتكلم على السيادة الرقمية أو السيادة السيبرانية، لأنه دولة مخترقة على المستوى المعلوماتي، هي دولة هشة على المستوى العسكري أو على المستوى ديال يعني ديال القدرة ديالها على حماية المواطنين ديالها. فبالطبع المغرب كيحاول أنه يبني هذا النوع ديال السيادة الرقمية اللي الهدف ديالها هو أنها تحافظ على المعلومات والبيانات ديال المواطنين من جهة، وثانيا في حالة لا قدر الله مواجهات أو حرب أو هذا، كيكون دائما إمكانية ديال أنه الإنسان يكون عنده، يكون في مركز قوة بالمقارنة مع الخصم. سمعنا مؤخرا أنه في إطار المشاكل الموجودة بين روسيا وبين بعض الدول الأوروبية كاين تخوف كبير من هجمات سيبرانية اللي قد تمس يعني منشآت حيوية في هذه الدول، كانت أبناك أو كانت مؤسسات حكومية إلى آخره. فهذه المسألة هذه كتولي مسألة اللي أساسية وكتولي جزء من المنظومة الدفاعية ديال أي بلد.
0: باش نوضحوا أكثر ونبسطوا أكثر للمستمع الكريم أستاذ زهير، واش الهجمات السيبرانية أخطر من الحروب التقليدية؟ إلا قلنا بأنه الخصم، انتهضرت على وقلتي مصطلح الخصم، إلا قلنا الخصم في الحرب التقليدية كيكون باين، عكس الخصم في الحروب أو الهجمات السيبرانية.
1: هذا هو الإشكال. الإشكال في الهجمات السيبرانية أو لكن بزاف المشاكل، ولكن بين الإشكالات هو أنك ما كتعرفش عم كتواجه حروب كتكون تحت يعني المجهر، ربما ما كيكونش باين شكون هو الخصم من جهة. ثانيا الأثر ديالها كيقد يأثر على المستوى الحقيقي، يعني بحال ما شفنا في الحروب في الشرق الأوسط مؤخرا أنه كانت هجمات سيبرانية اللي سهلت الهجمات إذا بغينا نقولوا
0: التقليدية.
1: يعني كانت هجمات سيبرانية اللي تعرفت على شكون هما الأشخاص المستهدفين في المكان الوجود ديالهم، وعن طريق ذلك تم يعني الاستهداف ديالهم بشكل تقليدي. فهذه المسألة هذه أولا كتبين الخطورة ديال هاد النوع ديال الهجمات. شفنا حالات ديال أنه كتوقف الدفاعات الجوية ديال البلد كامل عن طريق هجمة سيبرانية، شفناها في الحرب اللي كانت على إيران. شفنا أيضا حالات ديال أنه تم استهداف الهواتف النقالة أو البيجرز في لبنان، كيفاش أنه استعملت أيضا هجمات سيبرانية مش فقط للوصول إلى المعلومة ولكن أيضا الاستهداف مباشر عن طريق
0: والاغتيال صح عناصر من حزب الله
1: عناصر. وهذه المسألة هذه ولت دابا حاضرة، لأنه استعمال سلاسل التوريد اللي متعلقة بواحد مجموعة من الهواتف أو مجموعة من الآليات الكهربائية، ممكن من خلال اختراق هذه السلاسل التوريد ممكن أنك تغير أو تطور نوع المنتج اللي متصرف واحد البلد أو اللي مستعمل من طرف واحد الجهة معينة، وبالتالي تقدر الهجمات السيبرانية ماشي غير تستهدف المعلومات ولكن تستهدف الأشخاص مباشرة.
0: كيف ما قلنا بأنه الهجمات السيبرانية تهدد يعني سلامة الأشخاص والأفراد المواطنين، كذلك سلامة البنية التحتية، الخدمات الرقمية الحكومية، هنا المغرب دار يعني مجهودات ملحوظة في هذا المجال، في مجال الأمن السيبراني عبر إطلاق قوانين محددة في هذا المجال،

0: اتفاقيات، منصات ربما كذلك. شنو هاد المجهودات المبذولة، هل هي كافية بنظرك لتحقيق الأمن السيبراني أو الدفاع الفضاء الرقمي المغربي؟
1: هو كنظن بأنه هي خطوة في الاتجاه الصائب. الآن اللي خصنا ما نساوش ما نغفلوش هو أنه تطور الهجمات كيمشي بشكل دائما أسرع تطور الدفاعات. هذه قاعدة في المجالات الأمنية بشكل عام. الآن اللي خصنا نعرفه هو أنه التأمين ولا مسألة ولا ضرورة. شفنا بأنه للأسف وقوع هجمات ديال مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة في المغرب اللي كان ربما عندها واحد الآثار سلبية لأنه كشفت معلومات شخصية ديال الأفراد والمؤسسات. الآن المغرب كيبقى دائما وما نساوش القضية أنه من الدول المتقدمة إفريقيا على مستوى القانوني، السلسلة القانونية موجودة، السلسلة الشرعية موجودة، المؤسسات اللي كتقوم بالإدارة الاستراتيجية ديال موضوع الأمن السيبراني مؤسسات متقدمة بشكل كبير في هذا المجال. الآن كيبقى كيفاش يمكننا أن نهد إذا بغنا نقول التقدم على المستوى القانوني على مستوى ديال المؤسسات، كيفاش يمكن له أيضا يأثر على جميع المؤسسات ذات الأهمية القصوى أو لي زورغانيزم دابورتونس فيتال اللي خصهم أنهم يقوموا بما يجب أن يقوموا به. وهنا كنهضروا على ماشي بالدورة المؤسسة غير الحكومية، كاين المؤسسة الخاصة، كنهضروا على شركات الاتصالات أو الأبناك أو شركة التأمين، هادو راه جوج شركات من أهمية قصوى. فهاد الشركات هادو خصهم يقوموا بما يجب أن يقوموا به. هنا كاين واحد التعاون أساسي بين القطاع الخاص والقطاع العام. وفي نفس الوقت وهنا فين ربما كاين واحد النوع من المجال اللي نقدروا نحسنوا فيه، هو كيفاش نطوروا حلول وطنيه او جهويه اللي قد تكون حلول مبنيه على كفاءات يعني وطنيه. لانه طبعا في الامن السيبراني اذا كانت الادوات او الى بغينا نقولوا الاسلحه اللي تعتمدها اسلحه مستورده من الخارج، فبالطبع هاد الدوله اللي كتعطيك الاسلحه راه تكون عندها واحد النوع من امكانيه التحكم في القدره ديالك على الاستعمال. فبالطبع الا كان عندنا حلول وطنيه، وكنظن دابا الان كاين
0: مجموعه كاين كفاءات مهمه صراحه في يعني مغربيه بارزه سواء داخل المغرب او حتى في الخارج.
1: في المغرب والخارج
0: صح
1: عندنا كفاءات، ولكن اللي خصنا شويه هو اننا عاود اننا نفضلوا الكفاءات على الشكل ديالها الى بغينا نقولوا بغيت يعني نحاول اننا نبنيوا عليها حلول سيبرانية. وبدأت كتبان دابا في الآن شركات خاصة شركات ناشئة اللي عندها تقدم حلول سيبرانية من مستوى عالي أصل ديالها مغربية يتم تطوير ديالها في المغرب.
0: ومنين نهضروا طبعا على الكفاءات المغربية المهمة، وهنا ميمكنناش ما نهضروش على دور البحث العلمي، دور الجامعات، دور ربما مراكز تكون لتكوين يعني قدرات وطنية في الأمن السيبراني.
1: طبعا الجانب الاساسي هو جانب الكفاءات. الان كاين مجموعه من يعني المسالك ديال التعليم وفي المستوى العالي اللي كتهتم بهذا المجال. تقريبا في كل مدارس المهندسين الجامعات موجود مسالك مخصصه للامن السيبراني. هذه مساله ايجابيه، بعضها كيتم بشراكه مع الاداره العامه الأمن نظم المعلومات. وهذه مسألة إيجابية لأنه كتحاول أنها توجه النقاط اللي محتاجها الدولة أو محتاجها المؤسسة الحكومية. الآن الجانب البحث العلمي كان أن كفاءات فائدة، يعني كان أساتذة جامعيين من مستوى عالي بينهم أصدقاء اللي كنعرفهم في مراكش في فاس دار البيضاء وفي الرباط وفي مدن أخرى جميع المدن المغربية اللي الآن كيقوموا بأبحاث مع شركات الخارج ومع مؤسسات كبيرة في الخارج. وهنا كيتوت بأن كاين الحمد لله الكفاءات. الآن اللي ربما مازال ما عندناش بزاف في المغرب هو كيفاش يمكن أننا نبنيو شراكات بين الجامعات مراكز الأبحاث من جهة، بين القطاع العام وبين شركات ناشئة أو شركات من القطاع الخاص، بحيث أننا نبنيو حلول اللي في نفس الوقت تكون مبنية على بحث علمي يعني من مستوى عالي، في نفس الوقت عملية، يعني كاين شركات اللي غتبنيها بمستوى عملي، وفي نفس الوقت كتجيب على أو تجيب على الإكراهات وعلى احتياجات ديال مؤسسات حكومية وطنية. هذه المسائل بدات شفناها في واحد المجموعة من المبادرات مؤخرا، ولكن خاصها تزيد تكثف وتزيد تسارع باش يمكننا نحصلوا على يولي المغرب ماشي فقط يعني كيحقق الأمن أو الاكتفاء ديالو على مستوى الحضور، ولكن ربما أيضا يصدر حلول للدول خارج المغرب.
0: صح، يصدر حلول لدول أخرى، وهنا طبعا ملي كنهضروا على الهجمات

0: السيبرانية هو يفوق، يعني ما يمكنش أي دولة كيف ما كانت أن تواجه التهديدات السيبرانية تحديدا بمفردها. هنا بالحديث على تضافر الجهود وطنيا، هناك أيضا دور الشراكات الدولية ربما والتعاون مع مؤسسات عالمية ودول أخرى في تعزيز قدرات المغرب السيبرانية.
1: طبعا أنا كنظن بهذا الجانب الحمد لله هنا مجموعة من الشركاء المستوى الأمني اللي المغرب يتعامل معهم. أولا المغرب رائد في المنطقة الإفريقية والعربية في هذه المجالات، يعني ينظم ندوات على المستوى الدولي، في نفس الوقت مجموعة الخبراء المغاربة متواجدين في مجموعة من الدول في الخليج وفي الدول العربية في هذا المجال من خلال شراكات بين هذه الدول والمؤسسات في المغرب. الآن اللي ربما بدأت هو يتشكل هو أننا كان نوع الشراكات، يعني كما كيف درناها في مجموعة من المجالات المغرب ما بقاش مقتصر على شراكات فقط مع دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بدأ يخلق شراكات في مجال الأمن السيبراني مع دول بحال الصين اللي هي دول متقدمة، يعني الصين ولا روسيا هي دول متقدمة في مجال الأمن السيبراني أو دول في المنطقة. الميزة الآن هو أن كانت تعديد أو تنويع الشراكات، حيث ما ننسوش بأنه صنع الشراكات كيسمحوا أنه يكون واحد نوع من السيادة جهوية، سيادة إفريقية، سيادة عربية أو سيادة إقليمية متوسطية. هذو كامل أنواع من السيادة اللي ربما أساسية. شفنا بأنه مؤخرا في هذه الحروب الأخيرة الجانب ديال القدرات الجهوية جانب أساسي، يعني أوروبا ما كتتكلمش كل دولة على حدة، وإنما كتحاول تتكلم من منطلق أنه اتحاد أوروبي أو منظمة
0: كيكون أقوى، يعني كيكون أقوى، كيكون دفاع أقوى. صح
1: بالطبع. وشفنا مؤخرا ان دول عربيه من بعد التهديدات الاخيره انهم يديروا انظمه ديال او اتفاقيات ديال الدفاع المشترك، وفي هذه الاتفاقيات الى شفنا قدرتنا كنلقاو بانه هناك بنود متعلقه بالامن السيبراني كيف وقعت بين السعوديه وباكستان او الان بين مصر وتركيا، اتفاقيات اللي فيها منطقه دفاع مشترك، وداخل في هذا الدفاع المشترك الجانب ديال الدفاع على الامن السيبراني والمعلومات او البيانات ديال كل دوله.
0: كيف ما تفضلتي استاذ زهير، هضرتي بانه الامن السيبراني ماشي مسؤوليه ديال الدوله فقط، وانما حتى القطاع الخاص. وهنا واش المواطن العادي البسيط اللي كيف ما قلتي انت احنا كلنا منفتحين على العالم الرقمي، واش هذا المواطن البسيط حتى هو يقدر يساهم في حمايه الفضاء الرقمي؟
1: هو المسؤوليه ديال الحمايه ديال البيانات ديالنا، كل واحد كيتحمل مسؤوليته بالنسبه للبيانات ديالو، هذه مسألة أساسية. وهناك واحد المجموعة ديال الحملات اللي قاموا بها مجموعة من المؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية CNDP، من بينها الإدارة العامة للأمن نظم المعلومات، حول هذا الموضوع باش تنبه المواطنين أنه نوع التطبيقات اللي كان أستريهم في الهواتف ديالنا، نوع المواقع اللي كندخلوا لهم، كيفاش انا نحضروا من المواقع اللي ربما تكون كتاخذ جزء من البيانات ديالنا الشخصيه. دونك هذه المسؤوليه هي كتبقى مسؤوليه شخصيه بالطبع، والمسؤوليه العامه هو انه بشكل عام الى كان واحد الانتباه العام او ديالنا كمواطنين نقدوا في بعض الاحيان غتكون بدايات هجمات يقد يكون المواطن هو جزء من المنظومه العامه ديال الاستشعار ديال هذا النوع من الهجمات قبل ما توصل للمستوى اللي ربما يقد يهدد الامن ديال البلاد بشكل عام او ديال المؤسسات اكبر. دور المواطن هو دور اساسي اولا على المستوى الشخصي للبيانات ديالو، اولا من حيث اختياره الادوات اللي كيستعملها يوميا، شنو كيشارك مع المواقع ومع سميتو شبكات التواصل الاجتماعي،
0: شنو التطبيقات اللي كينزل كيف ما قلتي على الهاتف ديالو، واش كيبارطاجي كلمه المرور ولا لا؟
1: بالطبع.
0: يعني اشياء ربما بسيطه لكنها مهمه صراحه،
1: المعلومات الشخصيه اللي كيبارطاجي في شبكات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل ايضا المواطن كيلعب دور كجزء من منظومه،
0: صح،
1: انه بحال حنا راه جسد واحد، عندك الى جزء من اشتكى او طلع
0: الجسم كله يشتكي من نفس العله، صح،
1: كله كيقد يسمع. وهنا هذا الدور هذا ديال كل مواطن من منطلقه في المكان العمل ديالو او على المستوى الشخصي انه يثير الانتباه لهذه النقاط اللي ربما تقد تعاون بشكل عام. وبالطبع هنا ماشي غير المواطن، حتى الخبراء كيفما كان نوعهم كيلعبوا دور اساسي باش حتى هما يعاونوا بانه غتكون سميتو. هنا انا كنركز على واحد النقطه

0: ربما مزيان اننا نبداو نخدموا عليها. حنا خصنا مراكز ابحاث كل هاد المجالات، يعني هادو مجالات ما بقاوش مجالات تقنيه، هادو مجالات مجتمعيه، مجالات عندها علاقه بالسياده، خص تكون فيها دراسات عميقه اللي تسمح باننا يكون عندنا واحد هذا الجانب الاستباقي حاضر، وان تكون عندنا خطط بعيده الامد باش نقدروا نبنيوا هذا النوع ديال الحمايه الشخصيه وعلى مستوى كل مواطن بالنسبه لهاد المشاكل.
1: صح، ووعي رقمي يكون عالي باش نعرفوا الخطوره ديال الاشياء. غنختم ربما بعجله، باش بدينا هضرتي على مساله ديال انه الهجمات السيبرانيه يعني كتطور ومع الذكاء الاصطناعي ولات اخطر، فغادي نختموا بكيفاش يمكن نوظفوا الذكاء الاصطناعي لرصد ربما الهجمات وفي اطار الاستباقيه اللي هضرتي عليها.
0: بالفعل الذكاء الاصطناعي قد يستعمل كوسيله للهجوم، ولكن هو ايضا وسيله ربما للدفاع او الاستشعار هذا النوع من الهجمات. الذكاء الاصطناعي الان يستعمل في المجال ديال استشعار المخاطر، دونك لا ديتيكسيون ديال لي انسيدون او ديال لي زاتاك، عن طريق تحليل البيانات ديال مجموعه من الاجهزه كيقد يسمح انه يبان له بانه كاين هجوم معين او محاوله هجوم على نوع من الاجهزه او المؤسسات او الخادمات. هذه مساله المستوى الاول. المستوى الثاني هو الذكاء الاصطناعي ممكن ايضا يتستعمل كوسيله لتحليل نوع الهجمات، يعني من خلال الحصول على معلومات كيقد يعرف واش الهجمات هجمات مستهدفه من طرف بلد معين او من طرف جهه معينه، شنو النوع ديال هذه الجهه، كيفاش طريقه الشغل ديالها، وحتى ايجاد الحلول الافضل في حاله الهجمات. فالذكاء الاصطناعي عنده دور كبير الان. الاشكال اللي واقع الان هو انه كيف قلت الناس اللي كيخدموا هذه الوسائل يكونوا اكبر من الجهه ديال الناس اللي كيهاجموا على الناس اللي كيدافعوا. دائما كيكون هناك سبق الى بغينا نقولوا لذاك الناس دابا نقول التقنيين اللي كيتعاملوا بشكل عملي بالنسبه للمؤسسات اللي كتاخذ وقت اكبر باش الى بغينا نقولوا باش توظف هذا النوع من الادوات داخل المؤسسه ديالها. هذا هو من الاشكالات اللي وقع مؤخرا، هو ان المؤسسات خدات وقت باش تدخل الذكاء الصناعي كاداه على مستوى الامن السيبراني، بينما الافراد اللي كيقوموا بالهجمات او الجهات اللي كتقوم بالهجمات بداوا يوظفوها منذ سنتين او اكثر.
1: يعني الناس اللي كيقوموا بالهجوم كيكونوا اسرع من الناس اللي هما كيفكروا في الدفاع ولا الاستباقيه.
0: هذا دائما كيكون الحال، حتى في الجرائم يكون دائما الناس اللي عندهم منطق اجرامي كيكون عندهم واحد النوع من الاستباق على مستوى التكنولوجيا اللي كيستعملوها والوسائل اللي كيستعملوها بالمقارنه مع الجهات اللي كتحمي المواطن. فهنا كاين واحد الدور اساسي اللي خصنا كامل نقوموا به، هو انه كيفاش نحاولوا اننا نخدموا ونوظفوا بشكل اكبر الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات في اطار الامن السيبراني، داخل المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه.
1: أستاذ زهير الخديسي، خبير في التحول الرقمي، شكرا جزيلا أنك أنت ضيفي اليوم في حياة أونلاين.
0: شكرا جزيلا على استضافة الصحن.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام. أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين. في أمان الله.

0: رحلة الفنون بلادي متواصلة. الفنون بلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون بلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي أن من الاثنين الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة.
1: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الثالثة.
2: معكم محفظ لسالك، أهلا بكم. نستهل الموجز من المغرب، حيث أكدت جمهورية بوروندي اليوم مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات لوزير الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي اليوم بمراكش أن القطاع الخاص المغربي منخرط بالكامل في الدينامية الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس، مبرزا أن التعاون جنوب جنوب والاندماج الإفريقي يشكلان خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة. وأوضح في كلمة خلال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج أن المقاولات المغربية أصبحت حاضرة في العديد من البلدان الإفريقية. في الشأن المغربي، دائما في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات درجات حرارة مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح بين 40 و45 درجة بعدد من العمالات والأقاليم. دوليا، قال مسؤول أمريكي اليوم إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري أسفر عن مقتل 21 شخصا في لبنان بضربات نفذتها إسرائيل وإعلانها مقتل 4 من عسكريها بنيران الحزب. في تطور ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى بعد ساعات، على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

0: عبرت 25 سفينة تجارية الخميس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب اتفاق وقعت الولايات المتحدة وإيران أخيرا في أعلى عدد للسفن منذ منتصف أبريل الماضية. أوروبيا أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجددا اليوم أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورانام بمقعد نيابي بات بفضله في موقع الصدارة للإطاحة به من رئاسة الحكومة. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم عبر منصة إكس إلغاء زيارته للولايات المتحدة التي كانت مقررة يومي 21 و22 من يونيو الجاري بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفها بالخطرة والمسيئة في حق رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. ختاما، يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة نظيره الاسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة نهائيات كأس العالم 2026. خلال ندوة صحفية تسبق المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن، أوضح الناخب الوطني محمد وهبي مساء أمس أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. مباراة المغرب وإسكتلندا تجرى على تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب. نهاية الموجز الساعة بمدئة تشير إلى 3:04. إلى اللقاء.
1: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات، نفتح الملفات، نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب.
3: عشر سنين، 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العاشرة بفرص كثر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل اللي باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار وللمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في اهم لحظات هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: اليوم ضيفي هو الممثل حسن ميكيات، مرحبا بك.
2: شكرا سي منتصر، وتحياتي لكل المستمعين الافاضل.
0: كيف داير؟
2: والله الا بخير الحمد لله.
0: اليوم انا ما نهضروش عليك انت، يا ما نهضروش على السينما ولا التلفزيون، نهضروا على كره القدم.
2: يسير على الله. ودابا كان يا ما كان.
0: شنو تقول على على على كاس افريقيا المنظمه في المغرب، حيت التنظيم، حيت اللوجيستيك، حيت الجمهور، شنو انت كممثل كي تشوف هذه القضيه كيف غادي؟
2: بسم الله الرحيم. فعلا كمغربي اعتز وافتخر بالمستوى ديال التنظيم والبنى التحتيه اللي تهيئات الظروف، يعني يشهد بها القاسي قبل الداني، البعيد قبل القريب، وانه يعني كيف كيقولوا عني علينا لابار من حيث التنظيم، من حيث المنشآت الرياضيه. ما يمكنش نحن في طنجة ما يمكنش معلمة رياضيه عالميه بكل المقاييس، ملعب مولاي عبد الله، وشفنا الحمد لله اول مره 9 ملاعب رهن هذه المسابقة هذه اللي ما عمرها كانت.
0: وعرس كروي.
2: عرس كروي، وشفنا يعني الحمد لله المغرب، أولا المغرب مغرب الضيافة، مغرب الكرم، المغرب بحكم أنه بلد سياحي، حنا مولفين كنتعاملوا مع الأجانب، وحتى في عبر التاريخ دائما كان المغرب كان فاتح الأبواب ديالو لكل جنسيات ولكل الأعراق.
0: حنا ما عندنا حتى عقدة.
2: ما عندناش الحمد لله عقدة، هذا هو اللي كيميزنا حنا المغاربة، ما عندناش هذه العقدة هذه.
0: تبغيني ولا تكرهني؟

0: نحن نعطيك التمر والحليب وغنحلك الباب داري ونوكلك وسير الله يوصلك سالم وغانم.
1: شيام الكرماء احنا كنتعلمنا شيام الكرماء وشيام العرب القدماء والامازيغ القدماء. هذه طبيعتنا احنا المغاربه، هذه طبيعتنا وما كنتصنعوش فيها وما عمرنا تخلوا عليها، لان هاد الطبيعه والتقاليد هي ترفعونا كتعطينا واحد السمعة. الحمد لله اللي جاك المغرب كيشكر أول حدا قبل ما يشكر الطبيعة ديال البلاد والتنوع ديال الثقافة والتقاليد إلى آخره، كيشكر مواليها.
0: نعم،
1: وهادشي اللي كيخليهم اللي مشى كيعاود يرجع.
0: الحمد لله وبلاد السلم والأمن
1: والحمد لله كل دايما غادي على مستوى. واللي بغى يقول شي حاجة احنا شوف احنا عارفين شنو كاين.
0: انت يا مشجع تتعصب ولا كول كيف ما تنعرفوك انت يا؟
1: لا هو في حق كان تعصب.
0: تتعصب
1: صراحة كان تعصب. أول بحكم أنني رياضي، لعبت كرة بزاف، دربت في فرق الأحياء، كنت حكم جامعي بطبيعة الحال، دوزت التحكيم، فيعني عندي احتكاك كبير بميدان كرة القدم وكنفهموا شوية، عندي واحد شوية ديال الثقافة الكروية. وبطبيعة الحال أنه من باب الغيرة وكمغربي الآن حتى اللي ما كيفهمش الكرة كيتفرج وكيغير وكيتعصب وكيتابع
0: كيناقشته
1: بطبيعة الحال بطريقته.
0: داكشي اللي ولا
1: باغي مدرب 40 مليون مدرب.
0: نعم،
1: هي من باب الغيرة. نعم، باب الغيرة.
0: انت تبغي تكون بلاستر غراغي الان؟
1: لا والله،
0: عليك واحد لابريسيون كبيرة ديال
1: شوف. نعم، شوف انا قلتها في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، انه معنا من انا ما نبغيش نكون في محل وليد الركراكي. علاش؟ اولا احنا كنظموا في بلادنا، كنظموا في بلادنا، ما كتنظموش في بلاد اخرى، في بلادك. يعني انت اللي عندك يعني امتياز ديال الجمهور، امتياز ديال الميدان، ديال الطقس، ديال المناخ الى اخره. كذلك كتجي وانت كتعتبر رقم واحد في افريقيا. اللي احنا احنا رقم واحد في افريقيا حاليا، يعني 11 عالميا رقم واحد في افريقيا في الترتيب ديال المنتخبات. هذا خاصك تثبت انك فعلا تكون رقم واحد. ثالث شيء هو ملي كتشوف انك انت بغض النظر على ربيع كاس العالم، ما نتكلموش عليه، ربما احنا دابا في ظروف اخرى، كتشوف انه جميع المنتخبات السنيه ولا الرديف ولا المحليين كلهم حقوا نتائج
0: بارك الله
1: عالميه. كنشوف المنتخب الاولمبي
0: خدا العرب،
1: كاس العرب، كاس الشان، الاوديسات خداو ديال افريقيا وتكاليفاو الكارد فينال ديال كاس العالم. ورغم انا كان المهم ما كنبغيش نعلقوا على الشمعه ديال التحكيم كونتر البرازيل، كلشي شافها، المهم ما عليناش. وشفنا الاود الفا 20 سنه خداو كاس العالم، وعطاكم كاس العالم، وهذا الاوفا راه هي اللي كتخلق الفروق ديال المنتخبات. لان هنا فين عندك اللاعب كيتحول اللاعب، يعني كيتحول اللاعب اللي غادي يشكل المنتخب، وهو اللي كيخلي الكرة القدم هذا هو المعيار ديالها. الاوفا واش عندنا مستقبل ولا ما عندناش مستقبل، هذا هو المعيار. فهذا كل شيء هذه المنتخبات وهذه الطفره هذه كامله، وانت وسط هاد الخضم هذا كامل، فطبيعة الحال
0: انت في الوصلة. انت يا مغربي وانت يا كنتي تتلعب الكرة. سي حسن ميكيات، انت يا في هاد رمضان غادي نشوفوك ولا لا؟
1: لحد الساعة لا اعتقد،
0: باش ودابا مشى الحال،
1: باش ما نعرف. لا ما تعرفش، بعض المرات كتكون شي اعمال كتصور
0: حتى لاخر لحظة.
1: لا كتصور حتى لاخر لحظة، حلقة كدوز وحلقة راه كتصور.
0: ياك
1: هاد ايه. انا ما عرفتش انا شنو، ما نكتبش عليك الكواليس ما عنديش انا، ولكن انا بكل صراحة متي ماشي زعما تيبقى فيا الحال انني ما كنشتغلش في هاد الاعمال هادي. حيت عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم. انا الا كان شي عمل غيزيد في الرصيد ديالي الفني وغيعطيني قيمه اكبر اضاف الرصيد ديالي، حب هذا مرحبا. ولكن الا كنت غنشتغل فقط باش نشتغل وشي عمل اللي يكون ماشي في المستوى الاعمال اللي يعرفوا الناس فيها حسن ميكيات، اعتقد انه بلاش بالنسبه ليا. لان الرزق الله سبحانه وتعالى، ماشي التلفزيون اللي غادي ولا هذه الاعمال اللي غادي نترزق. من الرزق الله سبحانه وتعالى، السماء رزقكم وما توعدون. كذلك انا افكر الان الحمد لله ما بقاش مجال اشتغال حكر على القنوات التلفزيونيه. الان الحمد لله احنا كنشوفوا مؤثر، وكنشوفوا ناس اللي خلقوا قنوات ديالهم في منصات ديال التواصل الاجتماعي، بعض المنصات هكا. الآن الحمد لله

0: الانترنت سهل علينا الامور.
1: وهادشي اللي سهلتي عليا انت غنمشي لك للسؤال.
0: نعم.
1: توجهك للسوشيال ميديا والتيك توك لقيتي لاحظت لقيتي فيه واحد المتعه. دابور تدير لي لايف تنشوفوك تتجود القران تنشوفوك تتعطينا نصائح ديال وكذلك مصطلحات اللي ما تنعرفوش. شنو اللي خلاك تمشي للتيك توك وتولي انت بين نجوم ديال تيك توك؟
0: هو اللي خمشين هذا المجال هذا هو انه دائما كان عندي شي حاجه كنبغي نقدمها للناس، كنبغي نوصلها للناس.
1: نعم.
0: شي حاجه شي معلومه كنبحث كنلقاها كنقول عيب انه تبقى عندي شادها الناس ما يعرفوهاش. يمكن المحيط ديالي المحيط ديالي شحال غادي يكون فيه الناس العائله والاصدقاء وداك الشيء لو وصلت لهم هذه المعلومه، ولكن هاد المنابر هكا وهاد المنصات تتيح لك لانك تتواصل وتوصل المعلومه ديالك مع اكبر عدد ممكن.
1: نعم.
0: وكتبقى
1: وحسيتي انت بهاد
0: صحيح
1: قصدي الناس اللي ما كنتيش ما كانوش يعرفوك بعد مشاو يقلبوا عليك
0: هذا الجانب حسن مكيات انه. نعم. مثلا راه عنده اهتمام باللسانيات، عنده اهتمام باللغه العربيه بحكم دراستي الجامعيه. انا درست الادب العربي في جامعه محمد الخامس في كليه الاداب والعلوم الانسانيه في الرباط، وعند دولة من اكبر اكبر اكبر الاساتذه والدكاتره اللي يفتخروا بهم المغاربه كشعراء كادباء كنقاد الى اخره. يعني لقيت هذا المتنفس والحمد لله. كذلك انه ملي كنفتح اللايفات كنتواصل مع مجموعه ديال الناس، مجموعه كنناقشوا كنحطوا افكار كنتحاوروا اخذ وعطاء، وهذا كيعطيني احساس بانه انه انا حاضر، انه موجود. فعود ما تبقى منغلق على نفسك، تبقى منغلق على نفسك.
1: شكون اللي عطاك لي زوتي؟ شكون اللي عطاك الادوات ديال التيك توك؟
0: وبصراحه ما كنش كنفهم في هذا الشيء، وبشويه بشويه كنتعلمو. بعض المرات كتلقى بعض الفيديوهات اللي كيفهموك، بعض المرات بعض الاصدقاء اللي كينصحوك، ومازال الان لانه عالم بحر. هذاك المنصه هذيك بحر داك الشيء فوق الوصف. تعرف تتعيا وما تعرفش كل شيء. مازال يوم مع يوم كنتعلم اشياء. يوم عن يوم كنتعلم اشياء.
1: لقيتي واحد المتعه في السوشيال ميديا اللي ما عطاهاش لك التلفزيون؟
0: اكيد اكيد اكيد. لا هي متعه كاينه ولكن نعم. مختلفه على التلفزيون صراحه. ما نكرش خير التلفزيون.
1: نعم.
0: اللي هو اللي عرف الناس بحسن مكيات، هو اللي وصل حسن مكيات، اعطاني فرصه انه نعبر على الموهبه ديالي وعلى كفاءه بين قوسين لكن شي كفاءه نوصلها للناس، وحبب الناس بحسن مكيات وعطاني متابعين، والناس باش كنخرج الشارع تيرحبوا بيا وتيكبروا بيا. هادشي كلشي ما نساوش خيره، ولكن هاد الجانب ديال التيك توك وبعض المنصات هكذا اعطتني مساحه اكبر للتعبير والتواصل مع الناس.
1: إذن ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في أهم لحظات هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي. ضيف اليوم شيف مغربي مختص في الهندسة ديال الشوكولا، ولات فكرة ولات شكل ولات توازن، وهو من بين الأولين اللي في المنطقة ديال المغرب العربي وفي إفريقيا اللي تشتغل على هذا الفن. وحنا سعداء أن نستقبله باش هو نشجعه من خلال فنون بلادي كما وعدكم. دائما تنعطيه الأول دفعة لهذا الشباب، وهو أول حوار ديالو أول إطلالة ديالو غتكون من خلال ميديا من خلال برنامج فنون في بلادي. الشيف محمد افشكو اهلا بك.
2: بارك الله فيك.
1: لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: نهار كبير هذا.
2: الله يلاه كبير.
1: ما مخلوعش.
2: الله يلاه الحمد لله.
1: مرتاح مع راسك؟
2: لا مرتاح.
1: اول لقاء ديالك؟
2: اول لقاء سبحان الله والحمد لله. مرتاح صراحه.
1: مرتاح
2: لا الفريق لا انت ما شاء الله.
1: نعم.
2: الحمد لله رحبوا بي الله يجزيكم بالخير.
1: مرحبا.
2: غنتكلموا
1: عليك لانك انت يا تبارك الله عليك مدرب دولي، تدير دورات تكوينيه للهواة والحرفيين في الحلويات خصوصا الشوكولا. احنا المغاربه السؤال الاول علاقتنا مع الشوكولات كي دايره
2: صراحه؟
1: تشوف المغاربه واش عندهم مع الشوكولات ولا ماشي بزاف؟
2: لا الحمد لله دابا الثقافه الشوكولا بدات كيف تقولوا كتزدهر في المغرب. مش حال هذه دابا راه ما شاء الله دابا فين كيبان هذا الشيء. الا لاحظتي مثلا غير لهذا المكاسات ديال الشوكولا اللي كيبيعوا لي الشوكولاتي
1: ولاو بزاف الان ديال
2: وي نعم. ولاو دابا يبيعوا ما شاء الله ولاو دابا يخرجوا دي جون كيديروا الشوكولا وكيديروا دي زاتوليي ديالهم خدامين مزيان هنا كتعرف باللي السوق ديال الشوكولا

0: ولا دابا عليه تركيز كبير. وحتى لي مارك دابا لي مارك كانوا واحد جوج ديال لي مارك ولا ثلاثه في 2000 وكذا, دابا ولاو كثار ولاو بزاف شركات في المغرب. هادشي كله يعني دليل على ان الشوكولا بدات كتزدهر في المغرب ما شاء الله.
1: نعم, اذا العلامات المغربيه في السوق راه ارتفاع كبير اكثر من 30 ولا 40 علامه تجاريه تنافس في هذا القطاع اللي فيها منتوجات ديال الشوكولا والشوكولا الفاخره وكذلك الشوكولا الصناعيه. يعني الطلب ولا موجود, لانه ولاو في الاعراس ولاو في الهدايا تنبغيو نديو الشوكولا ياك ولا
0: صحيح ولا دابا كيف قلتي في الاعراس في الهدايا الناس كتمشي مع داكشي مع الشوكولا وهذا وكتقضاها بكثره صراحه.
1: نعم.
0: يعني كي قلتي والحمد لله اللي لاحظت عاوتاني ملي بديت كندير هذا الفن مرور يعني الشهور وكذا الناس ولات كتانتريسا بزاف وكتعجب بهذا العمل اللي كندير.
1: نعم.
0: يعني كيشوفوا وفاهمين الناس تفاهمين حيت الشوكولا الا قلتي شي واحد كنصايب نحت من الشوكولا ما كيفهمش, ولكن الاغلبيه ديال الناس دابا عارفين وعارفين حتى حجم التعب اللي كيدار وانك تخدم ديك سكيل شوكولا طومبيري شوكولا الدوبه بواحد واحد الدرجه. هادشي كامل فاهمينه وداكشي علاش كيقدروا هاد العمل اللي كندير الحمد لله.
1: نعم. اذا غادي نقزوا المراحل نخليهم بعد كيفاش بديتي وعلاقتك والتدريب والكوتشينغ نمشيو للهندسه التشكيليه ديال الشوكولا. هادي جديده في المغرب.
0: صحيح جديده صراحه.
1: حنا تنشوفوا لي غاتو دانيفيرسير تيكون فيهم شكل تيكون فيهم زواقات تيكون فيهم شي حاجه ولكن الهندسه الشوكولا ديال الشوكولا انت اول واحد في المغرب تيخدم عليها.
0: بالفعل كنخدم انا بالضبط كنهضروا هنا على النحت الاشياء.
1: نعم. هو يعني تنشوفوا مهراز نشوفوا براد نشوفوا جمل نشوفوا يعني شي حاجه كبيره يعني
0: صحيح.
1: ماشي صغيره.
0: صح ماشي صغيره.
1: شنو اللي خلاك انك تمشي لهاد النحت على حيت كحسيتي كاين واحد الفراغ ما كاينش شفتي عاود لي بغيت نعرف القصه اللي خلاك تمشي النحت على الشوكولا.
0: سبحان الله. يعني انا في بداية ديالي في الشوكولا في 2020 تقريبا 2021 يعني كنت كنخدم شوكولا ولكن دي بومون شوكولا حاجه بسيطه شويه بان لي ان هاد يعني هاد نحت الاشياء من الشوكولا. كنت كنشوف واحد لي فيديو ديال واحد شيف هو غاوري فرنسي سميتو اموري غويشون. هو كيدير دي فيديو وتيمشيو فيرال في الانترنت غير هو تيخدم على دي زوبجي عالميين يقدر يخدم على شي شخصيه من شي فيلم او لا يخدم على بزاف حاجات. انا قلت علاش لا ما نديرش نفس لو ستيل تقريبا غير انا بلي سكيلز ديالي يعني تكنيكات اخرين وندخل دي تكنيك جدادين وهذا وفي نفس الوقت نركز على الثقافه المغربيه.
1: دونك دخلتي حتى مغربيت
0: هذا باش بديت. انا كان ممكن نبدا بشي حاجه وورلد وايد ولا ولكن قلت لا خصني
1: نبدا بشي حاجه مغربيه. بديتي بالراد مهراز يعني شي حاجه اللي تنشوفوها كبرنا فيها.
0: وي بحكم اصلا حتى المتابعين ديالي مغاربه بزاف يعني ضروري خصك تعطيهم شي حاجه اللي هما تعجبهم. هادشي تما فين جاتني الفكره وبديت كنطورها شويه بشويه تنطور المهارات ديالي. الحمد لله توصلت لهذا النيفو هذا ديال انني كنصايب. مثلا اخر مره كان واحد التحدي اللي صعيب تليفون مون شوكولا وحنا عارفين تليفون فيه بزاف ديال ديطاي الشاشه دوك البوطونات وكذا كل حاجه الحمد لله شويه بشويه.
1: واش تظن بان الشوكولا الان ولات مشروع استثماري ذكي اليوم؟
0: صراحه يلاه ولات بالفعل هي مشروع استثماري. اي واحد استثمر في الشوكولا غادي يمشي بعيد. الحمد لله كاينه واحد السيدانيت معروفه في السوشيال ميديا تكون طلعت بزاف ديال الناس كدير شوكولا ما شاء الله ودارت حاليا بوتيك ديالها بدات من الدار دي بومبو شوكولا وكذا والحمد لله مشات بعيد.
1: هذا الاستثمار في مجال واش مربح ولا محفوف بالمخاطر؟
0: لا صراحه مربح 100%. علاش؟ حيت الشوكولا هي واحد البرودوي نقدروا نصايبوه ويبقى مده يقدر يبقى حتى لشهر الا عرفنا كيفاش ديك الحشوه اللي كاينه لداخل نحاولوا نبعدوا عليها الرطوبه نحاولوا نخدموها بالمعايير ديالها بحيث انها ما تخسرش دغيا كتبقى حتى شهر. يعني الشوكولا ما كتضيعش دغيا.
1: نعم.
0: والحاجه اللي ما كتضيعش دغيا فكلها ربح ما شاء الله.
1: انت يا بديتي قريتي في مدرسه مختصه في
0: وي.
1: درتي اختصاص الحلويات من الاول.
0: اختصاص الحلويات وي.
1: كاين شي واحد في العائله تيصوب الحلوى؟
0: الوالد ديالي.
1: الوالد. انا دونك حرفت بوك لا يغلبوك
0: ياك
1: ولا لا؟
0: صحيح.
1: مجهول تاعي باك تيصوب الحلويات واش البلديه ولا الروميه؟
0: هو كيصايب كل شيء.
1: نعم.
0: كيصايب لا باتيسري كيدير
1: واش خدام في فندق ولا عنده مشروع ديالو؟
0: لا هو حاليا يعني عنده مدرسه كيعلم فيها حتى هو.
1: تعلم فيها الطبخ؟
0: تعلم فيها الباتيسري. هي في وجده في وجده.
1: ولكن انت الاصل ديالك ماشي وجدين.
0: لا ماشي وجدين. تفراوت. انا تفراوت.
1: نعم.
0: اصلي تفراوت. هو كي قلت لك بديت معاه من 2008 تقريبا في دومين لا باتيسري درت معاه تقريبا شي 6 سنين تما فين بديت كنتعلم شويه ولكن ديك الساعات مع انا كان عندي فلاج 13 عام حتى 18 ولا 19 ما كانش ديك

اللي كتركيز على الباتيسري بحال دابا فهمتي عاد كي كبرت عاد وليت كنديفلوبا مزيان وركزت على الدومين مزيان ركزت عليه علميا اكثر يعني انني نفهم

0: تمشيو نعرفوا بهاد لي شيف اللي تيشتغلوا واللي تيلعبوا حتى هما دور في الاشعاع ديال المطبخ المغربي. نمشيو لخدمتي انت مع الاب، خدمتي في مخابز في المغرب في الحلويات، من بعد وليتي تدرب يعني تدير ورشات كمدرب دولي. كيفاش وصلتي مدرب دولي في هاد الهوات والاحترافيين؟ شنو اللي خلى انك تولي مدرب؟
1: الانسان فاش تيكون يعني عنده اللمسه ديالو الخاصه في الدومين،
0: نعم.
1: يعني كدير واحد الحاجه اللي يعني سبيسيال، كدير حاجه فينيا مزيان وكل شيء، وعارف الدومين وقاري الدومين، وفي نفس الوقت كتديفلوبي فيه راسك، ما بقيتيش بلاصك، يعني كتديفلوبي فيه راسك، كتوصل واحد المستوى ما شاء الله ديال انك كتولي تقري. انا بديت في البدايه كندرب اونلاين شويه اونلاين هكا الناس المغاربه وكذا، والحمد لله يعني
0: في الحلويات
1: قبل في الحلويات.
0: واش الحلويات البلديه ولا الروميه؟
1: الروميه بالضبط، ماشي الحلويات البلديه، واخا انا يعني كاع لي كاتيجوري ديال الباتيسي دوزهم، انت عارف فاش كتكون في واحد الدومين وقديم فيه كتكون ضروري دوز دي بوست كاملين.
0: الوغ في الروميه واش كنتي تدخلت مغربيت ولا لا فيها؟
1: ضروري
0: يعني تدير
1: ضروري.
0: فيها ما عرفتش انا املو دير فيها الزعفران حر او تخدم على التوابل بحال راس الحانوت ولا ما عرفتش انت يعني كل واحد كيفاش تيخدم.
1: كل واحد بصح الحمد لله كندخل كل شيء، حيت هذا فن بوحدو تيتسمى انك تماري ليغو، هذه كيتقنوها غير اللي شاف ما شاء الله اللي كيكون واصل لواحد النيفو، ويعني ضروري كندخلها مع الاخر شويه بشويه، كندخل مثلا ارغان مع اللوز مع هذا باش تصايب لك اللوز بارغان، وكتدخلو مثلا في اونترومي ولا ترونش. الحمد لله.
0: نعم. تدرب الان دوليا فين تمشي هذه الورشات؟ شنو هما؟
1: السعوديه
0: يعني الشرق الاوسط تخدم فيه؟
1: بزاف كنخدم فيه وي، وفي المغرب هنا ان شاء الله. في المغرب كندير دي ورشات هكا اونلاين، وهذا والكور كنقريهم اونلاين على الاغلب في يوديمي، في دي بلاتفورم اللي هما كبارين ما شاء الله.
0: ياك
1: اياه واخرا دخلت هذا العام هذا حاولت نتوسع شويه العالمي، والحمد لله لقيت اقبال، يعني تقريبا عندي ما يقارب 500 تلميذ اجنبي، يعني امريكا هكا ناس كيقراو ما شاء الله.
0: ولكن تتعلمهم حاجه اللي هي الانترناسيونال، بغيت نعرف شنو تدخل لهم في التمغربي. يعني تعجبني شي واحد يدخل التمغربي كيف، لان انت سفير ديال الحلويات في المغرب، لان تبارك الله المغرب مناطق المختلفه، كل منطقه عندها الديسير ديالها، عندها الحلوه ديالها، عندها سبيسياليتي ديالها. شنو هي اللي تتسوقها انت اكثر لهاد 500 طالب اللي متبعينك نتايا؟
1: من بين حاجات اللي ركزت بزاف ديال لي غاطو ديالي هي الارغان، بحكم انا من سوس ركزت على الارغان بزاف دخلته.
0: نواصل مستمعينا الكرام معكم الفنون في بلادي بعد الموجز الاخباري.

0: pour votre synthèse de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse en excellente compagnie sur nos antennes de médias. Côté Maghreb, on continue avec la suite du best-of de Founen El Bladi. Sur vos antennes africaines, vous retrouvez Sofiane pour Entracte.
1: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.im.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: جديد وترحب بكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من بيست اوف هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
0: الفنانة حسنة المومني، مرحبا بك على ميدي آن.
2: مساء النور منتصر، مساء النور لكل مستمعي غاديو ميدي آن.
0: كل شيء بخير
2: الحمد لله في أمان الله.
0: شفناك في مراكش وعاود شوفنا هنا في مدينة أكادير، انت يمكن لك تكوني حاضرة في مهرجان، انت كممثلة لازم تكوني وخيم انت تتشاركي في المهرجانات يكونوا الأعمال ديالك، ولكن الحضور ديالك تتبغي يكون. لماذا؟ لأن تلقي مع الصحافة، تلقي مع منتجين، مع مخرجين، تكلمي لنا لماذا تتقبلي الدعوة ديال المهرجانات بعد المرات لما كانش عندك تصوير؟ أكيد
2: بالنسبة لي الحضور ديالي في المهرجانات خصوصا المغربية هو حافز، وهو واحد الملتقى فني اللي كيخول لي عفوا أنني نتلقى ناس جداد اللي ما كنعرفهمش، بحال مثلا مهرجان مراكش كانوا لقاءات، حوارات، كانوا مناقشات، ندوات، كانوا تكريمات جميلة جدا، يعني الأسماء عالمية بارزة ومن العالم العربي أيضا والمغاربة ديالنا، اللي تم تكريم الفنانة الجميلة للا فاطمة المعروفة براوية واللي فرحنا به كاملين. الحضور ديالي أيضا في هذا المهرجان ديال السينما والهجرة ما يمكن ليه إلا يكون إضافة ليا، لأنه يجمع بين الفن والإنسان، مهرجان جميل جدا اللي كيسلط الضوء على قصص الهجرة، هذه القصص اللي أنا كيبان لي أنها يعني تستحق أن تروى وتستحق أن تحكى وتستحق أيضا أن تشاهد من خلال يعني الشاشات الكبرى.
0: وانتم شاركتوا كذلك خلال بانوراما السينما المغربية بآخر فيلم اللي هو مع المخرج المغربي يونس الرقاب اللي هو 404.01. نبداو مع يونس الرقاب، اللي انت لاحظت بانك مني تترتاحي مع مخرج تدري مع اعمال بزاف. يونس الرقاب درتي معاه بزاف ديال الاعمال، لماذا؟
2: هو الناس كيحساب لهم بأنني درت أعمال كثيرة مع يونس الرقاب. أولا تحية لهذا المخرج الجميل جدا اللي هو الزوج ديالي، ودرت معه أعمال قليلة جدا، ولكن بالنسبة للناس أنها أعمال كثيرة. درت معه ولد صفية في التلفازة، ودرت معه الأوراق الميتة، 404.01 اللي هو العمل الأخير.
0: سهل تخدمي مع راجلك؟ يعني يكون راجلك ومخرج؟
2: لا، هو ماشي سهل، ماشي سهل، ولكن الإنسان خصو يفصل ما بين الحياة الشخصية والحياة المهنية.
0: وأنت تقدري عليها ولا هو تقدر؟
2: لا، بجوجنا أكيد، بجوجنا أشخاص يعني مهنيين جدا، كنخليو ما هو شخصي في البيت وما هو عملي راه في الخدمة، والناس كيشهدوا على هذا الشيء.
0: نعم، أنا ملي قلت كاين ملي ترتاحي مع المخرج وحتى المخرج ترتاح مع فريق تقني ممثلين تعاود يمثلوا معاه مع المخرجة صفاء البركة، راه درتي مع أربعة ديال لي سيت كوم ومسلسل درامي.
2: علاش؟ عندك الحق، لأن شوف المخرج أولا هو اللي كي يعني كي يطلب الممثل باش يشتغل معاه، ماشي كيطلبوا دون لو سونس لي

0: يعني هو اللي
1: هي فهمتك
0: دونك انا ملي كنتلقى مثلا دعوه للاشتغال مع واحد المخرج او مخرجه معينه كنكون فرحانه وسعيده لانه اولا كي هذاك الشيء كيبين لي بانني اشتغلت بمهنيه وعجبت ذاك المخرج او مخرجه وفضل وحبد انه يشتغل معايا المره الثانيه.
1: نعم.
0: وما بالك ان المره الثالثه والرابعه والخامسه الا كتب الله بحال مع صفاء.
1: نعم.
0: فاذا الكوران داز بيني وبينها والاشتغال كان مهني جدا وهي مخرجة جميلة جدا ومخرجة هادئة وكتوصل لك شنو بغات غير باللطافة وبالهداوة وأنا كنت سعيدة بالاشتغال معها وكل مرة نكون سعيدة بأنني نخدم معها مرة أخرى.
1: أنت تتعاملي بالصداقات داخل الوسط الفني؟
0: من طبيعة الحال كاين صداقات ولكن غير اللي بغيت نوضح لك أن المخرجين كاملين اللي اشتغلت معاهم يعني ما كيناش صداقة بيناتنا كاينة زمالة يعني
1: زمالة. كان
0: فوالا كنتلاقاو في الخدمة بحال صفاء يعني ما عمري غير باش نقول لك عمري ما جلست معاها وخدينا قهوة يعني ولكن اشتغلت معاها كثير كنجي وكنخدموا وكيف ما قلت لك بمهنيه ومن بعد كل واحد كيمشي
1: وانت مع ان الناس حيت كاين الممثلين اللي ترتاحوا بحال مجدولين مع داداس تنشوفوا الممثلين تيبغيو يخدموا مع الناس اللي ارتاحوا ليهم. انا في البدايه ديالي كنت خدمت بزاف مع سعيد الناصري ولا مع محمود فريطس يعني انت مع هذه القضيه او ضد؟
0: لا مع لان احنا كنخدموا بليموشن
1: ولكن تنقصيو الاخرين
0: ماشي كنقصيو الاخرين ما عرفتش لان بعد مثلا
1: نقول لك بحال وليتي ولي ان لوبي صافي هما يا صافي تخلطه تنعرفك تتخدمي تنعرف المود ديالك صافي ما نعطيش فرصه لاخر.
0: اه وهو شوف كتلقى كل شيء عنده الحق وتا واحد ما عنده الحق فهمتي. انا بصح كملي كنشوف مثلا واحد جوج الممثلين كيخدموا بزاف وكيعطيو شي حاجه زوينه بيناتهم ودايز لو كورون فيلينغ بيناتهم كتبان في ليماج لان الصوره ما كتكذبش.
1: نعم.
0: اي حاجه كتبان عليه وحنا كمشخصين مزيان اننا نكونوا مفاهمين بيناتنا كنتفاهموا بالعينين كنتفاهموا بزاف د الحوايج.
1: نعم.
0: دونك هذه نقطه ايجابيه ولكن بالنسبه لي لوبي ما هاد القضية أنا ما كنحبدهاش بزاف ولكن ما عندنا ما نديرو لأن هادشي اللي عطى الله بعض الأحيان.
1: إيه. تنقولوا المسرح أبو الفنون، المسرح ساعدك في تكوين شخصيتك الفنية والسهولة ديالك يعني تحركي فوق الخشبة قدام الكاميرا سواء أعمالك التلفزية أو السينمائية نفعك بزاف المسرح؟
0: من طبيعة الحال المسرح نفعني بزاف لأن المسرح هو نعود هذه حيت سيدة غوتات. من طبيعة الحال نفعني المسرح لأن المسرح هو الأساس هو الركيزة. أنا كيبان لي بأن المشخص اللي كيكون أو اللي كيبدأ من المسرح كيكون قوي وخصوصا الممثل او المشخص اللي كيكمل في المسرح يعني ما كيحبسوش لانه هو بالنسبه لي انا واحد الورشه للممثل ممكن انه يطور وسائل الشغال ديالو فيها وكيزيد دائما من حسن لاحسن لانه هو مهم بزاف بالنسبه لنا. وانا التكوين ديالي كان في المسرح يعني انا خريجه المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وبنت المسرح لانني بديته قبل ما التحق بالمعهد كنت كندير مسرح الهوات في دار الشباب. دار الشباب اللي كان عندها وقع كبير على شخصي المتواضع اللي كاين دابا اللي كنتمنى ان كاع الشباب يلجؤوا لدار الشباب لان مؤخرا ما عرفتش واش كاين واحد الاقصاء يا اما لدور الشباب او للشباب هما اللي ولا عندهم عزوف باش يمشيوا لدار الشباب ما عرفتش فين كاين الاشكاليه ولكن ولات هذه القضيه بالرغم من ان مثلا في لي جينيراسيون اللي كانوا قبل مثلا جينيراسيون ديالي انا كنا كنمشيو بزاف لدار الشباب.
1: انا درت دار الشباب ومن بعد درت معهد البلدي ديال المسرح الدار البيضاء دونك
0: يعني عندها وقع كبير دار الشباب زوينه
1: ونفعتني دابا المسرح كنفعني لانه عطاني ديك الثقه في النفس كيفاش نتحرك في الخشبه يعني كمقدم يعني ديال المهرجانات كيفاش نتنفس كيفاش نتحرك. اذا المسرح هو ابو الفنون.
0: المسرح هو ابو الفنون وكنعاود ناكد هو الركيزه الاساسيه للممثل.
1: شنو اللي خلاك ديري مؤخرا ماستر ولي درتي موضوع ديال فضاضه الجسد الانثوي في المسرح المعاصر؟ علاش اختاريتي بالضبط هذا الموضوع وعلاش مازال تتكملي الدراسه ودرتي هذا الماستر؟
0: انا يا من الناس اللي كتعجبني القرايه ما نكذبش عليك زعما وكنتمنى من الله ما عمري ما نوقف. دابا منين ساليت المعنى

0: الجهاد، درت ماستر في التربية الجمالية وتدبير مهن الفن والثقافة في كلية علوم التربية بالرباط، وكنتمنى أنني يحالفني الحظ ونتقيد ونتسجل في الدكتورة إن شاء الله. هذا الموضوع ديال الجسد اختاريته لأن الجسد مهم مهم مهم في المسرح، في السينما وفي التلفزيون، لأنه هو الواجهة ديال الممثل. وبالنسبة للجسد الأنثوي، لأنه أنا درت الجسد الأنثوي ما بين جدلية زعما الأخلاقي والفني، لأن بعض الناس كيقول لك بأن جسد الأنثى في الخشبة كيكون بعض الفنانات كتكون عندهم جرأة فوق الخشبة، وكيشوفوها الناس بأنها ماشي جرأة، بأنها شي حاجة اللي خايبة.
1: نعم.
0: دونك هنا فين دخلت انا باش نهضر على موضوع ما بين الاخلاقي والفني، بان الجسد الانثى في الخشبه خصنا نضروا ليه كجسد فني، كواحد الشخصيه اللي كتادي واحد دور فوق الخشبه.
1: نعم.
0: يعني ما نشوفوش بشي حاجه اللي ماشي هي هذيك اللي ما خصهاش تشاف بها.
1: نعم. وشنو هي الحدود اللي تديرها انت لنفسك كممثله اثناء العمل؟ يعني واش شي نهار فتي شي دور لانه لا يناسب الرؤيه ديالك، او طلب منك ديري شي حاجه جريئه، شي حاجه اللي خادشه للحياه؟
0: طبيعه الحال كاين حدود، واخا كاينه حريه، ولكن ما نساوش باننا يعني في بلد اسلامي، باننا كيف ما قلتي مراه مغربيه، المراه المغربيه مراه محترمه، مراه اللي بصمات في التاريخ، مراه اللي ما يمكنش لينا حنا. ولكن هذا ما كيقولش باللي راه الممثلات الاخرين اللي كيديروا بعض الادوار الجريئه راه ماشي مزيان، لان حنا كنديروا الفن، وهنا فين كيبين لينا يعني المادة ديال قوة الصورة في تغيير الواقع. بعض الأحيان كنشوفوا فيلم وكتخرج منه مبدلين لك الأفكار ديالك، ممكن أنه الصورة تغير لك الأفق ديالك فين باغي تمشي أو لا. فأنا كممثلة عندي حدود من طبيعة الحال. مؤخرا تعرض علي واحد الفيلم اللي كانوا فيه بعض المشاهد ما غاديش نقول خادشة للحياة، ما غاديش نقول اللي ماشي مزيانة، فيها بعض من الجرأة اللي ما قدرتش عليها، انا اللي رفضتها. ممكن ان ممثله اخرى تبان ليها عاديه وتقدر تديرها.
1: اذا ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في اهم لحظات هذا الاسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي. سي طارق مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا سي عبد المنتصر. اهلا وسهلا مستمعين ومشاهدين الميديا، كنتمنى نكونوا ضيوف خفاف ظراف على قلوبهم ان شاء الله.
1: اذا هنيئا ان الفريق تاهل الفينال.
2: الحمد لله تبارك الله، كانت مقابله في المستوى والدراري عطاو ما عندهم. شكرا للمنتخب الوطني، شكرا سي وليد الكراكي، شكرا سي فوزي القجاع، شكرا الناس كاملين اللي وساهرين على الكره المغربيه على راسهم صاحب الجلاله.
1: الكره انت هي تتعصب شويه.
2: الى ما تعصب سيرتو مع المنتخب والوداد.
1: الوداد والمنتخب يعني مولف.
2: مولف
1: ديك لادرينالين.
2: مولفين شويه ديال العصاب، شويه ضرب طابله، شويه توقف، شويه جلس. المهم ما تقدرش. معني كنت حضرت في لاكارت فينال، حضرت في التيران. واحد الاجواء ما شاء الله. يعني كنت يعني ملي كتدخل التيران كتحس براسك كما في برنابيو ولا في نيوكوب، لنا معايير عاليه ومعايير عالميه اللي وصل لها المغرب في الرياضه. نتمنوا تكون جميع المشاغل ديالنا الاخرى كلها تكون بحال الرياضه،
1: وان شاء الله نهار الحد
2: ان شاء الله نهار الحد
1: في المغرب
2: غادي تبقى في المغرب، وغادي نهزوا الكاس ان شاء الله كاملين
1: ان شاء الله. وبعد قليل غنتكلموا على الاغنيه ديالك الجديده.
2: مرحبا.
1: سيرت ماركي. وكذلك غنتكلموا على اغنيه اخرى هي جديده اللي خويا خذ الزين.
2: خذ الزين.
1: كيفاش تشوف انت الان هذا الضغط اللي عاشوا الفريق الوطني الاسود الاطلس، لان كان عندهم واحد الحموله، واحد الثقل كبير، يعني خاصهم يربحوا، خاصهم يتقاتلوا، خاص لاكوب تبقى هنا، خاص
2: متفق معك. وانتقادات كانوا من المقابله الاولى.
1: نعم.
2: المقابله الاولى انهم ربحوا بجوج صفر، ومع ذلك لقاو انتقادات وتعاودوا لقاو انتقادات وربحوا لقاو انتقادات وتاهلوا. ولكن هذا لا يعني اننا احنا ما كنبغيوش فريق الوطني، احنا دائما مع الفريق الوطني، وكنبغي يكون دائما احسن فريق في العالم.
1: نعم. كيفاش تتفسر بان هاد العرس الكروي اللي ولاه توا عرس غنائي، كل فنان خرج اغنيه، انت مع او ضد ان كل واحد خاصو يخدم، ولا نديرو شي اغنيه وحده ملحمه اللي فيها كاع الفنانه، ولا شنو؟
2: لا انا بالنسبه لي الا كانت اغنيه فيها كاع الفنانه ماذا بينا، ولكن باش تجمع الفنانه كاملين صعيب.

0: الحال، لان كتكون مثلا اغنيه فيها واحد 20 ولا 15 فنان تيديروا بحال الملحمه، ولكن كتلقى هذوك اللي ما تعطاتهمش فرصه انهم يحضروا معهم كيديروا اغاني ديالهم انديفيديوال بوحدو وتيخرجها، لان هذيك الملحمه داك الاغاني اللي كيكونوا فيهم بزاف ديال المغنيين هذيك ما كيطولوش بزاف، كتكون عندهم غير كيكونوا بيريوديك.
1: نعم.
0: من بعد كي
1: نعم،
0: اذا ملي كتكون اغنيه ديالك اللي كتبقى خدام بها دائما.
1: انت يا هاد الاغنيه اللي غنسمعوا لها بعد قليل سيرت ماركي، كيف وجات مش حال هادي ولا والده اللحظه ولا خدمتيها شحال هادي؟
0: خدمتها قبل من
1: لاكار موجدها.
0: وكانت واجده من كلمات سي سمير المجاري، الحان سي محمد الرفاعي، والتوزيع ديال السي هشام بلامين، والغناء احنا غنينا شويه غنيناها كما دابا تسمعوها، غنيناها شويه بغناء جماعي، وانا درت لانديفيديوال غير فواحد دي تراك، ولكن الاغلبيه بغينا نديروها نقربوها من الغناء ديال التيران، داكشي علاش درناها بغناء
1: يعني
0: جماعي
1: مع المجموعه فايف ستار.
0: لا مع وحدين اخرين، ماشي مع المجموعه ديالي الحاليه
1: هكذاك. وفايف ستار فينا هما
0: موجودين خدامين الله يعاونهم الله يسهل.
1: دونك ما بقيتيش انت مع المجموعه؟
0: لا انا دائما مع المجموعه، غير انا انفصلت. انا المجموعه دائما هذوك خوتي وحبابي، وكنعاونهم ويتعاونوا معايا، وكنخدم الا تلاقينا فشي عرس كنخدم معاهم، ما كاين حتى شي مشكل.
1: ولكن الناس نعم،
0: ولكن انا بالنسبه لي انا انفصلت، كنخدم بوحدي، ما يعني عادي اللي كنبغي ندير برداد ولا طريق فايف ستار كما كيناديوني الجمهور الكريم.
1: نعم اكيد انتم يا بصمتوا الاسم ديالكم من خلال اغاني اللي قصتوا بها المجتمع، مواضيع مختلفه، ووصلتوا بالاغنيه الشعبيه انتم يا بينتوا بواحد الرقي اخر. الان كي تشوف انت الاغنيه الشعبيه؟
0: الاغنيه الشعبيه دائما كاينه ودائما بقى، وكاينين الناس اللي جاوا غادي ياخذوا من عندنا المشعل لما جايين تبارك الله. كاينين دريم بحال مثلا الدراري اللي المغنيين اللي كانوا دازوا معنا في البرنامج ديال النجم الشعبي.
1: نعم.
0: كاينه واحد الثله ديال المغنيين، رغم انهم ماشي هما حاملين اللقب، ولكن تألقوا خدامين، ولو أصوات زوينة في المغرب، ولو وجوه معروفة في المغرب، الناس كيعيطوا عليهم المهرجانات الحفلات العرس، يعني كاين لا غوليف ديال الأغنية الشعبية. وميم طون غادي نقول لك بأن الدورة الثانية ديال النجم الشعبي الله ساليناها واحد
1: تكتي
0: أنا كوتش. لا أنا الكوتش ولا لو ديريكتور ميوزيكال وديريكتور كاستينغ.
1: ألوغ الكوتش الأغنية الشعبية فيها وفيها أشكال وألوان، والعيوط أشكال وألوان، والأغنية الشعبية ديال الشمال ماشي هي ديال الوسط المغرب وكذا، بحكم تايا كبرتي ورويتي من الأغنية الشعبية، شنو هي الحاجة اللي كنتي حارس عليها باش توصلها لدوك الشباب؟ لأن أنهم كاينين شباب اللي كانوا باديين، وكاين اللي تغني في المطاعم في الليل، كاين اللي تغني في الاعراس، كاين هذا. كيفاش انتم حاولتوا تحيدوا اليوم كاع داكشي وتدخلوهم في واحد القالب اللي وصلوا به الاغنيه الشعبيه زوينه ونقيه وكما تنبغيو نشوفوها؟
0: برافو عليك سي بابلا منتصر، انا دائما كنقول لك انت كتسول اسئله ما كيسولوهاش صاحبي، ما غادي يتقلقوا عليا، ما تقلقوش عليا راه عبد الله خونا كاملين. في الحقيقه باش تجيب واحد تخرجوا من الهليلي ولا تخرجوا من ريسورهم ان خدام يومين وتبركوا واحد 45 يوم انه باش يخدم في البرنامج، خصك تقنعوا. يعني باش تقنعوا غتقول لي ودي هذا البرنامج راه فرصه لك، لان شحال من واحد باغي يجي يدوز في التلفزيون، لان كما كتعرف خمسه واخا عندك شين يوتيوب واخا تكون في لي ريزو سوسيو، ولكن دوز في التلفزيون
1: واخا تيقولوا الناس صافي التلفازه والاذاعه ما بقاتش، ولكن باقي الاذاعه والتلفازه وباقي الدور ديالهم.
0: ما يمكنش شوف الا ما دشتيش هاد الناس هادو اللي كيديروا دابا السوشيال ميديا وتيديروا يوتيوب، هذا شنو الهدف من بعد؟ الهدف من انه يوصل للتلفزيون، وما اكثرهم انه وصلوا للتلفزيون. انا كنعرف بلا ما نديروا اون فا با سيتي لي نو، ولكن راه كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز وديال الناس اللي كيديروا السوشيال ميديا وصلوا للتلفزيون وفرحهم اللي وصلوا للتلفزيون. وما دابا كان عندهم هذاك الحلم انهم يوصلوا للتلفزيون. كنقول لهم اودي راه التلفزيون غادي تشوفك واحد الناس اللي ما كيشوفوكش، ما يشوفوك الناس ديال الليل، غيبداو يشوفوك الناس ديال النهار، الناس ديال الصباح، ديال الناس ديال العشيه، قالوا عندك واحد الجمهور كبير، وهذاك هو الجمهور. هذاك الجمهور ديال النهار ديال التلفزيون هذاك هو الجمهور الحقيقي، لان كيسكاني لك وجهك كتولي فين ما كتخرج للزنقه كتولي عندك صيت. والفنان اللي تيخرج للزنقه وداز واحد 100 متر وما عرفوش الناس، خصو مازال يزيد يجتهد ماشي يولي يفوت غير 10 الخطوات ويعرفوا الناس. هنا كتوصل لهم هذه المعلومه هذه، كاين اللي دخلها لراسو وبغى وجا عطانا الراس وعطانا تحدي منهم ايوب روحال، لان ايوب روحال تبارك الله دابا اسم كبير في المغرب، يعني غادي مزيان، واسم اللي حاول انه يوصل عند الناس بالظرافه ديالو بالخدمه ديالو بالوجه السموح ديالو القلب الطيب، لان واخا هو ماشي لانه بقى في لا فينال وماشي هو حامل لقب، لان حامل لقب هو صلاح الدين المجدولي، ولكن ايوب لقى واحد التعاطف مع الناس، لان سورتو هذاك الكونفلي اللي وقع ليه ما بين النجاة وما بين الدوديه هو

0: اللي عطاه واحد التعاطف مع الناس ان علاش مثلا يقولوا له خصك دير هذه ودير هذه، لانه هو
1: كي هو ما تقبلش.
0: لا هو ما قدواش
1: الحركه وجهه.
0: لا هو نقول لك دابا هو ملي طلع سرسان انه دابا هذاك كان كيغني في مولاي عبد الله، وهذيك مولاي عبد الله حنا مغنيين كاملين ملي كنوصلوا لواحد لواحد لواحد العتبه في مولاي عبد الله كنخليو الناس يغنيوا معنا. هو دابا نسى انه في البرنامج وحيد الميكرو، حيت هذه اللي اللقطه اللي ما بانش في التلفزيون، انا غادي نقولها لك، غادي نعطيك الكولاسه. دابا هو طلع حيد الميكرو تيعطي للجمهور يغني. ملي سالا قالت له نجات راه حنا جاي تغني لينا حنا، ما جايش تغني للجمهور.
1: ولكن في المونتاج تفهمات شكل ثاني
0: حيت ما شافوش. دابا
1: دابا انا كمتفرج بالنسبه لي بانه
0: انا كنشرح لكم انا كنشرح لكم شنو وقع.
1: مزيان اللي قلتي هذه القضيه.
0: دابا هو حيد الميكرو وعطى الناس يغنيو سبونطاني، ماشي دارها بالعاني ولا شي حاجه. هذه حنا كاملين ملي كنوصلوا لهذاك الطريف ديال وصلنا الجديده، وصلنا الجديده كنعطيو الناس يغنيو معنا، لان هذاك هو العزبه اللي محفوظه بزاف في مولاي عبد الله. فاذا به هو نجات قالت له راه ما انت جيت تغني لينا حنا، ما جيتش تغني، حنا جينا باش نحكموا لك على الصوت ديالك، لدرجه انه خدا ثلاثه الاصوات ما خداش اربعه الاصوات. والدوديه قالت له هذيك الثقه الزائده غادي تخرج عليك. يعني الثقة ماشي قالت الثقة في النفس، قالت الثقة الزائدة. بقيت برا الناس شنو خداو؟ خداو هذاك الشيء اللي بغاو هما يسمعوه وقالوه ليه. اما هو ومع ذلك لقى تعاطف مع الناس وجا عندي قال لي الكوتش، قال لي انت شوف دابا شنو وقع، قلت لي شوف انت غادي انت كتغني مزيان وغادي تمشي مزيان. سواء بقيتي معنا في هذا البريم الاول ولا الثاني ولا الثالث، انت قلت لي غادي تمشي مزيان، وراه هو دابا نهار يحضر معك شي نهار هنا في البرنامج وغادي يسولو، غادي يقول لك هذه الهضره هذه اللي قلت لك انا، غايقولها حتى هو
1: ان شاء الله.
0: وكنتمنوا التوفيق لجميع المشاركين اللي دازوا معنا لا في لا بروميير سيزون ولا حتى لا دوزيام سيزون. الدراري هما كاينين تبارك الله، كنا عندنا
1: راكم تتوجدوا
0: سالينا
1: ساليتو
0: سالينا.
1: الوغ بغيت نعرف الهدف من هذه البرامج، يعني ما بلا ما نتكلموا على هذه البرنامج.
0: لا لا البرامج
1: شنو، شنو بغيتوا تخرجوا نتوما يا كوتش كلجنه تحكيم، شنو باغيين تبينوا للجمهور من خلال النجم ديال الاغنيه الشعبيه؟
0: لا لا
1: تقول اشنو
0: النجم الشعبي هو واحد البرنامج اللي كي يدير تنقيب على المواهب ديال الاغنيه الشعبيه، الناس اللي ما قدروش يوصلوا الصوت ديالهم وكيكونوا دي خصو يكون طالونتيو اول حاجه، علاش يمكن لي يوصل عندنا؟ لان ملي كنديروا الكاستينغ راه كيوصلوا لنا الالاف ديال لي فيديوهات، وحنا كنحاولوا نختاروا واحد النخبه ديال هاد المتبارين كيكونوا اصواتهم شعبيين 100%. واخا من بعد خطرات مايمكنش نكونوا بيرفكت في كل شيء، ولكن لا بدا كنزقلوا جوج ثلاثه اربعه خمسه ماشي مشكل. وصل من 52 مشارك، لان كيوصلك الالاف ديال الفيديوهات كتختار منهم 52 مشارك. 52 مشارك كتبقى منهم 33، من بعد كتبقى منهم 22، من بعد 11، من بعد في الاخر كيبقاو اربعه في لا فينال. هذوك الاربعه هما اللي كيتباراو على الحامل اللقب ديال الموسم الشعبي.
2: وصلنا لنهاية حلقة اليوم مستمعينا الكرام على ميديا، شكرا لوفائكم، تهلاو فراسكم، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

0: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج لجمعة 170 15 جيجا ب 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي في المسافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
2: معكم محفوظ للسالك، أهلا بكم. المستهل من لبنان، حيث شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان اليوم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، وذلك بعدما أعلن مسؤول أمريكي اتفاقها وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية. وأسفرت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان عن مقتل 47 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنود أحدهم ضابط. على صلة بالتطورات الميدانية في لبنان، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة في رده على تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، الذي اعتبر أن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد مقتل 4 من الجنود الإسرائيليين. وفي تطور ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات بين الطرفين التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وأفادت وزارة الخارجية السويسرية في بيان أنه تم إرجاء المحادثات المزمعة بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، مضيفة أن سويسرا تبقى على استعداد لتيسير هذه المحادثات. أسف خبراء في الأمم المتحدة اليوم لكون مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط لا تتطرق إلى وضع حقوق الإنسان في إيران. وتهدف المذكرة التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بيزشكيان إلى وضع حد لحرب بدأت في 28 فبراير الفائت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران. في الشرق الأوسط دائما، وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ أكتوبر 2025. في الشأن المغربي، أكدت جمهورية بوروندي اليوم مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإلمائي البوروندي مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع.

0: الإقليم معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي اليوم بمراكش في كلمة خلال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج أن القطاع الخاص المغربي منخرط بالكامل في الدينامية الإفريقية التي يقودها الملك محمد السادس مبرزا أن التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإفريقي يشكلان خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة. في الشأن الرياضي، يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة نظيره الاسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات مونديال 2026. خلال ندوة صحفية تسبق المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن، وضح الناخب الوطني محمد وهبي مساء أمس أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. مباراة المغرب واسكتلندا تجرى على تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب. نهاية الموجز الساعة ومئة تشير إلى 4:04. إلى اللقاء.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
2: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
3: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبي جيع. 10 سنين 10 دورات ديال القرب والفرص اللي كتجمعنا عام ورا عام. مع العمران شحال من حلم ولا حقيقة، حيت كيجمعنا بكم الصح والثقة. من 2 حتى 5 يوليوز معرض العمران إكسبو كيرجع في دورته العشرة بفرص كتر، عروض استثنائية ومواكبة خاصة لكل باغي يشري يستثمر ويعطي الانطلاقة لمشروع العمر. زورونا بفضاء المعارض إي سي أو سي عين سبع الدار بيضاء من 2 حتى 5 يوليوز. معرض العمران للعقار للمستقبل بأحسن قرار. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على الرقم 0800 1516 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.alomran.gov.ma.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
6: Bien meilleur gardien à Manchester City.
7: La défense est critiquable, il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
8: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
9: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
10: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
11: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Médien, c'est l'autre match, votre rendez-vous de l'après-midi, le rendez-vous sportif, la Coupe du Monde bien entendu au menu, deuxième sortie de l'équipe du Maroc après le Brésil, place à l'Écosse, le leader de cette poule après sa victoire face à Haïti, des retrouvailles 28 ans plus tard, les deux sélections s'étaient affrontées en Coupe du Monde 1998 en France, les Lions de l'Atlas l'avaient emporté nettement 3-0, c'est une histoire, c'est une autre génération, c'est un nouveau contexte aujourd'hui. Nous écouterons les sélectionneurs des deux équipes, notamment Sahel Sissoko, l'un des consultants de l'autre match, et également les pronostics de la rédaction vers la fin de cette première partie. C'est signé Mohamed Mounsef Zamrat. La deuxième partie avec notre monsieur football britannique, Bruno Constant. Nous nous intéresserons également à ce match entre le Maroc et l'Écosse, vous le savez. Et bien Bruno Constant qui suit le football britannique, il nous parlera des stars, des joueurs à suivre lors de cette rencontre. Nous évoquerons la dernière dernière prestation anglaise face à la Croatie,

0: ندوة صحفية تسبق المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن، أوضح الناخب الوطني محمد وهبي مساء أمس أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. مباراة المغرب واسكتلندا تجرى على تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب. في الأنباء الدولية، شنت إسرائيل غارة على جنوب لبنان اليوم بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، وذلك بعدما أعلن مسؤول أمريكي اتفاقها وحزب الله على وقف إطلاق النار بعد تصعيد دام في العمليات العسكرية، وأسفرت ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان عن مقتل 47 شخصا على الأقل بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما تحدث الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده. على صلة بالتطورات الميدانية في لبنان، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة في رده على تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن كفير الذي اعتبر أن لبنان يجب أن يحترق بكامله بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين. أعلنت الحكومة السويسرية إرجاء المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران التي كان من المقرر أن تبدأ الجمعة في سويسرا إلى أجل غير مسمى بعد ساعات على إعلان إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. إلى ذلك أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد الأحد اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، موضحة أن الاجتماع سيناقش التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار. أوروبيا، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم للصحافة أنه سيخوض أي انتخابات محتملة على قيادة حزب العمال إذا تقرر تنظيمها. أفادت وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية بأن إسبانيا سجلت ارتفاعا حادا في حرائق الغابات منذ بداية العام الجاري، حيث جرى إحصاء 9 حرائق كبرى حتى الآن مقابل حريق واحد فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ختاما، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. نهاية الموجز الساعة بمدينة تشير إلى 5:04. إلى اللقاء.
1: مع اتصالات المغرب، فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجله المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: بادئة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية إنما كنتم في هذا اللقاء الجديد يجمعني بكم في حصاد اليوم وأرافقكم خلاله من الآن وحتى 8 مساء. كالمعتاد مستمعينا الكرام حصادنا فيه وفيه الكثير. في نقاش الحصاد اليوم سيتم التركيز على القطاع الصحي بالمغرب الذي يشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي، إذ أصبحت الروبوتات والذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات التي تعيد تشكيل طرق التشخيص والعلاج والتدخلات الجراحية. وقبل النشرة المغاربية مستمعينا الكرام نتابع طقس الفلاح مع عمري هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب في الصفة مع الشمس تقريبا في عامة النواحي في الأحياء ديالنا، والريح غادي يصوت غربي في غالب النواحي ما عدا في الريف تافيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في تافيلات وبالخصوص

0: السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو غادي تبقى ما بين 50-85% في كل المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تكون قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا هي هي بحال ديال البارح، ما بين 23-42 درجة في واد الذهب، ما بين 24-29 درجة في السوس، ما بين 24-30 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 26-33 درجة في اللوكوس، ما بين 28-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 29-35 درجة في الساقية الحمراء، 30 درجة في الشاوية، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-34 درجة في الحوز، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 33-34 درجة في الغرب، ما بين 34-36 درجة في ناحية سايس، ما بين 34-39 درجة في ناحية تافيلالت، 36-37 درجة في تادلا، وما بين 36-39 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس زراعة البحيرة بحال البطيخ والدلاح والقرعة الحمراء والقرعة السلاوية والخيار وكذلك زراعة الفلفلة مهددين بزاف بمرض الشهيبة، اللي هذا الطقس غادي يشجعوا بزاف يتكاثر في الورق ويضعف الزراعات. وهذا علاش خاصو لازم المراقبة والاحتياط بعدا بالسقى المنظم والتهوية ديال الزرعة، أي نخففوها شوية من الورق اللي زايد فيها، وكذلك بشرشات ديال الأدوية الخاصة والمرخصة ضده. وإن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: تمام السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديا موعد النشرة المغربية. العرض الإخباري المغربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مساء الخير أمين.
2: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا، ونستهل هذه النشرة من بوسطن الأمريكية، حيث تعد الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026 بمواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا، وهما منتخبان بصما على انطلاقة جيدة في البطولة وباتا يتلمسان عن قرب أبواب التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. وفي مجموعة قوية تضم أيضا منتخب البرازيل، قد تكون هذه المواجهة حاسمة في سباق العبور إلى الدور الموالي. عن رهانات هذه المباراة بالنسبة للمنتخب المغربي نتابع تقريرك الحسن جبري.
3: في كأس العالم ثمة مباريات تمنح الأمل وأخرى تفتح أبواب العبور، وإذا كان المنتخب الوطني المغربي قد خرج من مواجهة البرازيل بثقة كبيرة ورسالة واضحة، فإنه يدخل مواجهة اسكتلندا مساء اليوم وعينه على خطوة جديدة تقربه من الدور الثاني. في بوسطن لا يحتاج أسود الأطلس إلى تقديم أوراق اعتمادهم مرة أخرى، فقد أثبتوا قدرتهم على مقارعة الكبار بتعادل مميز أمام البرازيل. المطلوب الآن من مجموعة الناخب المغربي محمد وهبي استثمار ذلك الأداء وتحويله إلى انتصار ثمين يعزز موقعهم في المجموعة ويقربهم أكثر من التأهل. المعطيات داخل المنتخب المغربي تعكس حالة من التركيز العالي بقيادة أشرف حكيمي وتألق خط الوسط في ظل تواجد الثنائي أيوب عدي ونيل العناوي، فضلا عن توهج إسماعيل السيباري يبحث الأسود عن عدم تفويت فرصة الفوز. ذلك يتطلب فاعلية أكبر أمام المرمى، لكن مع ضرورة تفادي الأخطاء ومنح الفرصة لخصم أسكتلندي عزف لحن الفوز في الجولة الافتتاحية أمام هايتي، وسيسعى لاستغلال نقاط قوته المتمثلة في الاندفاع البدني والكرة الثابتة. بين منتخب يراهن على تأكيد مكانته بين الكبار وآخر يبحث عن تثبيت حضوره في البطولة، ستتشكل ملامح مباراة دقيقة في التفاصيل عالية في الإيقاع، وقد تكون مفصلية في حسابات التأهل. لقاء المغرب اسكتلندا للإشارة ينطلق بداية من 11 مساء بالتوقيت المغربي.
2: وفي سياق هذه المواجهة دائما الحسن، عقد يوم أمس كل من الناخب المغربي محمد وهبي وعز الدين ناحي ندوة صحفية في بوسطن لتسليط الضوء على آخر تحضيرات وجاهزية الأسود لمناقشة الخصم الاسكتلندي. نستمع لمقتطف لمتوسط الميدان المغربي عز الدين ناحي.
4: على بعد الدوحة الخصم اللي خدت 3 نقاط في المباراة الأولى، احنا عطينا واحد المباراه كبيره ضد الماتش ديال البرازيل، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطه واحده خصنا ندخلوا باش ان شاء الله نحصدوا 3 نقاط من واحد النسبه كبيره ديال التاهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. لا هي مهمه المباراه الاولى تعطي واحد كيفاش نقولوا واحد المباراه كبيره باش

0: تسرد واحد الميساج للفرق اللي تكونوا معك في الجروب. هي مباراة اللي احنا ما جيناش باش نلعبوا غير ضد البرازيل صافي وصافي بحال درنا الخدمة ديالنا. لا يا احنا جينا باش نمشيو لأبعد نقطة ان شاء الله في هذا الكومبيتيسيون. ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة. الماتش ديال البرازيل كانت واحد المباراة شيقة. الناس شافوا بلي ولا عندنا واحد ان شاء الله واحد المنتخب قوي، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا نقطة وغادي نلعبوا ضد واحد الخصم اللي عنده 3 نقاط. احنا عارفين بلي الجماهير المغربية في ملعب في أنحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا. شفنا في مباراة ديال البرازيل كانوا معنا، ناس بوسطون كانوا تيتسناو فينا. دونك تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
1: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرة الملكية لفائدة إفريقيا، والتي تجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. وأكد رئيس الدبلوماسية البوروندية خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أهمية المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك. بالمغرب دائما دعا رؤساء مجالس شيوخ ومؤسسات برلمانية إفريقية اليوم بمراكش إلى تعزيز التعاون الإقليمي والاندماج الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية الراهنة بشكل أفضل. جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادية للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المزيد في تقرير محفوظ ولتسالك.
2: مواضيع عديدة تتصدر اهتمام منتدى مراكش، بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. المنتدى يهتم كذلك بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القمة الأورو إفريقية ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى، أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العالمي أنه لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسط والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك. رئيس مجلس المستشارين أوضح في الكلمة التي تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس أن إفريقيا تكتسي أهمية خاصة كمجال حيوي للتعاون والتكامل الاقتصادي. من جانبه دعا رئيس مجلس المستشارين محمد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار، فيما أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي أن التعاون جنوب جنوب والاندماج الإفريقي يشكلان خيارا استراتيجيا ثابتا للمملكة. خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد عدد من المسؤولين الحكوميين أن الاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية تكون قادرة على الصمود.
1: وخلال هذا المنتدى دائما وقع رئيس جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا محمد ولدرشيد ورئيس برلمان البحر الأبيض للمتوسط جوليو شينتيميرو اليوم بمراكش مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون البرلماني الاقتصادي المشترك بين المؤسستين. في موريتانيا اقترح منسق الحوار الوطني موسى فال في وثيقة جديدة لخارطة طريق تشكيل لجنة تتكون من 20 عضوا تتولى الإشراف على الحوار الوطني الشامل. وبحسب الوثيقة ينص المقترح على اختيار المعارضة والأغلبية 7 أعضاء لكل منهما لتمثيلهما في الحوار، على أن توزع المقاعد 6 المتبقية بالتساوي بين المجتمع المدني وشخصيات وطنية. كما قدم المنسق وفي الوثيقة تصورا عاما للمؤتمر الوطني الختامي قراءة في أهمية هذا الاقتراح يقدمها لنا محمد الأمين المبروك الأكاديمي والمحلل السياسي متحدثا من نواكشوط.
3: العريضة التي تقدم بها منسق الحوار موسى فال ستكون ذات أهمية كبيرة وستكون مقبولة من طرف أطراف الحوار في موريتانيا، لأنها عريضة ترتكز على التوازن والشرعية على مسار الحوار الوطني. فمن الناحية

0: السياسية نلاحظ حرص المنسق والسفار على توزيع التنزيل بين الأغلبية والمعارضة بشكل متساوي، مع تخصيص مساحة للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وهذا ما يهدف إلى تجنب هيمنة طرف واحد على مخرجات الحوار. لكن نجاح هذه الثقة لن يتوقف على عدد المقاعد أو توزيعها فقط، بل على مدى استعداد الأطراف المختلفة لتقديم تنازلات والانخراط في نقاش جاد حول القضايا الخلافية. فالتحدي الحقيقي ليس في تشكيل اللجنة، وإنما في بناء الثقة بين الفاعلين السياسيين وضمان أن تكون التوصيات النهائية قابلة للتنفيذ. كما أن أهمية المؤتمر الوطني الختامي تكمن في كونه الحلقة التي ستجمع مخرجات الورشات المختلفة وتحولها إلى وثيقة توافقية جامعة.
1: إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ويعود إليكم بعده محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
2: لكل رياضي حلم، ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
3: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
4: مع بنك أوف أفريكا تيمكي الحل.
5: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو.
6: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا من جديد. اللحظة مستمعينا الكرام نفتح نقاش الحصاد. يشهد القطاع الصحي تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي، حيث أصبحت الروبوتات والذكاء الاصطناعي من أبرز الأدوات التي تعيد تشكيل طرق التشخيص والعلاج وتدخلات الجراحية أيضا. في هذا السياق تحتضن جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء المؤتمر الدولي للروبوتات في الصحة، الذي تنظمه الجمعية المغربية للروبوتيك في الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وبمشاركة أيضا خبراء وأطباء وباحثين مناقشة مستقبل هذا المجال وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات، من بينها تقنيات الجراحة عن بعد. للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف الأستاذ الدكتور خالد الساير، رئيس الجمعية المغربية للروبوتيك في مجال الصحة من الدار البيضاء. أستاذ خالد مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا.
6: شكرا جزيلا على قبول دعوة البرنامج. والبداية دكتور، في نظركم ما أهمية مثلا تنظيم هذا المؤتمر الدولي للروبوتات في الصحة بالمغرب في هذه المرحلة التي يعرف فيها القطاع الصحي ربما يمكن أن نقول تحولات تكنولوجية كبرى، وما هي أبرز الأهداف التي تسعى الجمعية المغربية للروبوتيك في الصحة إلى تحقيقها من خلال هذا الحدث العلمي؟
7: هذا هو أول مؤتمر تتنظمه الجمعية المغربية للروبوت في الصحة. إذن كان خصنا لازم بعد سنتين من دخول الروبو للساحة ديال الطب في المغرب، كان لازم تقييم الاشتغال بالروبو في المغرب. كيفاش هذا الروبو كيفاش اشتغل، شكون هما الناس اللي قدروا يشتغلوا به، وكيفاش الوتيرة ديال التقدم ديال الاشتغال بالروبو في الجراحة.
6: نعم.
7: لكن لازم نقيموا هذا الشيء، رغم أننا ما عندناش من ورانا يلاه سنتين، ولكن لازم نشوفوا في هذه سنتين أشنو وقع في هذه سنتين. إذن هذا هو أول هدف. الهدف الثاني هو الروبو كل شيء تعرف التكلفة دياله طلع بزاف، والأجهزة اللي تستعمل في الروبو في العمليات كذلك الثمن ديالها مرتفع. إذن كاين واحد الثمن اللي تيدفعو المريض. إذن بغينا حنا نطرقوا لواحد الموضوع آخر، هو يكون عندنا العدل للولوج لهاد التقنية الجديدة من طرف جميع المواطنين، ما يبقاش خاص غير بواحد طبقة اجتماعية اللي تقدر تأدي هذاك المبلغ ديال اللي إعادة.

0: وإذن هذا حتى هما من الأهداف الرئيسية اللي خلونا نديروا المؤتمر.
1: إذن هناك تحديات دكتور، سواء من حيث التكوين أو الكلفة أو حتى البنية التحتية كذلك. دكتور، يعني أنا اطلعت على برنامج هذا المؤتمر، وهناك برمجة لجلسة البث المباشر للجراحة عن بعد ستكون ضمن فعاليات المؤتمر. هل يمكن أن تصبح في نظركم دكتور هذه التقنية جزءا من الممارسة الطبية اليومية مستقبلا؟
0: هو القضية ديال الجراحة عن بعد كلهم الناس تسائل، قلنا احنا نبدا ندمجوها في البرنامج ديال المؤتمر باش الناس تعرف اشنا هي، علاش غادا تصلح لينا. احنا درناها على الحيوان، ما غاديش نديروها على الانسان، لان حتى كل شيء تيتسائل ما الفائدة من ان الجراحة تدار على بعد ديال 3000 او 4000 او 5000 كيلومتر. أشنا هو البعد من هذا؟ إذن كاينه حاجة أخرى، أنه من ناحية القانونية، من ناحية القانونية واش ممكن أننا، شكون اللي غيتحمل المسؤولية في هاد العملية اللي تدار عن بعد في جوج المناطق بعيدة وجوج ديال الفرق مسؤولة، شكون هو الفريق اللي مسؤول؟ إذن احنا بغينا نقربوا الناس فقط باش يفهموا. أما باش نقول لك أنها غدا تكون مستقبلا غدا تستعمل ما تنظرمش، لأن هذه العملية استعملت في سنة 2000 أو 2001 ما بين ستراسبورغ ونيويورك في البداية ديال الاشتغال بالروبو، ولكن كان ما قدروش أنهم يعموها وأنها تستمر لأنها كان فيها مشكل قانوني أصلا،
1: إضافة إلى المشاكل ربما التقنية مثل صبيب الإنترنت إلى غير ذلك. ربما أنتم
0: يمكن يكون كين واحد، لأن ما حد المسافة تتكون كبيرة إلا وكيكون واحد الورق، واحد الفرق في الوقت وخاص غير بزاف يقدر يكون يتبنوا عليه مشاكل.
1: هل هناك تدابير احتياطية أثناء هذه العمليات دكتور تقومون بها؟
0: كاين تدابير، احنا في الانسان ما عمرنا ما قمنا بهذه العمليه في الانسان، لاننا تنقولوا لا في هذا الوقت ما كاينش شي مبرر يخلينا نستعملوا الانسان ونفتحوا ليه بهذه الطريقه. اذا درناها دابا على الحيوان، ودرنا هذه الجراحه عن بعد في الحيوان باش الناس نقربوهم ويفهموا اشنا هو ونجاوبوا على التساؤلات ديالهم. علاش بغينا نديروا هذه الجراحه عن بعد وشنا هي المشاكل اللي تقدر تجي من وراء هذا. اذا غدا ان شاء الله غادي يكون عندنا جلسات على الجراحه عن بعد، وتكون الجراحه عن بعد، وغادي نطرقوا لهاد المشاكل باش هذوك الاختصاصيين وهذوك اللي الاساتذه القدام اللي استعملوها الاول يعطيونا يشرحوا لنا اشنا هي الابعاد ديال الجراحه عن بعد.
1: نعم دكتور، في نظركم هل ستساهم هذه الروبوتات في تعزيز دور الطبيب أم أنها ستغير طبيعة الممارسة الطبية مستقبلا، وربما سنستغني عن الطبيب يعني بشكل عام؟
0: لا، هو الجراحة الروبوتية بقى تستعمل الجراح، بالعكس أنه لازم يكون بعدها جراح متمكن ويكون فريق جراحي متمكن، وعالم غير هذا الشيء خصو تكوين في الجراحة الروبوتية أو في استعمال الروبو. إذن يعني الإنسان موجود، طبيب موجود، لازم يكون موجود يعني بتكوينين، خصو يكون جراح متمكن من المهنة دياله كجراح، وخصو يكون ياخد تكوين في الجراحة الروبوتية. داكشي علاش ملي دخل الروبو للمغرب احنا اول حاجه درنا قلنا لازم بعدا نكونوا الجراحين في هاد النطاق. داكشي علاش المؤسسه ديال محمد السادس كونت فتحت المدرسه ديال الجراحه الروبوتيه، وهي الاولى في افريقيا. كنا مشينا للوغين، لونيفرسيتي دو لوغين لونسي، وشنا مدرسه تم التكوين في الجراحه الروبوتيه، وحلينا هنايا هاد المدرسه بمساعده ديال الاطباء، كاينين اللي تجاونا من نونسي وبدات هاد المدرسه. دابا حنا في الدبلوم الخامس وكوننا جراحين، وباقيين زايدين تنكونوا لان الطلب كثير والروبو خدام تنتشر في المغرب.
1: نعم دكتور، إضافة إلى هذه النقطة المتعلقة بتكوين الجراحين، في نظركم ما أهمية هذه

0: الشراكات بين مثلا جمعيتكم وبعض المؤسسات العلمية والطبية في تطوير البحث والابتكار في مجال الروبوتات الصحية؟
1: وإحنا لحقاش في البداية ديالنا، إذن لابد يكونوا عندنا، إذن ملي تنبغيو ألف التكوين أنا قلتها لك كان خصنا لابد نتعاملوا مع مدارس أخرى باش هذا. وزيادة الروبو دائما في تطور، يعني كاين واحد تطور سريع، لأن تدوز كل سنة أو سنتين إلا وتخرج روبو جديد. إذن كان خصنا لابد المواكبة ديال هاد الانوفاسيون اللي كاينه. اذا خصنا نكونوا حنايا على علم بهذا الشيء، وخصنا نتعاملوا مع الناس اللي سبقونا في الروبو
0: أكيد.
1: اللي كاينين في اوروبا، خاصه تنتعاملوا مع الناس ديال فرنسا، كاينين في لاشين وكاينين في ليزيتازيوني.
0: دكتور، ما هي في نظركم الرسائل التي توجهونها سواء من هذا على ضوء هذا المؤتمر أو بشكل عام إلى الفاعلين في القطاع الصحي وإلى الأجيال الجديدة من الباحثين والأطباء؟
1: هي أول حاجة بدأت تنتوجه الأطر ديال يعني الناس اللي عندهم اللي مكلفين بالصحة، ياك يعني الوزارة ولا هوتوتوريتي دو سونتي ولا لانام، يعني لاجونس ناسيونال ديال لاسيرونس مالادي، لان هما اللي تيواكبونا باش نرجعوا بعدا هاد الجراحة اللي تدار تكون في متناول الجميع. هذا هو الهدف الاول اللي عندنا. وفي هذا السياق دوينا مع كنا تناقشوا معهم، وعطونا لا بروميس باللي عندنا جوج ديال العمليات مهمه هما اللي تيداروا الاكثر بالروبو، وعطونا الموافقه انهم تشملهم التغطيه الصحيه. هذا هو اللي مهم. الثاني هو خاص تنتج الأطر ديال الصحة، وخاصة الجراحين أو الفرق أو اللي في طور التعليم خاصهم ما خاصهمش يمشيو بسرعة، خاصهم يواكبوا التطور يعني بعقلانية، وأنه الإنسان أو الطبيب الإنسان هذاك الهاجس الإنساني خاصه يكون موجود. هاد الاختراعات الجديدة ما تخليناش ننساو لي فالور، داك الحس الإنساني اللي خاصه يكون عند الطبيب.
0: أكيد، وبدورنا أستاذي الكريم نتمنى أن تساهم هذه التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريب العلاجات المتطورة من المرضى بشكل عام. الأستاذ الدكتور خالد الساير، رئيس الجمعية المغربية للروبوتيك في مجال الصحة، كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا على وجهك.
0: شكرا. إذا مستمعينا الكرام، فاصل ونعود لتتمة باقي مواد الحصاد، ابقوا في الاستماع.

0: كتبنا وما كتبنا أغنية للسيدة فيروز. تمام السادسة والدقيقة الخمسين في مدينة حصد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. ماذا تفعل إذا كان اسمك زيدان؟ خطأ واحد كفيل بأن يجعلك متهما بالمحسوبية أمام ملايين المشجعين. كيف تهرب من ظل أب حقق كل شيء في كرة القدم لتجد نفسك في مواجهة ليونيل ميسي في المونديال والجمهور يصرخ في وجهك أنت تلعب تحت مظلة الوالد؟ قصة لوكا زيدان يرويها أيمن الأحمد.
1: أن تحمل اسم زيدان في عالم كرة القدم يعني أنك ولدت متوجاً، لكن بالنسبة للوكا كان هذا الاسم بمثابة قيد ذهبي. في 13 من مايو عام 1998 بمدريد صرخ لوكا صرخته الأولى في الدنيا، وفي الصيف نفسه كان والده يقود فرنسا لمجد كأس العالم. كبر الفتى واختار مركزاً غريباً لم يسرق الأضواء

في خط الوسط كأبيه، بل وقف وحيدا يحرس المرمى وكأنه يهرب من مقارنة مستحيلة. نقطة التحول المثيرة حدثت عام 2018. الأب زين الدين هو مدرب ريال مدريد، والابن لوكا يحرس عرين النادي الملكي أساسياً ضد فياريال. في تلك الليلة لم تواجه شباك لوكا تسديدات الخصوم فقط، بل واجهت وابلاً من اتهامات محسوبية. الصحافة الإسبانية لم ترحم الشاب، كل خطأ تحول إلى قضية رأي عام، وكل تصد نظر إليه على أنه عادي لولا نفوذ والده. لكن البراغماتية تصنع الفارق، ولوكا استفاد من هذا الإرث بأقوى طريقة ممكنة: التكوين الأسطوري في مدريد والصلابة النفسية التي اكتسبها تحت ضغط الانتقادات. وعندما قرر الخروج من جلباب أبيه، كان نضجه الفني كافيا لجعله مطلوبا في أندية إسبانية عريقة كإبار وغرناطة، ليثبت بيده وقفازه لا باسم عائلته أنه حارس محترف. لم تكن الرحلة المونديالية في صيف 2026 مفروشة بالورود، فخلف القناع الطبي الذي ارتداه لوكا لحماية فكه المصاب، كان هناك ضغط نفسي هائل يكاد يخنق الحارس. في المباراة الافتتاحية الكبرى ضد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، انهار الجدار الصلب الذي بناه لوكا في التصفيات الإفريقية. وفي تلك الليلة عانى لوكا الأمرين، بدت تحركاته ثقيلة تحت ضغط هيبة الحدث، وارتكب هفوة في التموقع كلفت شباك محاربي الصحراء هدفا مبكرا استغله ميسي بذكائه المعهود. الصحافة العالمية التي انتظرت هذه اللحظة طويلا لم ترحمه، وعادت العناوين القاسية لتظهر مجددا: لوكا يملك يدين من زجاج في المواعيد الكبرى، والجزائر تدفع ثمن الاسم للكفاءة.

0: نادية لكل الأجيال، محتوى للتفاعل. صباح الأخبار.
1: Matin info.
0: المنتصف.
1: Le grand journal.
0: والحصاد.
2: شريط الحدود.
1: تفاعل. شرق الأوسط.
3: En Palestine.
0: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.

0: راديو طنجة 95.3، الناظور 99.9، ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس، غالبا بالساحل المتوسطي وبباقي المناطق الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والرشيدية، بينما سيكون الجو صحوا في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 37 درجة بالرشيدية، 25 درجة بأكادير، 36 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا غالبا على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة، وكذا بالجهة الشمالية الغربية للبلاد، وسيكون الصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 36 درجة بتمنراس، 39 درجة بغرداية، 40 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في جميع أنحاء البلاد، وسيظل مشمسا خلال فترة الظهيرة بمختلف المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بطبرقة وكذلك بمدنينة، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 35 درجة بالقصرين، 33 درجة بقابس، 31 درجة بجربة.

0: تمام السابعة مساء باستوديوهاتنا بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من جديد مع الزميل أمين عزيماني. مرحبا بك أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. المنتخب المغربي لكرة القدم يعود إلى دائرة التنافس العالمي في المونديال. أسود الأطلس على موعد هام مساء اليوم ضد اسكتلندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات، والرهان تحقيق أول 3 نقاط وضمان الانتقال إلى الدور المقبل. مواجهة مساء اليوم بين المنتخبين المغربي والاسكتلندي تعيد للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع الطرفين في مونديال 98 وفاز فيها الأسود. والناخب الوطني محمد وهبي يؤكد الجاهزية والاشتغال على النقائص قمة البرازيل. عشرات القتلى الجدد في لبنان اليوم في تصعيد إسرائيلي هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب يشمل جبهة لبنان، وحزب الله يقول إنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي. السلطات التركية تشن حملة اعتقالات جديدة في صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يواجه أزمة حادة في قيادتها. الاعتقالات تنفذ في إطار تحقيق بتهم الفساد مستمر منذ أكثر من عام. إسبانيا تواجه أول موجة حر كبرى هذا العام مع حرارة تصل إلى 45 درجة ابتداء من الاثنين المقبل. أهلا بكم، نستهل نشرة السابعة من بوسطن الأمريكية، حيث تتجه الأنظار مساء اليوم إلى المواجهة القوية التي تجمع بين المغرب واسكتلندا ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026. المنتخبان بصما على انطلاقة جيدة في البطولة وباتا يتلمسان عن قرب أبواب التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. وفي مجموعة قوية تضم أيضا منتخب البرازيل، قد تكون هذه المواجهة حاسمة في سباق العبور إلى الدور الموالي. للمزيد من التفاصيل نربط الاتصال بمفد ميديا إلى الولايات المتحدة منصف عدي لرصد أجواء هذه المباراة.
2: أهلا بك، أهلا بالمستمعين الكرام، من هنا من ملعب بوسطن مسرح المباراة المرتقبة لأسود الأطلس أمام المنتخب الاسكتلندي لحساب ثاني جولات المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي أكيد سيبحث عن تحقيق انتصاره الأول على مستوى مونديال 2026. في الجهة المقابلة المنتخب الاسكتلندي ربما بضغط أقل، لسيما وأنه دشن رحلته المونديالية بأفضل طريقة ممكنة بانتصاره على هايتي بهدف دون مقابل، إذ سيبحث على الأقل على تحقيق نقطة ليصل لنقطته الرابعة أمام المغرب. على أين المجموعة خاضت التدريب يعني بحضور جميع اللاعبين وبتركيبة بشرية كاملة، وهذا أمر مهم ومهم جدا. الجماهير هنا تصنع أجواء جميلة وتخطف الأنظار رفقة الجماهير الاسكتلندية بدورها التي حضرت بقوة، وربما قد تشكل حضورا قياسيا بالنسبة للجماهير الاسكتلنديين على مستوى المحفل العالمي. كذلك تواصل الجماهير المغربية التقاطر على بوسطن، آخرها طائرة قادمة من مطار محمد الخامس مباشرة يوم أمس صوب بوسطن، حميلة الجماهير لدعم وتحفيز النخبة الوطنية في هذا الاختبار المونديالي الجديد. على أين الأجواء جميلة، هناك شيئا ما رياح قوية، لكن أظن أنها لن تؤثر على مردودية اللاعبين، ونتمنى أن يحقق المنتخب المغربي المراد بفوز ثمين يعزز من خلاله مكانته ضمن المجموعة الثالثة ولمن المنافسة بقوة على بطاقة تأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.
1: منصف عدي مفد ميديا كنت معنا من بوسطن، شكرا جزيلا لك. مواجهة مساء اليوم بين المنتخبين المغربي والاسكتلندي تعيد للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع طرفين في مونديال 98 900 وألف، وفاز فيها الأسود ب3 أهداف نظيفة. وفي سياق مواجهة اليوم أكد الناخب الوطني محمد وهبي خلال ندوة صحفية التي عقدها أمس إلى جانب اللاعب عز الدين أناحي جاهزية الأسود.

0: الوقود للمباراة إلى جانب اشتغال الفريق على النقائص في قمة البرازيل. لنستمع لهذا المقتطف للناخب الوطني محمد وهبي.
1: سكوتلندا ستعمد ربما للعب الكرة إلى الأمام بسرعة أكثر من البرازيل. هم فريق متميز في الكرة الثانية. اشتغلنا على ذلك وعلى كل شيء بالطريقة التي يجب على فريق محترف أن يعمل بها. قمنا بالتحليل لتصحيح أو تغيير ما يمكن تصحيحه. لدينا مشروع لعب والآن الكرة لدى اللاعبين في الملعب. نختار أن نلعب بلاعبين بمهارات مختلفة ومتكاملة، ولا يقلقني أن نلعب بكثافة عددية في الوسط إذا كان الأمر يقتضي ذلك. الأمر حدث مع البرازيل، لكن مبادئنا واضحة. نحتاج إلى الوقت ليكون مشروع اللعب متكاملا بشكل كبير. لاحظنا كيف لعب بلال الخنوس في اليسار رغم أنه مركز غير مستأنس باللعب فيه. هي أمور تحدث، لكن الإرادة متوفرة للفوز، وأنا مقتنع أننا سنتحسن كثيرا بهذا الخصوص لأنني أحسست بالأمر طيلة الأسبوع.
0: كل التوفيق إذن لأسود الأطلس. نذكر فقط مستمعين بأن المباراة تنطلق في تمام الساعة 11 مساء. نفتح اللحظة ملفات الشرق الأوسط، حيث أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي اليوم أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتي تستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن. الاتصال جاء بعد تصعيد إسرائيلي دام اليوم أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل بحسب السلطات اللبنانية، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكريه بنيران حزب الله. فيما أفاد مسؤول أمريكي بعد ظهر اليوم بأن الطرفين وافقا على هدنة جديدة، لكن حزب الله عاد للتأكيد بأنه سيظل بالمرصاد لأي اعتداء إسرائيلي. وبالمقابل كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مهددا حزب الله بدفع ثمن باهظ جدا لمقتل الجنود الإسرائيليين. عن حظوظ صمود وقف إطلاق النار بين الجانبين نستمع لقراءة اللواء الركن المتقاعد عبد الرحمن الشحيطلي الخبير العسكري والاستراتيجي متحدثا من بيروت لوفاء توزري.
2: وقف إطلاق النار في لبنان سوف يبقى مهتزا من الآن وحتى أول جلسة محادثات في واشنطن بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، أو حتى انتهاء أول جلسة، حتى لأن إسرائيل لا تريد أن تعطي الكريديبيليتي لإيران في وقف إطلاق النار في لبنان، تريد أن تأخذ هي الكريديبيليتي أنه هي التي ما قامت بوقف إطلاق النار. لذلك سوف تبقى الأمور تهتز خلال اليومين القادمين إلى أن ينتهي أول اجتماع مع بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي. يعني اللبناني كان عمله كبير في أن وقف إطلاق النار، وعادت المواطنين أكثريتهم إلى قراهم. أولا التفقد ماذا بقي من منازل أو من متاجر أو غيرها، وثانيا لدرس إمكانية عودتهم وبقائهم في أرضهم. ما حدث طبعا ردة فعل كانت سيئة جدا، أثرت على أمل المواطنين في العودة المبكرة، العودة قبل إعلان وقف إطلاق النار نهائي. حتى الآن ما زالت الأمور موضع شك لدى الكثير من المواطنين في أمكانية العودة قبل أن يكون هناك فعلا يعني توقيع جدي بين كافة الفرقاء على وقف إطلاق نار نهائي وجدولة انسحاب نهائية من الجنوب.
0: أعلنت إيران اليوم أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالمقابل إن طهران تخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة. جاء ذلك بعدما أرجئت المباحثات التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم في سويسرا بين وفود واشنطن وطهران وتستمر لـ60 يوما وتتمحور حول الملف النووي الإيراني. ارتباطا بالموضوع دائما، أعلنت كل من القاهرة وإسلام أباد أن الدول الفاعلة في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران وهي باكستان والسعودية وتركيا ستعقد الأحد اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة، موضحة أن الاجتماع سيناقش التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسلام والأمن والاستقرار. إلى تركيا الآن، حيث واصلت السلطات التركية تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المعارضة، شملت اليوم توقيفا

0: نحو 40 من أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يواجه أصلاً أزمة حادة في قيادتها. وتنفذ كل هذه التوقيفات بأمر من مدعي عام إسطنبول في إطار التحقيق في الفساد الذي يستهدف مسؤولي الحزب منذ أكثر من عام. هل يتعلق الأمر بتوقيفات بشبهات الفساد فقط أم أن رائحة السياسة موجودة أيضاً؟ في هذا الإطار نستمع ليوسف كاتب أغلو المحلل السياسية متحدثا من إسطنبول لوفاء توسري.
1: لا توجد اعتقالات بمفهوم الاعتقالات، وإنما هنالك أوامر من القضاء التركي ومن المدعي العام التركي بالتحري واستجواب متهمين بقضايا فساد ورشاوي وغير ذلك، سواء كانوا في البلديات التي تتبع حزب الشعب الجمهوري في المعارضة التركية أو داخل حزب الشعب الجمهوري، وهذا كله تم بناء على شكاوي من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على هذه القضايا، قضايا الرشاوي والفساد. وبالتالي نعم هنالك ما يسمى اعتقالات للتحقيق في هذه القضايا. زيادة حملة الاعتقالات هي جاءت بناء على اعترافات من الذين تورطوا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري. القضية الآن بدأت تطفو على السطح وتظهر إلى العلن، خصوصا بعد قرار المحكمة التركية بإلغاء انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تورط به رئيسه المخلوع أزغر أوزال، وإعادة رئاسة الحزب إلى كمال كليشتراولو. هنالك شكاوى وادعاءات في ملفات فساد ليس هم فقط، أيضا في بلديات كثيرة، وهذه القضايا جميعها هي أمور قضائية وليست سياسية.
0: في المغرب أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم في الرباط بالمبادرة الملكية لفائدة إفريقيا، والتي تجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. وأكد رئيس الدبلوماسية البوروندية خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريتا أهمية المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي. وفي بيان مشترك عقب مباحثاته مع بوريتا، أكد الوزير البوروندي مجددا دعم بلاده الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، وجدد تأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر من 40 إلى 45 درجة وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم وإلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. يأتي هذا فيما ستجتاح كتلة من الهواء الحار قادمة من إفريقيا، إسبانيا وفرنسا من يوم السبت وحتى الثلاثاء 23 من يونيو، مع احتمال تجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة. لمزيد من التفاصيل نربط الاتصال أو نحول الوجهة نحو مدريد مع مراسلنا محمد لمودن.
2: تشهد إسبانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في بداية مبكرة لموجة حر قوية تنذر بصيف شديد الحرارة. ووفق توقعات وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى دخول كتلة هوائية حارة وجافة قادمة من شمال إفريقيا. ويضيف روبن ديل كامبو الناطق الرسمي باسم الأرصاد الجوية الإسبانية موضحا:
3: خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع ارتفاع في درجات الحرارة بشبه الجزيرة الإيبيرية، بحيث تتجاوز 35 درجة مئوية بشكل عام وتصل إلى 40 درجة في بعض المناطق. ورغم أنه لا يوجد حتى الآن تاريخ واضح لانتهاء هذه الموجة، فإن الطقس سيظل شديد الحرارة في جزء كبير من البلاد. كما ينبغي الانتباه أيضا إلى الليالي التي ستكون بدورها حارة جدا،
2: وستتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية بشكل عام في مختلف أنحاء البلاد، بينما قد تصل أو تتجاوز

0: 40 درجة مئوية في مناطق من الجنوب وداخل البلاد، وكذلك في بعض مناطق الشمال. كما ستسجل مناطق واسعة من الوسط والجنوب والساحل المتوسطي ليالي حارة، إذ لن تنخفض الحرارة عن 25 درجة مئوية، وما يعرف بالليالي الاستوائية. وفي ضوء هذه المعطيات، رفعت السلطات الصحية ومستويات الحماية المدنية من درجة التأهب، محذرة من أخطار الضغط الحراري على الفئات الهشة، وداعية إلى تجنب التعرض مباشر للشمس في ساعة الذروة والإكثار من شرب الماء، كما حذرت من الارتفاع الكبير في خطر اندفاع حرائق الغابات والمناطق المحيطة بالتجمعات السكنية. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
1: شكرا لك محمد. بهذا إذن مستمعينا نستوفي مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. بعد فاصل قصير يعود إليكم من جديد محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرات الحصاد. في أمان الله.
2: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب، وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم، وتتفرج بجميع المباريات في المكنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
5: أجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو، كذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم على ميديا، محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية ومضات. في 9 أبريل الماضي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج بحثها الوطني حول العائلة لسنة 2025. نحن نعيش تحولات سوسيولوجية عميقة تغيرت معها طموحاتنا الفردية وسلوكياتنا الاجتماعية، وتغيرت معها بالضرورة أنماط تشكل الأسرة ووظائفها. الأسر النووية فازت في معركة هذه التحولات على الأسر الكبيرة التي كانت تضمن تكافلا اجتماعيا بتنا نفتقده في مجتمع تنافسيته شرسة. نهى يوسف تتساءل عن مآلات هذه التحولات واستعدادنا لها كأفراد وكدولة مؤسسات في عدد هذا الأسبوع من ومضات، بعنوان سراب الدار الكبيرة.
6: الدار الكبيرة، هل هو سرح انكسر؟ وهل المغرب محكوم في مقبل العقود بنموذج الأسر النووية؟ أسئلة يجب أن تؤرقنا كمجتمع، خاصة مع أرقام إحصاء 2024 تحذرنا جهارا من منزلق شيخوخة السكان مقابل تراجع معدلات الخصوبة لتصبح أقل من عتبة تعويض الأجيال. أرقام المندوبية السامية للتخطيط الصادرة في أبريل في إطار البحث الوطني حول العائلة تؤكد أن الزلزال السوسيولوجي وقع بالفعل، وما عادت العائلة المغربية اليوم ذاك الحضن الدافئ الذي يضم الكل من الأجداد إلى الأحفاد، بل انكمشت لتصبح نواة ضيقة لا تتسع إلا للوالدين وأطفالهما. الأسر النووية باتت تشكل 73% من أسرنا، توسعت لتطرد زمن التضامن العائلي إلى خانة الذكريات في فصل جديد ترسخ منذ عشرية بعنوان زمن الخصوصية. وأنا أطالع نتائج البحث الحديث الذي يكشف نسبة صادمة للعزوف عن الزواج الذي يؤدي كما هو بديهي ومعروف لتراجع معدلات الخصوبة وبالتبعية على المدى الطويل إلى شيخوخة المجتمع، سؤال انكسار صرح الدار الكبيرة ينكمش كمجتمعنا إلى سؤال أكثر فردانية: هل العزوبة اختيار مترف أم واقع مفروض؟ في فسيفساء الأجيال التي قد نعتبرها ما زالت مؤهلة أو باتت مؤهلة للزواج، جيل الألفية ميلينيلز وجيل زد، تبدو العزوبة خياراً مريحاً في الظاهر، لكنني أراها إن فكرنا بروية الخيار الوحيد المتاح أحياناً في ظل ندرة البدائل. بيانات المندوبية السامية للتخطيط تخبرنا

0: أن 52% من العازبين لا يرغبون في الزواج أصلاً، وأصل الحكاية هنا مختلف بين الرجل والمرأة. أستطيع أن أجزم أن المرأة المغربية اليوم بما تسلحت به من علم ووعي وما بلغته من استقلال مادي وفي أحيان كثيرة في سن مبكرة باتت تختار عزوبتها بوعي، باتت لها حرية اختيار الوحدة عوض زيجة قد تكون تداعياتها كارثية. ونسب الطلاق تتحدث عن نفسها بمعدل سنوي بلغ 3.6 في الألف، أعلاها عند النساء. أما الرجل فعزوفه عن الزواج في الغالب يكون قسراً، كيف لا وهو مكبل بقيود اقتصادية وعجز مادي يقف سداً منيعاً أمام حلم تأسيس أسرة. فلم يعد مستغرباً أن نرى الرجل المغربي لا يطرق باب الزواج إلا ابتداءً من سن 33. أكثر معطيات البحث الوطني حول العائلة إيلاماً أجدها عبارة الأعشاش الفارغة، أزواج يعيشون وحيدين بعد رحيل الأبناء أو غيابهم، باتوا يشكلون أكثر من 9% من نسيج الأسر المغربية. مشهد خريف صامت موحش يتساوى فيه العزاب والمتزوجون يواجهون سؤالاً قاسياً. في نهاية المطاف حين تعوض علب الدواء والزيارات المتكررة للمستشفيات وفواتيرها مساحيق التجميل والملابس الأنيقة والأسفار، من سيرعانا؟ من يكون السند من وعثاء رحلة الزمن إلى الشيخوخة؟ المسؤولية دون شك لا تقع على عاتق الفرد وحده، بل هي ورش حقيقي على السلطات الاستعداد له ما دامت تركيبتنا المجتمعية ماضية في درب الانكماش. نحن الآن أمام شتاء ديموغرافي يهدد بتقلص رأس مالنا البشري، يهدد مستقبل اقتصادنا الواعد، وما أمثلة ألمانيا وإيطاليا وحتى كوريا الجنوبية بخفية. على الدولة بمؤسساتها أن تفكر من الآن وبجدية في أعداد من ستحتاج لأن توفر لهم تقاعداً يضمن الكرامة ورعاية صحية حقيقية، سواء في صخب المدن أو سكون القرى. نعم، شكل العائلة تغير، لكن حاجتنا للأمان لم تتغير. نجاح رهان الدولة الاجتماعية المتضامنة وحده الكفيل بحماية مجتمع الغد من وحشة الشيخوخة في وحدة، ويكون لنا عوضاً ولو لحين عن دار الكبيرة.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
2: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيع.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد مع الحسن الجابري. مرحبا بك الحسن.
5: مساء النور محمد، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام.
4: كيف الحال الحسن؟ ليست كير فقط مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا وتحديدا مساء الرياضة.
5: تماما محمد، والبداية بداية مساء الرياضة بالحدث، لقاء المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الأسكتلندي هناك في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات. مباراة المساء اليوم أمام اسكتلندا يدخلها أسود الأطلس بعد تعادل مهم أمام البرازيل منحهم زخما معنويا كبيرا، لكنه لم يحسم شيئا بعد في حسابات التأهل. في مواجهة بوسطن لا يبدو الرهان مجرد مباراة ثانية في دور المجموعات، بل محطة حاسمة في رسم ملامح التأهل إلى الدور الثاني. المنتخب المغربي يدخل اللقاء بطموح واحد، تحقيق الفوز ومن ثم عدم التفريط في مكتسب التعادل أمام البرازيل مع الحفاظ على كل الحظوظ في صدارة المجموعة. نتابع في الموضوع تقرير زميل وديع أحتي.
6: تحت أضواء المونديال وعلى وقع طموحات تتعاظم مباراة بعد أخرى، يخوض المنتخب المغربي اختبارا بالغ الأهمية عندما يواجه نظيره الأسكتلندية. أسود الأطلس يدخلون المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد ظهور مقنع في الجولة

افتتاحية أمام البرازيل. ويعول المنتخب المغربي على مزيج من الخبرة والموهبة بقيادة القائد أشرف حكيمي بخبرته الكبيرة في المواعيد الكبرى والحالة.

0: أنا. تحمل المباراة أيضا بعدا تاريخيا خاصا، إذ تعود آخر مواجهة بين المنتخبين إلى مونديال فرنسا 98 900 و1000، حين تفوق المغرب بثلاثية نظيفة في واحدة من أجمل انتصاراته في تاريخ كأس العالم. اليوم وبعد 28 عاما يتجدد الموعد بين المنتخبين في مواجهة قد ترسم ملامح المتأهل إلى الدور المقبل. فهل ينجح صود الأطلس في تحقيق فوز ثمين يضعهم على أعتاب الدور المقبل، أم أن اسكتلندا ستتمكن من قلب المعطيات؟ الإجابة ستكون فوق المستطيل الأخضر بداية من الساعة 11 مساء بتوقيت المغربية.
1: وقبل اللقاء كان الناخب المغربي محمد وهبي أكد أن المنتخب الأسكتلندي فريق منظم ويعتمد على الصلابة الدفاعية والانتقال السريع نحو الهجوم، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنتخب المغربي يملك من الإمكانات ما يسمح له بفرض أسلوبه إذا حافظ على التركيز طوال 90 دقيقة. أما عز الدين أناحي لاعب وسط ميدان الأسود شدد في حديثه على أهمية التركيز وعدم الانخداع بنتيجة المباراة الأولى، مؤكدا أن مواجهة اسكتلندا تختلف في الإيقاع والضغط. نستمع لعز الدين أناحي بخصوص لقاء اليوم.
2: على بعد الدوحة الخصم اللي خدا 3 نقاط في المباراة الأولى، احنا عطينا واحد المباراة كبيرة ضد الماتش ديال البرازيل، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطة واحدة ندخلوا باش ان شاء الله نحصدوا 3 نقاط من واحد النسبة كبيرة ديال التأهل ديالنا للدور الثاني ان شاء الله. لا هي مهمة المباراة الأولى تعطي واحد كيفاش نقولوا واحد المباراة اللي كبيرة باش تسرد واحد الميساج للفرق اللي تكونوا معك في الجروب. هي مباراة اللي احنا ما جيناش باش نلعبوا غير ضد البرازيل صافي وصافي بحال درنا الخدمة ديالنا، لا يا احنا جينا باش نمشيو لأبعد نقطة ان شاء الله في الكومبيتيسيون. ما خصناش نساو بلي عندنا غير نقطه واحده. الماتش ديال البرازيل كانت واحد المباراه شيقه، الناس شافوا بلي ولا عندنا واحد ان شاء الله واحد المنتخب قوي، ولكن ما خصناش نساو بلي عندنا نقطه وغادي نلعبوا ضد واحد الخصم اللي عنده 3 نقاط. حنا عارفين بلي الجماهير المغربيه في ملعبنا في انحاء العالم يعني تيكونوا معنا تيساندونا، شفنا في المباراه ديال البرازيل كانوا معنا، ناس بوسطون كانوا تيتسناو فينا، دونك تنشكرهم بزاف على هاد الشيء اللي كامل اللي تيديروا على قبلنا.
1: بالتوفيق إذن للمنتخب الوطني المغربي في لقائه هذا المساء أمام منتخب اسكتلندا، وبذلك نضع نقطة نهاية مساء الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل، تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة محمد بن عبو.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
5: Midi 1, Hassan Douliaou, Mohamed Ben Abou.
1: مستمعينا الكرام، قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغاربية.
6: Au Maroc, demain, des nuages dans le ciel de Rabat. Le thermomètre affichera 26 degrés, 26 aussi du côté de Casablanca, 24 à Essaouira sous le soleil, du soleil qu'on va d'ailleurs retrouver à Tanger, 30 degrés, 34 du côté de Marrakech. Il fera 36 degrés à Fès et Oujda sous le soleil, 28 à Nador, 24 à Safi, 29 du côté de l'Aïoun sous les nuages.
1: السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميديا، موعد إخباري جديد مع نوا بيغي.
7: Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, plus que quelques heures avant le coup d'envoi du match Maroc-Écosse, 28 ans que les deux équipes ne se sont pas rencontrées lors d'un mondial. Notre journaliste Hakim Tamim nous fera revivre ce match de 98 qui a marqué l'histoire du football marocain. Elles devaient se rencontrer aujourd'hui. Les délégations iraniennes et américaines ont finalement annulé leur venue en Suisse. Des négociations reportées pour un accord plus favorable à Téhéran qu'à Washington. Analyse à suivre. Et sur le front libanais,

0: programme sur les antennes de médias.
1: 60 يوما ليكرم اتفاق التفاهم او يوهان 60 يوما للحكم مضيق هرمز اشهر رهينه في التاريخ فتح والتقطت صوره توقيع التفاهم لاجل هذه الصوره دفع الشرق الاوسط الكثير من دمه السؤال عن اليوم التالي نتجه نحو التحول او نحو الاستقرار او نحو حرب تتجدد تابعونا
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز ثانية زوالا على ميديا ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو
3: اهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن امواج ميديا لحظه ناخذكم في جوله خارج الاستوديو في محطه ميديا روبورتاج ونتجه الى بيروت فكرة التدخل العسكري السوري في لبنان ورغم إمكانية طرحها نظريا ضمن الحسابات الجيوسياسية تبقى وفق المراقبين سيناريو شديد التعقيد أكثر منه خيارا عمليا قابلا للتنفيذ والمعادلة لا ترتبط فقط بقدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو موقف إسرائيل بل بشبكة متداخلة من المصالح الإقليمية والتوازنات الداخلية الدقيقة هل تتدخل سوريا عسكريا ضد حزب الله في لبنان؟ جانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زنتين
1: يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراحه على إسرائيل أن تتولى سوريا مهمة مواجهة حزب الله في لبنان ليس تصريحا عابرا ليست زلة لسان ترامب ليس من الصنف الرامي أفكارا في فراغ ومن فراغ قد يكون خلف الموقف اتجاه ما داخل دوائر القرار الدولية قد تكون الحاجة الآن للاعب جديد فهل الظروف الإقليمية والدولية عملياً تدفع سوريا نحو تدخل عسكري؟
4: أتصور بأن الرئيس السوري ليس في وضع يسمح له برفض ما قد يطلبه منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
1: الصحفية اللبنانية جاكلين بولوس متحدثة لميديا
4: هو عندما تحدث عن الأمر بدأ كلامه بعبارة إنه رجل قوي وأنا من نصبه إذن قد يكون هذا التنصيب لدوافع محددة ربما يكون التدخل ضد حزب الله هو أحد هذه المهمات
1: أي حديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول الدوافع والإمكانيات والعواقب
5: تعرفوا لبنان اللي عم يمر بمرحلة حساسة شوي وفي عليه ضغوط بالحرب وما إلى ذلك وهذا الشيء طبعا بيأثر على سوريا
1: الرئيس السوري أحمد الشرع
5: فموضوع ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان هي مشكلة عالقة من سنة 46 لكن احنا بنشوف انه في أولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لأنه أساسا كانت مبنية بشكل صحيح وفي جرح لبناني بسبب تدخلات سوريا وفي جرح سوري بسبب تدخلات حزب الله في سوريا
1: للمرة الأولى وفق المراقبين تبدو المصالح السورية الإسرائيلية والأمريكية متقاطعة جزئيا عند نقطة واحدة هي تحجيم حزب الله
4: الرئيس السوري نقل عنه كلام واضح وصريح بأن سوريا ليست في وارد التدخل كان يضع هذا الكلام في سياق الضخ الإعلامي لكنه اليوم صدر عن الرئيس الأمريكي شخصيا لا ندري إن كان يملك طرف قول لا
1: جاكلين بولس مجددا
4: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينصح بعدم التدخل بالشأن اللبناني لاعتبارات عدة منها العلاقة المتوترة مع إسرائيل وصراع النفوذ أنا أستبعد التدخل السوري شخصيا أستبعد
1: هل تجد سوريا مصلحة ما في مثل هذا التدخل إذا اعتبرته فرصة لتقديم نفسها كشريك أمني مقبول إقليميا ودوليا؟
4: لا أعتقد أن سوريا قادرة أن تقدم نفسها شريكا أمنيا مقبولا إقليميا ودوليا هي ما زالت في طور ترتيب شؤونها الداخلية
1: لوجستيا الجيش السوري الجديد رغم ما حققه من استعادة واسعة للأراضي ما يزال منشغلا بإعادة الهيكلة وبناء القدرات من الصعب تصور أن دمشق ستغامر بإرسال قوات كبيرة إلى لبنان في حرب طويلة ومكلفة وأي تدخل عسكري في لبنان قد يستنزف دمشق مجددا بعد سنوات طويلة من الحرب
4: أي تدخل سوري ضد حزب الله على الحدود سيعود ويؤجج الصراع المذهبي السني الشيعي سيخلق فوضى عارمة في لبنان
1: عوامل كثيرة تتداخل في هذا الموضوع عوامل داخلية لبنانية وأيضا إقليمية إيران قد تكون حاضرة وكذلك العديد من اللاعبين والانتقال من الدافع السياسي إلى الفعل العسكري يواجه كل هذه التحديات الهائلة إن أقدمت

0: سوريا على تنفيذ ما يشبه رغبة ترامب، فإن أهدافها المحتملة قد تتجاوز مجرد مواجهة حزب الله، قد تسعى إلى إعادة تثبيت دورها التقليدي في لبنان. هذا ما يقلق اللبنانيين. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: هادئة حصاد اليوم محمد بن عبدو.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. تعتبر رسالة الغفران من أهم كتب النقد في التراث العربي ومن أجمل وأشهر ما ألفه الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري المتوفى عام 1057 ميلادية. والرسالة في أصلها رد على رسالة لابن القارح وتنقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم عجائبي يشمل الرحلة في العالم الآخر ومحاورة الشعراء واللغويين والأدباء، وقسم للرد على ابن القارح الذي جعله المعري بطل هذه الرحلة الغرائبية. كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: يذكر أبو العلاء المعري أنه بصدد إملاء كتابه رسالة الغفران خلال العام 424 للهجرة للرد على رسالة أدبية مطولة وجهها له الشاعر ابن القارح وتعرف بالرسالة القارحية، فجعل المعري من ابن القارح بطل رحلته التخيلية إلى العالم الآخر، فيحاور الشعراء والأدباء واللغويين وشعراء الجن ويناقشهم في أشعارهم وأقوالهم، ويبادر من يلاقيه في الجنة بالسؤال بما غفر الله لك، ويسأل من يلاقيه في جهنم لما لم يغفر الله لك. يلتقي ابن القارح في الجنة بزهير بن أبي سلمى والأعشى وعبيد بن الأبرص والنبغة الذبياني ولبيد بن أبي ربيعة وحسان بن ثابت، ثم يلتقي في جهنم بآخرين مثل امرئ القيس وعنترة بن شداد وتأبط شرا وبشار بن برد. يعتبر طه حسين أن رسالة الغفران هي أول قصة خيالية عند العرب، وأنها تندرج في إطار نقد العادات والأخلاق ومألوف الناس، وسلك المعري في ذلك طريق السخرية. ويؤكد طه حسين أن المؤرخين لم يفهموا من هذا النقد إلا الصريح الظاهر كالأشعار الإباحية التي رواها عن بعض الزنادقة، فأما نقده الخاص فقلما فطنوا له. ولسنا نشك في أن عليا أبا منصور بن القارح الذي كتبت إليه هذه الرسالة قد كان شديد الزندقة أو شديد الغفلة. طبعت رسالة الغفران أول مرة عام 1903 في القاهرة، ثم صدرت في طبعات كثيرة، أهمها طبعة دار المعارف عام 1950 بتحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ. غدا كتاب آخر.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالساحل المتوسطي وبباقي المناطق الشرقية وجنوب الخط الرابط بين الرباط والراشدية، بينما سيكون الجو صحو في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 30 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 34 درجة بمراكش، 37 درجة بالراشدية، 36 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر من المنتظر أن يكون الطقس مشمسا غالبا على طول الخط الرابط بين قسنطينة وتبسة وكذا بالجهات الشرقية الغربية للبلاد، والصحو في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 33 درجة بالجزائر العاصمة، 42 درجة بشلف، 36 درجة بتمنراست، 39 درجة بغرداية، 40 درجة ببسكرة، 47 درجة بأدرار، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة بتونس العاصمة، 36 درجة بكل من تبرقة ومدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 35 درجة بالقصرين، 33 درجة بسوسة، 32 درجة ببنزرت. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار المونديال، الذي يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم لمواجهة نظيره الإسكتلندي مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. خلال ندوة صحفية تسبق المباراة التي سيحتضنها ملعب بوسطن، أوضح الناخب الوطني محمد وهبي مساء أمس أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. مباراة المغرب وإسكتلندا تجرى على تمام الساعة 11 مساء بتوقيت المغرب. في أخبار المملكة، شهد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بروندي إدوارد بيزيمانا اليوم في الرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا، والتي تجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة.

0: رئيس الدبلوماسية البروندية، أكد خلال لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريتا، أكد على أهمية المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تهدف إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البين الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك. وفي بيان مشترك عقب مباحثاته مع بوريتا، أكد الوزير البروندي مجددا دعم بلاده الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب والسيادة على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، وجدد التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. نبقى مع أخبار المملكة المغربية، حيث أشاد المغرب وفرنسا بمستوى النضج الذي بلغته شراكتهما الثنائية في مجال الهجرة وبالنتائج المحققة في هذا الإطار، وذلك خلال اجتماع عمل انعقد اليوم بباريس على هامش الندوة التي جمعت القناصل العامين 17 للمملكة بالممثلين السامين للإدارات المغربية والفرنسية المعنية بملف الهجرة. أوضح بلاغ مشترك أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تفعيل طموحات الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي تم إرساؤها في أكتوبر من العام 2024. أضاف المصدر أن هذا اللقاء يأتي أيضا في أعقاب الاجتماع الثامن للمجموعة الدائمة المشتركة المغربية الفرنسية للهجرة الذي انعقد فيها 12 من مايو الماضي بمدينة طنجة. ننتقل إلى تطورات الحرب في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، حيث أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي اليوم أن الوقف الشامل لإطلاق النار هو ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي ستستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن. الاتصال أتى بعد تصعيد إسرائيلي دام اليوم أسفر عن مقتل 47 شخصا على الأقل بحسب السلطات اللبنانية بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من عسكريه بنيران حزب الله. على صلة بالتطورات الميدانية في لبنان، اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إسرائيل بالسعي إلى حرب دائمة في رده على تصريحات وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي اعتبر أن لبنان يجب أن يحترق بكامله بحسب تعبيره. بالعودة إلى المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البلد من اليوم وإلى غاية بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة، مع درجة حرارة تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية، جرادة، توريل، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرت، قرسيف وبولمن. نهاية الموجز تمام 8:04، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبدو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد يوم الجمعة بلغ نهاية، أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات حمزة التمار الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت على ذات التردد. إلى اللقاء.
2: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الختام المخصوص بمقام الجلال والإكرام، فهو صلوات الله وسلامه عليه كما كان أقرب الخلق وجودا إلى الحق في الباطن، سيكون أعلاهم درجة في الجنة وأقربهم إليه في الظاهر. وسمى الله تلك الدرجة التي وعده بها

بالوسيلة، وما الوسيلة في المعنى إلا السبب، فهو في الابتداء سبب وجود الخلق، ودرجته من الانتهاء الوسيلة، لأنه سبب قرب الخلق من الحق صلى الله عليه وآله وسلم.

العارف بالله أبو يزيد الفاسي، قدس الله سره في حواشيه على دلائل الخيرات، وهي المسمى بالأنوار اللامعات في الكلام على دلائل الخيرات، ما نصه الوسيلة. قال الإمام السيوطي في خصائصه: هي أعلى درجة في الجنة. وقال الإمام مولانا عبد الجليل القصري رضي الله عنه في شعب الإيمان: الوسيلة التي اختص بها صلى الله عليه وآله وسلم هي التوسل، وذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يكون في الجنة بمنزلة الوزير للملك بغير تمثيل، لا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلوات الله وسلامه عليه.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول في كل شيء في الدنيا والآخرة، فهو في الآخرة صاحب الوسيلة، يتوسل لنفسه ولغيره، فلا يرد على الخلق في الجنان خير إلا على يديه صلى الله عليه وآله، لأنه أول من يرتقي في الدرجات، فيرتقي بارتقائه ويزيد بزيادته كل من في الجنة، فيرتقي بارتقائه كل من في الجنة. وهذا له صلى الله عليه وآله وسلم من مقام الوسيلة، وهو أعلى منزلة ودرجة في الجنة، وهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وداره فيها هي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقيل إنه معنوي، وهو أنه يكون في الجنة في قربه من الله تعالى القرب المعنوي بمنزلة الوزير من الملك، من غير تشبيه ولا تمثيل، يتوسل ويشفع في قضاء الحاجات ورفع الدرجات ونيل المطالب وحصول جميع الرغبات، ولا يصل لأحد شيء إلا بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى يديه. والمعنيان معا صحيحان، المعنى الحسي والمعنى المعنوي في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ فهما وسيلتان، إحداهما حسية والأخرى معنوية، وكل منهما مختص به صلى الله عليه وآله وسلم. طابت

ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز 9 مساء.
3: عمر بوجمعة، أهلا بكم. تتجه الأنظار هذا المساء إلى بوسطن التي تحتضن المواجهة القوية بين منتخبي المغرب واسكتلندا في كرة القدم برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعات الثالثة لمونديال 2026. المنتخبان باصما على انطلاقة جيدة في هذه البطولة العالمية وباتا يتلمسان عن قرب أبواب التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب. وفي مجموعة قوية تضم أيضا منتخب البرازيل، قد تكون هذه المواجهة حاسمة في سباق العبور إلى الدور الموالي. أكدت بوروندي مجددا اليوم دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظير المغرب ناصر بوريطا. كما جدد الوزير البوروندي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتبار الحل الوحيد

0: الوثوق الواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 ممثلين رفيع المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. وجاء في بلاغ مشترك أن هذا اللقاء يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 مايو 2026 بطنجة. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 47 شخصا في غارات إسرائيلية على لبنان منذ منتصف الليلة الماضية حتى بعد ظهر اليوم، في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران واشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب يشمل لبنان. وأوضحت وزارة الصحة في اللبنانية في بيان أن غارات إسرائيل المكثفة أدت في حصيلة محدثة إلى 47 قتلا و97 جريحا. وكان مسؤول أمريكي قد صرح اليوم بأن إسرائيل وحزب الله اتفق على وقف إطلاق النار بعد هذا التصعيد الدامي. دفع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم عن مبادرته الدبلوماسية تجاه الكرملين والتي أثرت انتقاد بعض دول التكتل، مشددا على أهمية الاستماع إلى روسيا تمهيدا لمباحثات محتملة معها حول أوكرانيا. رباط على موعد مع موازين، هذا المساء انطلقت فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم التي تنظم إلى غاية 27 يونيو تحت الرعاية الملكية، وتدشن الفنانة السورية مياد الحنوي هذا المساء برنامج موازين بمسرح محمد الخامس. وتتفرد الدورة بتعزيز البعد الجماهيري لموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله إلى فضاءات الدورة لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضان اثنين من أبرز مواعيدها الفنية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة ودور الربح.
2: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيعي.
4: لي نوكتورن افيك جواد. ريد تشارلز، جيمس براون، بيونسي، أليسيا كيس، دافت بانك، ليزا ستينسفيلد. فيفي لا ميوزيك سور ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميديا نشرة العاشرة مساء.
1: المونديال مع جولة ثانية من منافسة المجموعة الثالثة بعد نحو ساعة من الآن تنطلق في بوسطن أطوار مباراة المغرب اسكتلندا التي قد تكون حاسمة للعبور إلى الدور الموالي. مباراة المغرب اسكتلندا تعيد للأذهان اللقاء الوحيد الذي جمع الطرفين في مونديال 98 وفاز فيها الأسود، فيما الناخب الوطني محمد وهبي يؤكد جاهزية النخبة المغربية. مقتل 47 شخصا وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية مكثفة على لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. اليونسيف تصف هدنة غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 265 طفلا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025. في آخر النشرة موازين إقاعات العالم مع انطلاق فعالية الدورة 21 للمهرجان هذا المساء تحت الرعاية الملكية. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تتجه الأنظار هذا المساء إلى بوسطن التي تحتضن المواجهة القوية بين منتخبي المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثالثة لمونديال 2026. المنتخبان بصما على انطلاقة جيدة في هذه البطولة العالمية وباتا يتلمسان عن قرب أبواب التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، وفي مجموعة قوية تضم أيضا البرازيل قد تكون هذه المواجهة الليلة حاسمة في سباق العبور إلى الدور الموالي. معنا من بوسطن موفد ميديا منصف عدي، أهلا بك.

0: صيف.
1: أهلا بك وأهلا بالمستمعين الكرام، من هنا من ملعب بوسطن مسرح المباراة المرتقبة لأسود الأطلس أمام المنتخب الاسكتلندي لحساب ثاني جولات المجموعة الثالثة. المنتخب المغربي أكيد سيبحث عن تحقيق انتصاره الأول على مستوى مونديال 2026. في الجهة المقابلة المنتخب الاسكتلندي ربما بضغط أقل، لسيما وأنه دشن رحلته المونديالية بأفضل طريقة ممكنة بانتصاره على هايتي بهدف دون مقابل. سيبحث على الأقل على تحقيق نقطة ليصل لنقطته الرابعة أمام المغرب. على أين المجموعة خاضت التدريب يعني بحضور جميع اللاعبين وبتركيبة بشرية كاملة، وهذا أمر مهم ومهم جدا. الجماهير هنا تصنع أجواء جميلة وتخطف الأنظار رفقة الجماهير الاسكتلندية بدورها التي حضرت بقوة، وربما قد تشكل حضورا قياسيا بالنسبة للجماهير الاسكتلنديين على مستوى المحفل العالمي. كذلك تواصل الجماهير المغربية التقاطر على بوسطن، آخرها طائرة قادمة من مطار محمد الخامس مباشرة يوم أمس صوب بوسطن، حميلة الجماهير لدعم وتحفيز النخبة الوطنية في هذا الاختبار المونديالي الجديد. على أين الأجواء جميلة، هناك شيئا ما رياح قوية، لكن أظن أنها لن تؤثر على مردودية اللاعبين، ونتمنى أن يحقق المنتخب المغربي المراد بفوز ثمين يعزز من خلاله مكانته ضمن المجموعة الثالثة، ولمن المنافسة بقوة على بطاقة تأهل للدور المقبل في صدارة المجموعة.
0: شكرا لمنصف عدي مفد ميديا إلى بوسطن. مباراة المنتخبين المغربي واسكتلندي تعيد للأذان اللقاء الوحيد الذي جمع الطرفين في مونديال 98 وفاز فيه الأسود بثلاثية نظيفة. وفي السياق مواجهة هذه الليلة، أكد الناخب الوطني محمد وهبي خلال ندوة صحفية عقدها إلى جانب اللاعب عز الدين أوناحي جاهزية الأسود لهذه المباراة. نستمع إلى مقتطف من تصريح الناخب الوطني محمد وهبي.
2: سكوتلندا ستعمد ربما للعبها الكرة إلى الأمام بسرعة أكثر من البرازيل، هم فريق متميز في الكرة الثانية، اشتغلنا على ذلك وعلى كل شيء بالطريقة التي يجب على فريق محترف أن يعمل بها. قمنا بالتحليل لتصحيح أو تغيير ما يمكن تصحيحه، لدينا مشروع لعب والآن الكرة لدى اللاعبين في الملعب، نختار أن نلعب بلاعبين بمهارات مختلفة ومتكاملة، ولا يقلقني أن نلعب بكثافة عددية في الوسط إذا كان الأمر يقتضي ذلك. الأمر حدث مع البرازيل، لكن مبادئنا واضحة، نحتاج إلى الوقت ليكون مشروع اللعب متكاملا بشكل كبير. لاحظنا كيف لعب بلال الخنوس في اليسار رغم أنه مركز غير مستأنس باللعب فيه، هي أمور تحدث، لكن الإرادة متوفرة للفوز، وأنا مقتنع أننا سنتحسن كثيرا بهذا الخصوص لأنني أحسست بالأمر طيلة الأسبوع.
0: بخصوص تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في مواجهة اسكتلندا والتي أعلن عنها منذ قليل، ياسين بونو، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، عيسى ديوب، شادي رياض، أيوب بوعدي، عز الدين أوناحي، إسماعيل السيباري، بلال الخنوس، نائل العناوي، وإبراهيم دياز. منافسة المونديال أيضا عن المجموعة الرابعة، منتخب الولايات المتحدة تفوق هذا المساء على منتخب أستراليا بهدفين للا شيء، وهو ثاني فوز للمنتخب الأمريكي ضامنا مبدئيا التأهل إلى الدور المقبل. أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن اليوم بالرباط التطبيق الهاتفي أرتستوي بهدف النهوض بالصناعات التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق وهو ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية، منصة رقمية تروم تثمين معارف ومهارة الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم. هذه توضيحات محمد أيتيشو رئيس الهيئة الوطنية للصناع وحرفي الصناعة التقليدية من الدار البيضاء حاورة وفاء توزري. نعتذر عن هذا العطب المفاجئ. أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جورام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رفيع المستوى من وزارتي الداخلية والخارجية بالبلدين. قال إن العلامة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة، مشددا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية.

0: المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، لا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. وسلطت الندوة نصف السنوية للقناصل العامين للمغرب بفرنسا الضوء على المكانة المحورية التي تحتلها قنصلية المملكة في التعاون الفرنسي المغربي في مجال الهجرة. أكدت بوروندي مجددا اليوم دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الخارجية البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة. كما جدد الوزير البوروندي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة باعتباره الحل الوحيد الموثوق الواقع لتسوية هذا النزاع الإقليمي. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 47 شخصا في غارة إسرائيلية على لبنان منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر يوم اليوم في تصعيد والأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق لوقف الحرب يشمل لبنان. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن غارات إسرائيل المكثفة أدت في حصلة محدثة إلى 47 قاتلا و97 جريحا. كان مسؤول أمريكي قد صرح اليوم بأن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بعد هذا التصعيد الدامي. هذا تعليق سناء الجاك المحلل السياسي من بيروت حاورت وفاء توزري.
1: مؤسف هذا الكم من الدمار الذي أسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مباشرة من معزل عن الدولة اللبنانية، ولكن هذا ما حصل وعلينا أن ننتظر الآن مصير هذا الاتفاق، مع أن هناك أخبار متواترة عن أنه مخترق، أنه لا يزال يخترق من جانب الطرفين ربما وتحديدا إسرائيل. بالتالي لا يمكن البناء على هذا الأمر إلا بالصورة الكبرى لما يحصل في لبنان على خلفية النزاعات بين إيران والولايات المتحدة، وعلى خلفية الضغط الإيراني على الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وعلى خلفية الضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لتقويض الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم مع إيران. الأوراق كلها تختلط وتحتدم مع الأسف على الساحة اللبنانية التي تتلقى المزيد من العدوان الإسرائيلي والمزيد من الدمار والخراب والمزيد من التقويض لسيادة الدولة عندما تحاول إيران مصادرة قرارها، ونحن عشية مفاوضات مفترضة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي في واشنطن.
0: وصفت اليونيسف الهدنة في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها وهم قاتل للأطفال الفلسطينيين، مشيرة إلى مقتل 165 طفلا منذ أكتوبر 2025. وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جيمس إلدر في تصريحات أدلى بها في عمان وعرضت أثناء مؤتمر صحفي في جنيف، قال: لأشهر طويلة جدا أخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن هذا الوقف المزعوم أصبح بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهما قاسيا وقاتلا. هذا تعليق مصطفى إبراهيم الحقوقي والمحلل السياسي من غزة حاورته وفاء توزري.
2: واضح أن ما وصفته اليونيسف هو حقيقي، عدد كبير من الشهداء، أكثر من 265 طفلا من الشهداء و400 إصابة، في مجمل 1100 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى ندرة المساعدات التي تدخل والقيود والحصار الإسرائيلي المشدد على البضائع بشكل عام، وعلى أيضا أن الأطفال نسبة كبيرة منهم لم يتلقوا تعليمهم، هم حرموا من الحق في التعليم والحق في الصحة، وذلك هو انعكاس خطير على صحة هؤلاء الأطفال وعلى حياتهم. عندما تقضى على الحق في الحياة فلا معنى للحياة، سواء لكبار السن أو الأطفال الذين كانوا هم ضحية هذه الحرب. أكثر من 18 ألف شهيدا سقطوا خلال الحرب من الأطفال.
0: أكد الوزير الأول البريطاني كير ستارمر مجددا أنه سيخوض معركة البقاء في منصبه على الرغم من فوز خصمه أندي بورنم بمقعد نيابي بات بفضله في موقع معزز في سعيه إلى الظفر برئاسة الوزراء. وقال بورنم أمام أنصاره المحتشدين في دائرة ميكرفيلد بمحيط مانشستر حيث أقيمت أمس انتخابات تشريعية جزئية فاز بها، قال إنه سيرسم مسارا جديدا لبريطانيا. وأشاد ستارمر من جهته بفوز خصمه لكن لكنه لم يعرب عن أي نية لمغادرة.

0: إدارة منصبه طوعا. هذا تعليق محمد أبو العينين الخبير في شؤون البريطانية من لندن. حاور عثمان الطاهري.
1: هذا النجاح لأندي بيرنام هو بكل تأكيد حصل على أغلبية كبيرة، وبكل تأكيد هو استطاع أن يتجاوز عقبة كبيرة بالنسبة لحزبين يمينيين مهمين. لكن هل يعتبر هذا النجاح تأكيد على الإطاحة بكير ستارمر؟ في الحقيقة المسألة في غاية الصعوبة لتأكيد قدرة أندي بيرنام على هزيمة مطلقة أو ساحقة لكير ستارمر. لماذا؟ لأنه لدينا عقبات رئيسية. هناك انقسام داخل حزب العمال بشكل واضح، كتلتين، كتلة تؤيد كير ستارمر وكتلة أخرى تؤيد أندي بيرنام، وبالتالي هناك حالة انقسام. أضف إلى هذا أنه داخل حزب العمال نفسه هناك عدم رغبة في تعريض الأوضاع الاقتصادية والحكومة العمالية الحالية لأوضاع غير مستقرة ومخاطر الإطاحة الفجائية بها، وبالتالي ربما يترتب على ذلك أخطار اقتصادية كبيرة. وبالتالي من الصعوبة بمكان القول بأنه المسألة محسومة.
0: الرباط على موعد مع موازين. هذا المساء انطلقت فعالية الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعة العالم التي تنظم إلى غاية 27 يونيو تحت الرعاية الملكية. هذا ربورتاج عادل الزبيري من الرباط.
2: من نجوم افتتاح مهرجان موازين، الفنان الشعبي المصري سعد الصغير في منصة النهضة الخاصة بنجوم العالم العربي. بالنسبة إلى سعد الصغير، التواجد في المغرب لا يختلف عن التواجد في مصر.
3: أنا نفسي أعمل دويتو مع مطرب شعبي مغربي، ودي من خلال حضرتك بقى طبعا، والراديو الجميل بتاعك دوت تشوفونا، وأنا اللي هعمل هنا على حساب، والكليب كمان على حسابي. نفسي أغني مغربي مع حد. خلي بالك المغرب السنة دي جامد، أو منتخب جامد جامد جامد أوي، وأنا بقول لك فضل ربنا هيوصلوا لفوق. جمهور هنا زواق، مش كل شيء ما بيقعدوش هياصوا على طول.
4: سميعة يعني؟
3: سميعة يعني.
2: الصنهاجي من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية المغربية، يغني في الدورة 21 من موازين. الصنهاجي يغني منذ 48 عاما بحسب ما كشفه في الندوة الصحافية قبل الصعود إلى منصة سلا للغناء.
5: وهذه ليلة كبيرة، كتعرفوا موازين إقاعة العالم، يعني الصيد ديالو وصل العالمية الحمد لله من العام الأول ديالو كنعقل الحمد لله. كيجيو فنانة كبار من العالم كامل، وأنا من ضمن هاد الفنانات أنا حاضر. يعني ما ما ما, ما لقيت ما نقول إلا نفرح وسعداتي بهاد الليلة هذه.
2: على امتداد 20 عاما مضت، قرابة 4 ملايين شاهدوا سهرات مهرجان موازين في 6 منصات غنائية لمئة فنان من المغرب ومن العالم في 55 حفلا غنائيا. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: وبهذا الربورتاج لمراسلنا في الرباط ننهي النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
6: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا. حنا مغاربه ودو الربح.
7: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
8: جيبي جيبي.
7: سيليكسيون لايف دو لا سيمين.

0: ميديا لكل الأجيال.
1: مصداقية الخبر.
0: مصداقية الخبر. أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم إلى بوسطن التي تحتضن الليلة المواجهة القوية بين منتخبي المغرب واسكتلندا في كرة القدم برسم الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من مونديال 2026. المنتخبان يستأنفان بعد لحظات فقط أطول الشوط الثاني من هذه المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف للا شيء من توقيع اللاعب الصباري في الدقيقة الأولى وعشر ثوان من المباراة. منافسات المونديال أيضا ضمنت الولايات المتحدة التأهل إلى الدور 32 بفوزها مساء الجمعة على أستراليا بهدفين للا شيء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، وباتت الولايات المتحدة الثاني المتأهلين إلى الدور الثاني بعد المكسيك من المجموعة الأولى، وذلك قبل مباراتها الثالثة مع تركيا. وفضلا عن تأهلها، ستضمن الولايات المتحدة صدارة المجموعة بحال إخفاق تركيا في الفوز على الباراغواي في وقت لاحق. أشادت فرنسا بالتعاون الغني للغاية والمهيكل مع المغرب في مجال الهجرة، وقال فريدريك جورام مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية على هامش الندوة نصف السنوية للقناصل العامين التي نظمتها سفارة المملكة بباريس بحضور مسؤولين رفيع المستوى من وزارتي الداخلية والخارجية بالبلدين. قال إن العلاقة بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة غنية للغاية ومهيكلة، مشددا على أهمية العلاقة بين السلطات القنصلية المغربية في فرنسا والسلطات الإدارية الفرنسية، لا سيما المحافظين الذين يعدون الفاعلين الأساسيين في صلب هذه العلاقة الثنائية في مجال الهجرة. وسلطت الندوة نصف السنوية للقناصل العامين للمغرب بفرنسا الضوء على المكانة المحورية التي تحتلها قنصليات المملكة في التعاون الفرنسي المغربي في مجال الهجرة. أكدت بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب وللسيادة على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء، وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات بين وزيري خارجية بوروندي والمغرب. كما جدد الوزير البوروندي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي. دفع رئيس المجلس الأوروبي أنطوني كوستا عن مبادرة الدبلوماسية تجاه الكرملين والتي أثارت انتقاد بعض دول التكتل، مشددا على أهمية الاستماع إلى روسيا تمهيدا لمباحثات محتملة معها حول أوكرانيا. الرباط على موعد مع موازين مساء الجمعة انطلقت فعالية الدورة 21 للمهرجان أو مهرجان موازين قاعة العالم التي تنظم إلى غاية 27 يونيو تحت الرعاية الملكية، وتدشن الفنانة السورية ميادة الحنوي مساء الجمعة برنامج موازين بمسرح محمد الخامس، وتتفرد الدورة بتعزيز البعد الجماهيري لموازين مع انضمام الملعب الكبير الأمير مولاي عبد الله إلى فضاءات الدورة لأول مرة في تاريخ المهرجان باحتضانه اثنين من أبرز مواعيدها الفنية. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: سينيبدو.

كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار، كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. احنا كنعيشوا في واحد الوقت اللي كتزداد فيه الهجمات الرقمية والمخاطر الإلكترونية، وهنا تبرز مجهودات المملكة المغربية في مجال الأمن السيبراني. باش نناقشوا هذا الموضوع سعيده جدا انني استضيف الاستاذ زهير الخديسي، خبير في التحول الرقمي. سي زهير، مرحبا بك معنا في حياه اونلاين.
3: شكرا جزيلا على الاستضافه استاذ حنان، وشكرا على اثاره هذا الموضوع المميز.
1: مرحبا. طبعا احنا في زمن ولات فيه المعلومة مهمة، وأيضا الهجمات الإلكترونية أكثر خطورة من الحروب التقليدية. يعني كنسمعوا دائما بأن العالم كله كيهضر على تصاعد الهجمات السيبرانية في السنوات الأخيرة، لكن غالبا ما نثير واحد السؤال اللي هو مهم: شنو اللي تغير في طبيعة التهديدات الرقمية خلال السنوات القليلة الماضية أو لغير السنتين الماضية؟
3: ممتاز. السنوات الماضية شهدت واحد تغيير كبير في النوع ديال الهجومات أو ديال المخاطر السيبرانية. من بين النقط اللي تغيرت هو تواجد تقنيات جديدة من خلال الذكاء الصناعي اللي كتسمح بأنه ناس عاديين يمكن يقوموا بهجمات أو كتسهل الإمكانية ديال القيام بهجمات أخطر من طرف مجموعة الناس. هذه وسائل التكنولوجيا الحديثة الآن سهلت إمكانية الوصول إلى إذا نقول معلومات اللي ربما قد تكون خطيرة. طبعا بالمقابل من المسائل اللي تطورت منذ سنوات ولكن ضعفت في السنوات الأخيرة هو ارتباطنا وإذا بغنا نقول محورية التقنيات الرقمية في الحياة ديالنا. يعني دابا الأداء ولا إلكتروني، العمل ولا كيتم عن بعد، تبادل مجموعة من المستندات والوثائق والاجتماعات كيتم عن بعد أيضا، فالرقمنة أكثر من المعطيات اللي ولات موجودة على المستوى الرقمي، وبالتالي التهديدات ولات أكبر لأنها ولات كتمس الحياة اليومية. شفنا بحال دابا كمثال، وإن كان هذا ما مرتبطش بهجوم سيبراني، أنه توقفات الكهرباء بعض الدول الأوروبية كانت نتيجة أنه تقريبا جزء كبير من الحياة توقف. يعني مثلا ما يمكن له لا يقوم بالأداء الإلكتروني، ما يمكن له شيء يعني

0: عمل ما يمكنلوش يتوجه ربما لمكان العمل ديالو، فهذا الارتباط ولا اكثر عمقا. وما ننسوش بانه المعلومه والبيانات اصبحت الان جزء من ثروات الامم والشعوب.
1: وملي كنهضروا على المعلومات، ربما هذا هو بزاف ديال الناس اللي عندهم خلط، ملي كنهضروا على المعلومات والبيانات انها اصبحت ربما كيف ما قلتي انت تشكل ثروه عند البعض، او لا هي ولات يعني اقوى من النفط او الذهب، فما مرتبطش فقط بالمعلومات الحساسه ديال الدول، وانما اي بيانات شخصيه فهي ثروه.
0: بالطبع شفنا مؤخرا كيفاش انه الاداره الامريكيه قامت بمنع تيك توك، والان كتحاول انه شركه امريكيه هما يشريو شركه تيك توك على مستوى التراب الامريكي. لماذا؟ لانه هذه الشبكه ديال التواصل الاجتماعي عندها معلومات دقيقه على اشخاص، على الهويات الشخصيه ديالهم، وحتى على الاختيارات ديالهم السياسيه، الاختيارات ديالهم الفرديه الى اخره. فهذه من المعلومات يسمح لاي شركه ولا اي مؤسسه انها تستهدف هاد الاشخاص وتأثر على الرأي ديالهم، وربما تأثر على الرغبات ديالهم على المستوى ديال الشراء ولا الاقتناء ديال الأشياء بشكل أكبر. فبالطبع هذه المعلومات ولات تشكل ذهب كيف قلتي، ماشي فقط للدول ولكن أيضا حتى للمؤسسات. يعني الشركات الكبرى الآن أهم قيمة مضافة تكون عندها هي قيمة البيانات التي تمتلكها، البيانات المتعلقه بالافراد وبالعملاء والزبناء ديالهم.
1: وعلى ضوء كل ما يعني وضحتيه استاذ زهير، يعني هناك بالاكيد الامن السيبراني او يعني المجهودات المبذوله في هذا المجال هو ماشي فقط غير خيار تقني، وانما ضروره ملحه، ومن هذه النقطه هذه كينطلق المغرب في الاهتمام بهذا المجال تحديدا، مجال الامن السيبراني.
0: طبعا الموضوع الامن السيبراني والموضوع السياده، يعني لو كنتكلموا على السياده الرقميه او السياده السيبرانيه، لانه دوله مخترقه على المستوى المعلوماتي، هي دوله هشه على المستوى العسكري او على المستوى ديال يعني ديال القدره ديالها على حمايه المواطنين ديالها. فبالطبع المغرب كيحاول انه يبني هذا النوع ديال السيادة الرقمية اللي الهدف ديالها هو أنها تحافظ على المعلومات والبيانات ديال المواطنين من جهة، وثانيا في حالة لا قدر الله مواجهات أو حرب أو هذا، كيكون دائما إمكانية ديال أنه الإنسان يكون عنده، يكون في مركز قوة بالمقارنة مع الخصم. سمعنا مؤخرا أنه في إطار المشاكل الموجودة بين روسيا وبين بعض الدول الأوروبية كاين تخوف كبير من هجمات سيبرانية اللي قد تمس يعني منشآت حيوية في هذه الدول، كانت أبناك أو كانت مؤسسات حكومية إلى آخره. فهذه المسألة هذه كتولي مسألة اللي أساسية، وكتولي جزء من المنظومة الدفاعية ديال أي بلد.
1: باش نوضحوا أكثر ونبسطوا أكثر للمستمع الكريم أستاذ زهير، واش الهجمات السيبرانية أخطر من الحروب التقليدية؟ إلا قلنا بأنه الخصم، أنت هضرت على وقلت مصطلح الخصم، إلا قلنا الخصم في الحرب التقليدية كيكون باين، عكس الخصم في الحروب أو الهجمات السيبرانية.
0: هذا هو الإشكال. الإشكال في الهجمات السيبرانية أو لكن بزاف المشاكل، ولكن بين الإشكالات هو أنك ما كتعرفش عمل كتواجه حروب كتكون تحت يعني المجهر، ربما ما كيكونش باين شكون هو الخصم من جهة. ثانيا الأثر ديالها كيقدر يأثر على المستوى الحقيقي، يعني بحال ما شفنا في الحروب في الشرق الأوسط مؤخرا أنه كانت هجمات سيبرانية اللي سهلت الهجمات إذا بغينا نقولوا
1: الحربية.
0: يعني كانت هجمات سيبرانية اللي تعرفت على شكون هما الأشخاص المستهدفين في المكان الوجود ديالهم، وعن طريق ذلك تم يعني الاستهداف ديالهم بشكل تقليدي. فهذه المسألة هذه أولا كتبين الخطورة ديال هاد النوع ديال الهجمات. شفنا حالات ديال أنه كتوقف الدفاعات الجوية ديال البلد كامل عن طريق هجمة سيبرانية، شفناها في الحرب اللي كانت على إيران. شفنا أيضا حالات ديال أنه تم استهداف الهواتف النقالة أو البيجرز في لبنان، كيفاش أنه استعملت أيضا هجمات سيبرانية مش فقط للوصول إلى المعلومة، ولكن أيضا الاستهداف مباشر عن طريق
1: الاغتيال صح عناصر من حزب الله
0: عناصر. وهذه المسألة هذه ولت دابا حاضرة، لأنه استعمال سلاسل التوريد اللي متعلقة بواحد المجموعة من

0: هواتف أو مجموعة من الآليات الكهربائية، ممكن من خلال اختراق هذه السلاسل التوريد ممكن أنك تغير أو تطور نوع المنتج اللي منتشر في واحد البلد أو اللي مستعمل من طرف واحد الجهة معينة، وبالتالي تقد الهجمة السيبرانية ماشي غير تستهدف المعلومات ولكن تستهدف الأشخاص
1: صح.
0: مباشرة.
1: كيف ما قلنا بأنه الهجمات السيبرانية تهدد يعني سلامة الأشخاص والأفراد المواطنين، كذلك سلامة البنية التحتية، الخدمات الرقمية الحكومية. هنا المغرب دار يعني مجهودات ملحوظة في هذا المجال، في مجال الأمن السيبراني، عبر إطلاق قوانين محددة في هذا المجال، اتفاقيات، منصات ربما كذلك. شنو هاد المجهودات المبذولة، هل هي كافية بنظرك لتحقيق الأمن السيبراني أو الدفاع الفضاء الرقمي المغربي؟
0: هو كنظن بأنه هي خطوة في الاتجاه الصائب. الآن اللي خصنا ما نسوش ما نخلوش هو أنه تطور الهجمات يمشي بشكل دائما أسرع تطور الدفاعات. هذه قاعدة في المجالات الأمنية بشكل عام. الآن اللي خصنا نعرفه هو أنه التأمين ولا مسألة ولا ضرورة. شفنا بأنه للأسف وقوع هجمات ديال مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة في المغرب اللي كان ربما عندها واحد الآثار سلبية لأنه كشفت معلومات شخصية ديال الأفراد والمؤسسات. الآن المغرب كيبقى دائما وما نساوش القضية أنه من الدول المتقدمة إفريقيا على مستوى القانوني، السلسلة القانونية موجودة، السلسلة الشرعية موجودة، المؤسسات اللي كتقوم بالإدارة الاستراتيجية ديال موضوع الأمن السيبراني مؤسسات متقدمة بشكل كبير في هذا المجال. الآن كيبقى كيفاش يمكننا أن هاد إذا بغنا نقول التقدم على المستوى القانوني على مستوى ديال المؤسسات، كيفاش يمكن له أيضا يأثر على جميع المؤسسات ذات الأهمية القصوى أو لي زورغانيزم دو بارتونس فيتال اللي خصهم أنهم يقوموا بما يجب أن يقوموا به. وهنا كنهضروا على ماشي بالدورة المؤسسة غير الحكومية، كاين المؤسسات الخاصة، كنهضروا على شركات الاتصالات أو الأبناك أو شركة التأمين، هادو راه جوج شركات من أهمية قصوى. فهاد الشركات هادو خصهم يقوموا بما يجب أن يقوموا به. هنا كاين واحد التعاون أساسي بين القطاع الخاص والقطاع العام. وفي نفس الوقت وهنا فين ربما كاين واحد النوع من المجال اللي نقدروا نحسنوا فيه، هو كيفاش نطوروا حلول وطنية أو جهوية اللي قد تكون حلول مبنية على كفاءات يعني وطنية. لأنه بالطبع في الأمن السيبراني إذا كانت الأدوات أو نقول الأسلحة اللي تعتمدها أسلحة مستوردة من الخارج، فبالطبع هذه الدولة اللي كتعطيك الأسلحة تكون عندها واحد النوع من إمكانية التحكم في القدرة ديالك على استعمالها. فبالطبع إلا كان عندنا حلول وطنية، وكنظن دابا الآن كاين مجموعة
1: وكاين كفاءات مهمة صراحة في يعني مغربية بارزة سواء داخل المغرب أو حتى في الخارج.
0: المغرب والخارج
1: صح
0: عندنا كفاءات، ولكن اللي خصنا شوية هو أننا عاود أننا نفضلوا الكفاءات على الشكل ديالها إلا بغينا نقولوا بغيت يعني
1: خام.
0: نحاولوا أننا نبنيوا عليها حلول سيبرانية. وبدأت كتبان دابا في الآن شركات خاصة شركات ناشئة اللي عندها تقدم حلول سيبرانية من مستوى عالي أصل ديالها مغربية تم تطوير ديالها في المغرب.
1: ومنين نهضروا طبعا على الكفاءات المغربية المهمة، وهنا ممكنناش ما نهضروش على دور البحث العلمي، دور الجامعات، دور ربما مراكز تكون لتكوين يعني قدرات وطنية في الأمن السيبراني.
0: طبعا الجانب الاساسي هو جانب الكفاءات. الان كاين مجموعه من يعني المسالك ديال التعليم على المستوى العالي اللي كتهتم بهذا المجال. تقريبا في كل مدارس المهندسين الجامعات موجود مسالك مخصصه للامن السيبراني. هذه مساله ايجابيه. بعدها كيتم بشراكه مع الاداره العامه الأمن نظم المعلومات. وهذه مسألة إيجابية لأنه كتحاول أنها توجه النقاط اللي محتاجها الدولة أو محتاجها المؤسسة الحكومية. الآن الجانب البحث العلمي كان عندنا كفاءات رائدة، يعني كان أساتذة جامعيين من مستوى عالي بينهم أصدقاء اللي كنعرفهم في مراكش، في فاس، دار البيضاء وفي الرباط وفي مدن أخرى جميع المدن المغربية، اللي الآن كيقوموا ببحث مع شركات الخارج ومع مؤسسات كبيرة في الخارج. وانا كيتوت بان كاين الحمد لله الكفاءات. الان اللي ربما مازال ما عندناش بزاف في المغرب هو كيفاش يمكن اننا نبنيو شراكات بين الجامعات مراكز الابحاث جهة بين القطاع العام وبين شركات ناشئة او شركات من القطاع الخاص، بحيث اننا نبنيو حلول اللي في نفس الوقت تكون

0: مبنية على بحث علمي يعني من مستوى عالي، في نفس الوقت عملية، يعني كاين شركات اللي غتبنيها بصفة عملية، وفي نفس الوقت كتجيب على أو تجيب على الإكراهات وعلى احتياجات ديال مؤسسات حكومية وطنية. هذه المسائل بدأت شفناها في واحد مجموعة من المبادرات مؤخرا، ولكن خاصها تزيد تكثف وتزيد تسارع باش يمكننا نحصلوا على يولي المغرب ماشي فقط يعني كيحقق الأمن أو الاكتفاء ديالو على مستوى الحضور، ولكن إنما ربما أيضا يصدر حلول للدول خارج المغرب.
1: صح، يصدر حلول لدول أخرى. وهنا طبعا ملي كنهضروا على الهجمات السيبرانية هو يفوق، يعني ميمكنش أي دولة كيف ما كانت أن تواجه التهديدات السيبرانية تحديدا بمفردها. هنا بالحديث على تضافر الجهود وطنيا، هناك أيضا دور الشراكات الدولية ربما والتعاون مع مؤسسات عالمية ودول أخرى في تعزيز قدرات المغرب السيبرانية.
0: طبعا انا كنظن بهذا الجانب الحمد لله هنا مجموعه من الشركاء على المستوى الامني اللي المغرب كيتعامل معهم. اولا المغرب رائد في المنطقه الافريقيه والعربيه في هذه المجالات، يعني ينظم ندوات على المستوى الدولي، في نفس الوقت مجموعه الخبراء المغاربه متواجدين في مجموعه من الدول في الخليج وفي الدول العربيه في هذا المجال من خلال شراكات بين هذه الدول والمؤسسات في المغرب. الآن اللي ربما بدايته هو يتشكل هو أننا كان نوع شراكات، يعني كما كيف درنا في مجموعة من المجالات المغرب ما بقاش مقتصر على شراكات فقط مع دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وإنما بدأ يخلق شراكات في مجال الأمن السيبراني مع دول بحال الصين بحال اللي هي دول متقدمة، يعني الصين ولا روسيا هي دول متقدمة في مجال الأمن السيبراني أو دول في المنطقة. الميزة الآن هو أن كنت تأديب أو تنويع الشراكات، حيت ما نسوش بأنه صنع الشراكات كيسمحوا أنه يكون واحد نوع من السيادة جهوية، سيادة إفريقية، سيادة عربية أو سيادة إقليمية متوسطية، هذو كاملين أنواع من السيادة اللي ربما أساسية. شفنا بأنه مؤخرا في هذه الحروب الأخيرة الجانب ديال القدرات الجهوية جانب أساسي، يعني أوروبا ما كتكلمش كل دولة على حدة، وإنما كتحاول تتكلم من منطلق أنه اتحاد أوروبي أو منظمة
1: كيكون أقوى، يعني كيكون أقوى، كيكون دفاع
0: صح. وشفنا مؤخرا أن دول حتى عربية من بعد التهديدات الأخيرة أنهم يديروا أنظمة ديال أو اتفاقيات ديال الدفاع المشترك، وفي هذه الاتفاقية إذا شفنا قدرتنا كنلقاو بأنه هناك بنود متعلقة بالأمن السيبراني كيف وقعت بين السعودية وباكستان أو الآن بين مصر وتركيا، اتفاقيات اللي فيها منطقة دفاع مشترك، وداخل في هذا الدفاع المشترك الجانب ديال الدفاع على الأمن السيبراني والمعلومات أو البيانات ديال كل دولة.
1: كيف ما تفضلتي أستاذ زهير، هضرتي بأنه الأمن السيبراني ماشي مسؤولية ديال الدولة فقط، وإنما حتى القطاع الخاص. وهنا واش المواطن العادي البسيط اللي كيف ما قلتي أنت احنا كلنا منفتحين على العالم الرقمي، واش هذا المواطن البسيط حتى هو يقدر يساهم في حماية الفضاء الرقمي؟
0: هو المسؤولية ديال الحماية ديال البيانات ديالنا، كل واحد كيتحمل مسؤوليته بالنسبة للبيانات ديالو، هذه مسألة أساسية. وهنا كاين واحد المجموعة ديال الحملات اللي قاموا بها مجموعة من المؤسسات، من بينها الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية CNDP، من بينها الإدارة العامة للأمن نظم المعلومات، حول هذا الموضوع باش تنبه المواطنين انه نوع التطبيقات اللي كنستريهم في الهواتف ديالنا، نوع المواقع اللي كندخلوا لهم، كيفاش انا نحضروا من المواقع اللي ربما كتكون كتاخذ جزء من البيانات ديالنا الشخصيه. دونك هذه المسؤوليه هي كتبقى مسؤوليه شخصيه بالطبع، والمسؤوليه العامه هو انه بشكل عام الى كان واحد نوع الانتباه العام أو ديالنا كمواطنين نقدو في بعض الأحيان غير تكون بدايات هجمات، يقد يكون المواطن هو جزء من المنظومة العامة ديال الاستشعار ديال هذا النوع من الهجمات قبل ما توصل للمستوى اللي ربما يقد يهدد الأمن ديال البلاد بشكل عام أو ديال المؤسسات أكبر. دور المواطن هو دور أساسي أولا على المستوى الشخصي للبيانات ديالو، أولا من حيث اختياره الأدوات اللي كيستعملها يوميا، شنو كيشارك مع المواقع ومع سميتو شبكات التواصل الاجتماعي،
1: شنو التطبيقات اللي كينزل كيف ما قلتيها على الهاتف ديالو، واش كيبارطاجي كلمه المرور ولا لا؟
0: بالطبع،
1: يعني اشياء ربما بسيطه لكنها مهمه صراحه،
0: المعلومات الشخصيه اللي كيبارطاجي في شبكات التواصل الاجتماعي. وفي المقابل ايضا المواطن يلعب دور كجزء من منظومه.
1: صح.
0: انه بحال حنا راه جسد واحد، عندك الى جزء من اشتكى او طلع
1: الجسم كله يشتكي من نفس العله. صح،
0: كله كيقضي يسمع. وهنا هذا الدور هذا ديال كل مواطن من منطلقه في المكان العمل ديالو او على المستوى الشخصي، انه يثير الانتباه لهذه النقاط اللي ربما قد تعاون بشكل عام. وبالطبع هنا ماشي غير المواطن، حتى الخبراء كيف ما كان نوعهم كيلعبوا دور اساسي باش حتى هما يعاونوا بانه غير تكون سميتو. هنا انا كنركز على واحد النقطه ربما مزيان نبداو نخدموا عليها. خصنا مراكز ابحاث تدخل في هذه المجالات، يعني هذه المجالات ما بقاوش مجالات تقنيه، هذه مجالات مجتمعيه، مجالات عندها علاقه بالسياده، فخص تكون فيها دراسه عميقه اللي تسمح باننا يكون عندنا واحد هذا الجانب الاستباقي حاضر، وان تكون عندنا خطط بعيدة الأمد باش نقدروا نبنيوا هذا النوع ديال الحماية الشخصية وعلى مستوى كل مواطن من قبل هذه المشاكل.
1: صح، ووعي رقمي يكون عالي باش نعرفوا الخطورة ديال الأشياء. غنختم ربما بعجلة، باش بدينا هضرتي على مسألة ديال انه الهجمات السيبرانية يعني كتطور ومع الذكاء الاصطناعي ولات أخطر، فغادي نختموا بكيفاش يمكن نوظفوا الذكاء الاصطناعي لرصد ربما الهجمات وفي إطار الاستباقية اللي هضرتي عليها.
0: مثال الذكاء الاصطناعي قد يستعمل كوسيلة للهجوم، ولكن هو أيضا وسيلة ربما للدفاع أو الاستشعار هذا النوع من الهجمات. الذكاء الاصطناعي الآن يستعمل في المجال ديال استشعار المخاطر، دونك لا ديتيكسيون ديال لي انسيدون أو ديال لي زاتاك، دونك عن طريق تحليل البيانات ديال مجموعة من الأجهزة كيقد يسمح أنه يبان له بأنه كاين هجوم معين أو محاولة هجوم على نوع من الأجهزة أو المؤسسات أو الخادمات. هذه مسألة المستوى الأول. المستوى الثاني هو الذكاء الاصطناعي ممكن أيضا يتستعمل كوسيلة لتحليل نوع الهجمات، يعني من خلال الحصول على معلومات كيقد يعرف واش الهجمات هجمات مستهدفة من طرف بلد معين أو من طرف جهة معينة، شنو النوع ديال هذه الجهة، كيفاش طريقة الشغل ديالها، وحتى إيجاد الحلول الأفضل في حالة الهجمات. فالذكاء الاصطناعي عنده دور كبير الآن. الإشكال اللي واقع الآن هو أنه كيف قلت الناس اللي كيخدموا هذه الوسائل يكونوا أكبر من الجهة ديال الناس اللي كيهاجموا على الناس اللي كيدافعوا. دائما كيكون هناك سبق إلى بغينا نقولوا لذاك الناس دابا نقول التقنيين اللي كيتعاملوا بشكل عملي بالنسبه للمؤسسات اللي كتاخذ وقت اكبر باش الى بغينا نقولوا باش توظف هذا النوع من الادوات داخل المؤسسه ديالها. هذا هو من الاشكالات اللي وقع مؤخرا، هو ان المؤسسات خدات وقت باش تدخل الذكاء الاصطناعي كاداه على مستوى الامن السيبراني، بينما الافراد اللي كيقوموا بالهجمات او الجهات اللي كتقوم بالهجمات بداوا يوظفوها منذ سنتين او اكثر.
1: يعني الناس اللي كيقوموا بالهجوم كيكونوا اسرع من الناس اللي هما كيفكروا في الدفاع ولا في الاستباقيه.
0: هذا دائما كيكون الحال، حتى في الجرائم يكون دائما الناس اللي عندهم منطق اجرامي كيكون عندهم واحد النوع من الاستباق على مستوى التكنولوجيا اللي كيستعملوها والوسائل اللي كيستعملوها بالمقارنه مع الجهات اللي كتحمي المواطن. فهنا كاين واحد الدور اساسي اللي خصنا كامل نقوموا به، هو انه كيفاش نحاولوا اننا نخدموا ونوظفوا بشكل اكبر الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات في اطار الامن السيبراني، داخل المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه.
1: أستاذ زهير الخديسي، خبير في التحول الرقمي، شكرا جزيلا أنك أنت ضيفي اليوم في حياة أونلاين.
0: شكرا جزيلا على التواصل.
1: شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا الكرام. أراكم وألقاكم في حلقة جديدة من حياة أونلاين. في أمان الله.

0: جديد وترحب بكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من بيست اوف هذا الأسبوع من برنامجكم الفنون في بلادي.
1: ميدي آن، الفنون في بلادي. منتصر
0: الفنانة حسنة المومني، مرحبا بك على ميديا.
2: مساء النور منتصر، مساء النور لكل مستمعي غاديو ميديا.
0: كل شيء بخير
2: الحمد لله في أمان الله.
0: شفناك في مراكش وعاود شوفنا هنا في مدينة أكادير، انت يمكن لك تكوني حاضرة في مهرجان، انت كممثلة لازم تكوني، واخا انت تتشاركي بالمهرجانات يكونوا الأعمال ديالك ولكن الحضور ديالك تتبغي يكون. لماذا؟ لأن تلقي مع الصحافة، تلقي مع منتجين، مع مخرجين، تكلمي لنا لماذا تتقبلي الدعوة ديال المهرجانات بعد المرات لما كانش عندك تصوير؟ أكيد
2: بالنسبة لي الحضور ديالي في المهرجانات خصوصا المغربية هو حافز، وهو واحد الملتقى فني اللي كيخول لي عفوا أنني نتلقى ناس جداد اللي ما كنعرفهمش، بحال مثلا مهرجان مراكش كانوا لقاءات، حوارات، كانوا مناقشات، ندوات، كانوا تكريمات جميلة جدا، يعني الأسماء عالمية بارزة ومن العالم العربي أيضا والمغاربة ديالنا اللي تم تكريم الفنانة الجميلة للا فاطمة المعروفة براوي واللي فرحنا به كاملين. الحضور ديالي أيضا في هذا المهرجان ديال السينما والهجرة ما يمكن له إلا يكون إضافة لي، لأنه يجمع بين الفن والإنسان، مهرجان جميل جدا اللي كيسلط الضوء على قصص الهجرة، هذه القصص اللي أنا كيبان لي أنها يعني تستحق أن تروى وتستحق أن تحكى وتستحق أيضا أن تشاهد من خلال يعني الشاشات الكبرى.
0: وانتم شاركتوا كذلك خلال بانوراما السينما المغربية بآخر فيلم اللي هو مع المخرج المغربي يونس الرقاب اللي هو 404.01. نبدأ مع يونس الرقاب، انت لاحظت بأنك مني تترتاحي مع مخرج تدري معه أعمال بزاف، يونس الرقاب درتي معه بزاف ديال الأعمال، لماذا؟
2: هو الناس كيحسب لهم بأنني درت أعمال كثيرة مع يونس الرقاب. أولا تحية لهذا المخرج الجميل جدا اللي هو الزوج ديالي، ودرت معاه أعمال قليلة جدا ولكن بالنسبة للناس أنها أعمال كثيرة. درت معاه ولد صفية في التلفازة، ودرت معاه الأوراق الميتة، 404.01 اللي هو العمل الأخير.
0: سهل تخدمي مع راجلك؟ يعني يكون راجلك ومخرج؟
2: لا هو ماشي سهل، ماشي سهل، ولكن الإنسان خصو يفصل ما بين الحياة الشخصية والحياة المهنية.
0: وأنت تقدري عليها ولا هو تقدر؟
2: لا بجوجنا، أكيد بجوجنا أشخاص يعني مهنيين جدا، كنخليو ما هو شخصي في البيت وما هو عملي راه في الخدمة، والناس كيشهدوا على هذا.